0: لأنه ثمن مقامه العالي في الجنة، وكلما ازداد عملك ارتفع مقامك. سيدنا علي بيقول الغنى والفقر بعد العرض على الله، لا يعد الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، لكن بعد العرض على الله الغني
1: يعرف الغني
0: له أعمال صالحة والفقير ليس له عمل صالح
1: مهما كبر شأنه أو
0: قد يعيش الإنسان لشهواته. نعم. هناك أغنياء تركوا بضع ألوف من الملايين ومع ذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا شأن لهم عند الله. وإنسان فقير له أعمال طيبة كثيرة جدا، لذلك النبي الكريم لما دخل بعض الصحابة الفقراء وقف له قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فابتغوا الرفعة عند الله. هي بصراحة الدنيا لها مقاييس، الغنى مقياس كبير، والوسامة والجمال والذكاء والقوة هي كل مقاييس الدنيا، لكن مقاييس الآخرة مقياسين فقط، الإيمان والعمل الصالح. أنت ترقى عند الله بإيمانك، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال ولكل درجات مما عملوا فقط.
1: نعم.
0: درجات الآخرة متعلقة بالإيمان والعمل.
1: نعم.
0: لكن درجات الدنيا واسعة جدا، لكن القرآن ما اعتمدها. لذلك ورد في بعض الأقوال أن الله يعطي الصحة والقوة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، كما أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم لبرنامجنا طريق الهدى. نتابع بإذن الله تعالى حلقات هذا البرنامج والحديث عن مظاهر ضعف الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

الأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا، يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما، يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى، لك الحمد أضعاف.

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها.

خوفا ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما

عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء

رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات،

مختلفات ومشتبهات بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار وسار بنا في السهول القطار. عرفتك حين ركبت البحار وحين جرت بي جوار كبار بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء وطوفت في جنان.

بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من ذي جناح يطير، عرفتك من ذي قوام يسير، عرفتك من سابح في الغدير، عرفتك من زاحف في الهجير، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت

اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك، ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

وأفضل من رجاه راج. يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه. يا جواد يا كريم، اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان، هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

0: اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مذنبا إلا سترت، ولا عملا إلا باركت، ولا دعاء إلا سمعت، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه إليه، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه لا يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم أن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول: إيه الشياكة اللي أنا فيها دي؟ إيه الجمال اللي أنا فيه ده؟ إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي؟ إيه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الرجل دله عليه وقال له إيه؟ شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق. أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حاسد إذا حسد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء، أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء.
1: بسم

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النسب.
1: قول العارفين.
0: لا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم. إننا لا نعرف شرفا غير شرف النفس، ولا نسبا غير نسب الفضيلة. حسن الأدب يستر قبح النسب. لا تنظرن إلى امرئ ما أصله، وانظر إلى أفعاله ثم احكمي. لا يقولن امرؤ أصلي، فما أصله مسك وأصل الناس طين. الإنسان الأصيل هو من يظل وفيا لجذوره، متواضعا في رفعته، وسندا لمن حوله في كل حين. ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسبا. فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر يداك به واستعجل الطلبا.
1: قول العارفين.
0: وخير الناس ذو حسب قديم، أقام لنفسه حسبا جديدا. الفضيلة بالعقل والأدب، لا بالأصل والحسب. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا يجب أن تنظر إلى الناس هذا ابن فلان أو قريب فلان، لكن انظر إليهم على أساس ما يقدمونه خلقا وفضلا. الناس بأخلاقها لا بأنسابها. قيل قديما إن أصل الفتى ما قد حصل، فجمال النسب يكتمل بطيب الأدب وحسن المعاملة. لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا.
1: قول العارفين.
0: عراقة النسب ليست مجرد اسم، هي إرث من القيم والمبادئ التي يتوارثها الأحفاد عن الأجداد لتكون نبراسا لهم. الأصل الطيب كالشجرة المثمرة، مهما طال بها الزمن تظل جذورها ثابتة في الأرض، وفروعها تظلل بالخير على الجميع. النسب أمانة، فمن يملك نسبا شريفا يحمل على عاتقه مسؤولية، يحافظ من خلالها على سمعة أهله بأخلاقه وأفعاله. الأصالة في الجوهر. النسب الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة، فالمعدن الأصيل لا يصدأ أبدا مهما كانت الظروف. مجد الأصول عزيز، ما سهرت على حفظ الأصول فإن ضيعته هانا. فلا تقولن يوم الفخر كان أبي، حتى يراك بن الدنيا كما كان.
1: قول العارفين.
0: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: قول العارفين.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارفين.
2: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

صندوق الفقراء. أقترح أن يكون في كل حارة وكل قرية صندوق للفقراء يشرف عليه شيخ القبيلة أو العمدة وإمام المسجد وإثنان من أهل الأمانة يجمع فيه المال من أغنياء القرية والحارة يكون لصالح الفقراء ولا يعطى الفقير نقدا بل يؤثث بيته وتشترى له مواد غذائية وتسدد له فواتير الكهرباء والماء وبهذه الطريقة السهلة البسيطة لا نحتاج إلى عبقرية أينشتاين ونيوتن لحل أزمة الفقر وبهذه الطريقة نتمثل أخوة الإسلام أما أن تبقى أخوة الإسلام كلمات جميلة على المنبر مع وقف التنفيذ والتطبيق في الميدان فهذا سخف وحمق وفرار من المسؤولية الفقر يداهم قرانا وأحياءنا وكثير من أغنيائنا يعيشون في قصور عاجية والفقراء في بيوت من صفيح فماذا نقول لربنا وماذا نعتذر أمام العالم وماذا يكتب عنا

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا دلوقتي سنة 5 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي 58 سنة. والمرة اللي فاتت وقفنا عند بداية الإشاعة اللي طلعها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في شرف زوجة سيدنا النبي أم المؤمنين ستنا عائشة. بتحكي السيدة عائشة أن هي كانت في غزوة بني المصطلق مع سيدنا رسول الله، وبعدين والجيش بيمشي حطت إيديها على صدرها بتشوف العقد بتاعها ما لقيتوش، فراحت عشان تدور على العقد بتاعها. افتكروا أن هي جوه الصندوق اللي هو الهودج اللي بيتشال فوق الجمل ويمشوا بيه، لأنها كانت رفيعة. هي تقول كده: وكنت وقتها لم أحمل اللحم، يعني رفيعة وزني بسيط قوي. فلما شالوا الصندوق افتكروا أن هي جوه، بس هي راحت بعيد تدور على العقد بتاعها. فلما رجعت لقيت الجيش مشي، فاستنت لغاية ما نامت كده. وكان سيدنا صفوان بن المعطل الصحابي دوره أنه يمشي ورا الجيش يلم أي شيء ثمين سقط من الجيش من السلاح أو مقتنيات المسلمين. فلقى السيدة عائشة بتقول: فاستيقظت وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه ده، أنت إيه اللي مخليكي هنا؟ ثم ركبها على الجمل بتاعه ومسك الحبل بتاع الجمل الخطام ورجع بيها لغاية مكة. أول ما دخلوا مكة مع بعض، عبد الله بن أبي بن سلول اللي متغاظ من قلبه قوي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: بس الحق، دول كانوا فين وبيعملوا ايه مع بعض؟ وبدأ يطلع إشاعة في شرف أم المؤمنين ستنا عائشة. ستنا عائشة لما رجعت كانت عيانة، دخلت بيتها قعدت أيام طويلة تقريبا شهر عيانة، فما تعرفش اللي بيحصل. خرجت بعد كده مع قريبتها أم مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة ده قريب سيدنا أبو بكر وقريب السيدة عائشة، طبعا أبو بكر أبو السيدة عائشة، وكان بسيط وفقير، وسيدنا أبو بكر كان بيساعده مساعدات مالية. بس مصطح ده غلط غلطة، إن لما اتقال على السيدة عائشة كده كان من ضمن الرجال اللي غلطوا إنهم كانوا بينقلوا الخبر، زي ما أنت تقعد تقول إلحق شفت بيقول كذا، إلحق شفت بيقول كذا، فتبقى سبب أنت في نشر الإشاعة. فهم ماشيين السيدة عائشة مع أم مصطح ابن أثاثة قريبتها رايحين الحمام الخلاء، ما كانش فيه حمامات في البيوت، فالخلاء ده مكان بعيد ورا الجبال. فتكعبلت ستنا أم مصطح في لبسها، فلما تكعبلت قالت: تعس مصطح، زي كده يخيبك يا فلان. فقالت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تشتمي مصطح ليه؟ قالت: يا هنتاه، أنت ما تعرفيش حاجة طيبة، ده مصطح قال عليك كذا وكذا ونشر المشكلة اللي قالها عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فازددت مرضا على مرضي ورجعت على بيت أبي. قلت له يا أبويا إيه اللي بيحصل؟ بس السيدة عائشة بتقول: بس أنا كان في حاجة شغلة بالي، ما كنتش أعرف اللي بيتقال علي غير أنه كنت لا أرى اللطف الذي أراه من رسول الله. كان يدخل علي في مرضي يقول: كيف تيكم؟ يعني أخبارها إيه؟ سيدنا النبي مهموم بقاله شهر بيتقال على أمراته في سمعتها حاجة، فكنت أنا حاسة أني في حاجة بس ما أعرفش، غير أني ما كنتش لاقي اللطف من سيدنا النبي اللي أنا متعود عليه عليه الصلاة والسلام. فرحت سألت أبوها إيه اللي بيتقال، فقعد يخفف عنها: يا بنتي دي إشاعة بسيطة. وهي بتقول الأمر ما كانش بسيط، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بتحكي بقى بقية الحكاية: صعد النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعت وازدادت مرض على مرضها، فصعد النبي على المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل، يعني من ينصرني ويدافع عني، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا كل خير. بيدافع عن مراته السيدة عائشة: وما علمت عن صفوان بن المعطل إلا كل خير. بص الحتة اللي جاية دي. فأم قايم سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، قال: يا رسول الله، إن كان رجلا من الأوس أخبرنا فنضرب عنقه، وإن كان رجلا من إخواننا من الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه. سيدة عائشة بتقول: فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان قبلها رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: والله لا تستطيع أن تضرب عنقه. دول نسيوا موضوع النبي والأوس والخزرج هيتحاربوا. بص الشيطان لما يخش بين الصالحين الأولياء الأكابر، أولياء دول الصحابة، سعد بن معاذ يقول لو من عندنا في الأوس نضرب عنقه، ولو كان من الخزرج إخواتنا قول لنا وإحنا نضرب عنقه. سعد بن عبادة سيد الخزرج والله ما تقدر تضرب عنقه، أنت ما تقدرش تقرب من حد مننا. فقام أسيد بن حضير من الأوس مع سعد بن معاذ قال والله نستطيع وإنك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الحيان، الحي والحي الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. هو النبي ناقص خناقة في وقت النبي فيه مثقل بالهم عشان زوجته، لكن يبدو إنها كانت محنة كبيرة جدا كانت بتعصف بالمدينة. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السيدة عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات، بيطمنها، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا ندم واستغفر الله غفر الله له. قالت فلما انتهى النبي من مقالته قلص دمعي، بطلت بكاء، وقلت لأبي ماذا تقول لرسول الله، أعمل إيه، أقول للنبي إيه؟ فقال والله لا أعلم،

0: القرآن هي نفسها ما كانتش متوقعة، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن. لا ده يعني بص، هي نفسها اللي حصل فيها كان في جبر خاطر وذكر ليها إلى يوم القيامة، هي ما كانتش متوقعة. بس انت خدت بالك من القصة قد إيه النبي تحمل؟ الصحابة اتخانقوا في الجامع وكانوا هيقتتلوا في موضوع ملوش علاقة بالإفك، ليه علاقة بأن سعد بن معاذ بيقول لسعد بن عبادة حاجة، فتخانقوا على الأوس والخزرج يا على الشيطان اللي جه، والنبي يسكتهم ويصمتهم. أي حد مكان النبي هو مش ناقص، أنا مش ناقص باللي عندي، وانتوا كمان بتتخانقوا على حاجة من الجاهلية. لكن ساعات بيبقى العصرة جامدة جدا عشان ينزل أحسن رحيق والخيرات اللي جوه كلها تطلع. في حتة نسيت أحكيها لك في حادثة الإفك. السيدة زينب بنت جحش، السيدة عائشة بتقول دي زوجة النبي، بتقول وزينب هي التي كانت تساميني، اللي كنت بحس النبي بيحبني قدها كانت زينب بنت جحش. لما تسألت عن السيدة عائشة قالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. نهار أبيض، تعرف البني آدم لما يبقى عايز يدي حد زر معين كده، فتتسأل عن واحد انت ما سمعتش عنه اي حاجة وحشة بس هو بنفسك في حاجة، فتسكت وربنا يهدي، انت ما قلتش حاجة، انت بس اديت دعاء كده في ايحاء انه وحش فبدعي له بالهداية. او تعمل عارف الحركة دي، يعني الناس بقى والله ممكن تغلط طبعا اكيد محش معصوم من الغلط، كلام ظاهره التقوى وجواه سم بيضرب فيه الانسان في سمعة اللي قدامه بس عشان يحس انه متدين وقريب لربنا وما عملش حاجة غلط. ما قلتش حاجة، ده أنا دعيت له ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش برضو الناس كلها ممكن تغلط، في حد كبير على الغلط. سيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي قالت أحمي سمعي وبصري، أنا أصلا ما اتدخلش في الكلام ده، كلام بيتقال أصلا ما اسمحلوش يخش ودني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. أنوار في وسط الأزمات تنجينا إن الواحد منا ممكن يذنب ذنب من أكبر الكبائر لما يسمع فضيحة حد فيقول كلمة وما مش واخد باله، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. من يستر والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على سيد وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتجدد دائما وأبدا، والجديد في اللقاء لأنكم تجددون عندي العطاء دائما باستماعكم الرائع الجميل. سادتي، الله هو المجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا حقيقة في حياتي من الصور اللي تأسرني جدا، أو من الصور اللي تأثر علي جدا، صورة الإنسان وهو يدعو الله وهو يطلب الله سبحانه وتعالى، صورة التضرع، صورة النداء بتضرع وخفية. سلام، لما تلقى واحد كده جالس جلسة معينة وهو يرفع يديه متذللا منكسرا، حقيقة يعني يحول عندك أشياء كثيرة جدا ويؤثر عليك تأثير بالغ، بدون ما يتكلم معك، بدون ما يعظك. هذه صورة واعظة، هذه حركة مغيرة تغير المشاعر عند الإنسان. إخواني وأخواتي، أنا أعلم أنه ما في أحد فينا إلا وهو يعلم أن الله هو المجيب، فلن أكثر في هذا الباب تركيزا، لكنها إشارات سريعات حتى نذكر أنفسنا ونعلم أننا نعيش في كون الله الذي أحاط الله به علما وأحاط به رحمة وعطاء وفيضا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمن ضمن العطاء الإلهي والفيض الرباني أنه هو المجيب. كيف؟ كل مرة نحن في صلاتنا نقول سمع الله لمن حمده. تعرفوا إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع بمعنى أجاب، أي أجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. نعم، إذن أنت في كل يوم الله يستجيب لك، وإنت ربما لا تشعر بهذه الاستجابة، لأن الاستجابة اللي في أذهاننا استجابة كما يقولون دعاء الطلب، دعاء الطلب وليس دعاء الثناء. نعم، في كل مرة هناك استجابات متكررة، فالله سبحانه وتعالى يجيب من أثنى عليه إجابة معينة ربما لا يستشعر الإنسان بهذه الإجابة وبهذا الفيض في حياته، لأنه مع الأسف الشديد بدينا نتعود وكما يقولون تربينا على أننا لا نطلب الله إلا في الاضطرار، لا نسأل إلا إذا وقعنا، لا نرفع أيدينا إلا في لحظات حرجة. هذا الكلام ما يصير، هذا من العيب مع الله سبحانه وتعالى. الأصل هو أن تطلب الله عز وجل سبحانه وتعالى في كل حين في كل وقت. ملح الطعام تطلبه من الله، الشيء الذي يحدث معك في البيت، أي شيء في حياتك تطلبه من الله. من أبسط أنواع التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام إنه رجل كان جالس عند المسجد وكان يصلح نعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه قال له ادعو الله عز وجل أن يصلحه لك، فإنه إن لم يصلحه فلا مصلح له. ببساطة، أبسط الأشياء يجب أن تطلب من الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه هو المجيب. من الآيات اللي تلفت نظري قول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، يا الله، كأن الله سبحانه وتعالى فرح بنداء نوح، يثني على نفسه، يعني ربنا كذا نوح أفرح الله بالطلب، فربنا يقول فلنعم المجيبون، يعني احنا جاهزين للإجابة، وكأن الله يثني على ذاته ويثني على نفسه، يعني انت يوم ما تدعو الله عز وجل الله يمدح نفسه ويثني نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا صالح عندما دعا قومه ماذا قال لهم؟ واستغفروه ثم توبوا إلى الله إن ربي قريب مجيب. فأعطاهم اسم الله المجيب في بدايات الطريق وفي بدايات الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
يقول ربي عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المطلوب: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سادة الكرام، واحد من الشباب كان حقيقة مضغوط في رزقه، وكان عايش سنوات، فكان يعني كما يقولون يتضجر أحيانا. فمرة جلست معه سألته سؤال: هل طلبت الله ذلك؟ هل طلبت الله عز وجل الرزق؟ قال لي: لا. قلت له: ايش تطلب انت؟ قال لي: انا اطلب العفو والعافية. قلت له: طيب ربنا اداك ايه؟ خلاص، انت ليش متضجر؟ قال لي: طب ايش تسوي؟ قلت له: روح الحرم ادعو الله. صدقا راح الحرم ودعا الله، وهو راجع في الطريق فاذا بباب رزق يفتح عليه، لانه لم يطلب الله. الله عز وجل هو المجيب. ببساطة، كيف نعبد الله؟ باسمه المجيب. بكل بساطة، خلي صورتك رائعة جدا عندما تطلب الله بتضرع وخفية، وخلي الصورة هذه دائمة في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم, فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود في هذا البرنامج إلى قرآننا العظيم الجليل الجزيل, نقطف زهرة في كل حلقة, نتناول زهرة قرآنية, كلمة قرآنية. هذه الكلمة قد تفهم فهما خاطئا لدى السامع, ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع إلى واحد من أمرين. الأمر الأول والسبب الأول ربما يكون لطغيان العامية, على الفصيحة أثر كبير في ذلك. فالإنسان للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل, ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر في سياقها القرآني الذي وردت به. والمرد الثاني أو السبب الثاني نابع من روح العربية نفسها. فالعربية معروف لدينا جميعا ولدى المتخصصين أن الكلمة الواحدة أو أن الجذر العربي الفصيح الواحد يحمل معاني عدة في طياته, وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدينا. فيذهب الإنسان للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. فهذان سببان كفيلان بأن يذهب الإنسان للوهلة الأولى لسماع الكلمة إلى معنى غير المعنى المقصود. أحبتي, نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نؤولها ونفسرها هكذا جزافا أو اعتباطا, وإنما نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو السياق القرآني العظيم الذي وردت به. فلا روح للكلمة إن لم تكن في سياقها الصحيح وتخدم المعنى المقصود, وهذا ما سنتناوله ونتناوله في كل كلمة. الأمر الثاني والركيزة الثانية هو ما أجمع عليه المفسرون, والمفسرون هم لغويون في الأصل. والأمر الثالث وهو أهم هذه الركائز, وهو ما قالت به المعاجم العربية. المعاجم العربية القديم قبل الحديث. معروف لدى الجميع أن المعاجم هي البوتقة وهي الحاضنة التي احتضنت العربية عبر مئات السنين, فحملت الكلمات العربية منذ الجاهلية إلى القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. طبعا هذه في سورة الأعراف في آية 53, هل ينظرون إلا تأويله. يتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى المقصود بالتأويل التفسير, لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود البتة. التأويل هنا أي ما يؤول إليه أمرهم, ما يرجع ويرد إليه أمرهم. بداية أحبتي انظروا معي في السياق القرآني, يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق العظيم. أحبتي انظروا معي بتأمل بسيط, هنا السياق القرآني يتحدث عن المشركين, يتحدث عن الكافرين, فهل يعلمون مرد والمآل الذي يؤول إليه أمرهم؟ الحديث عن المشركين. فهل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا به في القرآن، ما يقول إليه أمرهم يوم القيامة من جنة أو نار، وليس المعنى تفسيره. هذا طبعا بالنسبة للسياق. ما قاله المفسرون لا يبتعد البتة عن هذا، فيقال هل ينظر الكفار الجاحدون بآيات الله إلا ما يقول إليه أمرهم، أي ما يرجع إليه أمرهم من ورودهم عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه ذلك مما وعدوا به، وهذا ورد في كتب التفسير جميعها تقريبا، ولكن بكلمات مختلفة، لكن السياق أو المعنى المقصود أو الفكرة البؤرة الدلالية واحدة لدى المفسرين. أما في المعاجم فيقول ابن فارس الهمزة والواو واللام أولا أصلان، الأول ابتداء الأمر وانتهاؤه، والثاني الذكر من الوؤول اللي هو الأيل لأنه يؤول، لكن انظروا حتى الأيل لأنه يؤول إلى الجبل، أي يبتعد ويذهب ويختبئ ويحتمي في الجبل ويتحصن في الجبل، وآل يؤول أي رجع. وأيضا التأويل أحبتي بمعنى التفسير، لأننا نرجع الشيء إلى أصله، فأنا عندما أؤول الشيء أي عندما أفسره أنا أعيده إلى أصله. فالجذر اللغوي جذر واحد ويحمل معنى واحد تقريبا، لكن المعنى المقصود في السياق القرآني غير المعنى المقصود في ذهن السامع للوهلة الأولى من هذه الكلمة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا، نستمتع بها معا، نستفيد بها معا من برنامج أزاهير قرآنية. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أريحة مدينة النخيل. أريحة واحة خضراء في منطقة غور الأردن. عقب انتفاضة الأقصى في العام 2006 أقدم الصهاينة على اقتحام سجنها المركزي واختطاف أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات مع 5 آخرين. تعتبر مدينة أريحة مركزا لمحافظة أريحة والتي تضم 16 تجمعا سكانيا. وقد غرس الاحتلال الصهيوني في المدينة وحولها 11 مغتصبة استيطانية خبيثة بهدف تهجير أهلها وسرقة إرثها الحضاري ونهب ثرواتها الطبيعية، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمدينة وسكانها. يسير خط جدار الفصل العنصري بمحاذاة غور الأردن ويمتد حتى يصل إلى أريحة، فيبتلع ثلث مساحة الضفة الغربية لتصبح مدينة أريحة منعزلة تماما عن محيطها الجغرافي وامتدادها الديموغرافي، ما يؤدي إلى خنق أهلها والتضييق عليهم وإلحاق الدمار بعشرات المواقع الأثرية. ولم تترك سلطات الاحتلال أي بوابات أو ممرات تسمح للفلسطينيين بدخول أراضيهم المعزولة خلف الجدار لاستغلالها، كما حفرت خندقا حول المدينة وتمنع الدخول والخروج منها إلا عبر بوابتين يسيطر عليهما جيش الاحتلال. تزخر المدينة بالمعالم الأثرية كقصر هشام وعين السلطان، نبع اليشا وشجرة زكا الجميز ودير سان جورج وادي القلب وغيرها، إضافة إلى استاد أريحة الدولي الذي يعد أحد المعالم الهامة في المدينة، حيث يعتبر ثاني أكبر ملعب في فلسطين. تمتاز مدينة أريحة بشتائها الدافئ والمعتدل، لذلك فهي تعد وجهة سياحية لكثير من السياح باعتبارها مشتى يحتوي على كثير من المناظر الطبيعية الجميلة، بالإضافة إلى الآثار الدينية والتاريخية والمنتزهات والفنادق والمطاعم. لكن وبرغم أهمية هذه المنطقة، إلا أن الجانب الفلسطيني متهم بالتقاعس عن الاهتمام بها في ظل تواجد فلسطيني ضئيل في هذه المناطق، وفي ظل إهمال استثماري، وبالتالي السماح لسلطات الاحتلال بتنفيذ مخططها لخنق النشاط السياحي، حيث تقوم بوضع القيود على حركة الناس وحرية الوصول إلى الموارد الطبيعية. تعرف المدينة منذ القدم بخصوبة تربتها وغزارة مياهها، وهي تعد سلة الخضار والفواكه الفلسطينية، وتشتهر بزراعة الحمضيات والموز والورود والخضروات الشتوية، وهي مدينة النخيل حيث تنتج أجود أنواع التمور التي تسوق محليا ودوليا. تشتهر أريحة بصناعة الفخار والحصر والنسيج والمياه الغازية، إلى جانب ذلك تشتهر باستخراج المعادن والأملاح من البحر الميت كالصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم. قدمت أريحة الكثير من أبنائها شهداء على طريق الحرية والكرامة وتحرير الأرض والإنسان، ومنهم أحمد عبد الجواد وناصر دويدار وياسين السراديح وغيرهم، إضافة إلى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال. يعتبر عميدهم الأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش الذي قضى فيها ما يزيد عن 30 عاما حتى الآن. أريحة مدينة القمر ومدينة النخيل، مدينة التراث والحضارة برغم الاحتلال وإجرامه وقسوته، ستبقى فلسطينية الهوى والهوية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بعد مرور عام من صدور الصحافة الإصلاحية التي تزعمها الشيخ ابن باديس واشتداد الحملات على الطرقية، فكر الطرقيون أن يتخلصوا من ابن باديس الذي حرر عقل الأمة من ضلالهم وخلص البلاد من حمى درويشهم، لأنه بذهابه تختفي الصحف وتنطفئ شعلة الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، فقرروا الفتك بالشيخ ابن باديس وتصفيته جسديا، وأرسلوا من ينفذ هذه الخطة.
1: لا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك من أهل النار، ولكن تذكر له الأدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته، ولا يقال للمبتدع يا ضال، وإنما تبين له البدعة وقبحها، ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق، ولكن يبين له قبح تلك الكبيرة وضررها، ويجتنب أشخاص مرتكبيها.
0: العلامة ابن باديس لم يستهدف في حياته شيخ طريقة لشخصه، لا في كتاباته ولا انتقاداته، بل كان يستهدف الأفكار والأفعال، ومع ذلك هم قصدوه في شخصه وحاولوا اغتيال أكبر عالم عرفته الجزائر. وقد روى الحادثة بتفاصيلها كثير من أعلام الجزائر، وعلى رأسهم الأستاذ محمد الأمين العمودي والشيخ أحمد حماني عبر كتابه الماتع صراع بين السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطوي بالإمام ابن باديس، إضافة إلى جريدة الشهاب الصادر عام 1926. وأجمعت كل التقارير الصحفية من هؤلاء العلماء على اتهام الطرقيين والمتطرفين منهم بالخصوص. فماذا جرى في تلك الليلة؟ في إحدى الليالي قاتمة السواد من سنة 1926 ميلادية، عندما كان الشيخ ابن باديس عائدا إلى بيته، وكان حينها في 37 من عمره بعد انتهاء عمله في إدارة الشهاب، وقبلها أتحف تلامذته كعادته بدرس في التفسير بالمسجد بعد صلاة العشاء. فبينما كان يمشي وحده إذ به يتفاجأ بهجوم رجل شديد يحمل هراوة ويضرب الشيخ على رأسه ثم على صدغه، فشج رأسه وأدماه، ولولا العمامة التي على رأس الشيخ لنالت منه ضربة الرأس أكثر مما نالت، فاشتبك الشيخ معه وأمسك به وهو الضعيف النحيل، فصاح الشيخ مستغيثا، فبلغت صيحته جماعة كانت بمكان قريب منه فهرعوا إليه. حينها لاذ المجرم بالفرار، ولعله كان ينتظر الإجهاز على الشيخ بطعنة خنجر كان يحمله، ولكن خيب الله مسعاه. قبضت عليه جماعة النجدة وأرادوا الفتك به، لكن الشيخ منعهم قائلا: مهلا اتركوه إنه مأجور. فساقوه إلى الشرطة، وأثناء الاستجواب قال أنه أراد قتل ابن باديس لأنه يحارب الدين الحنيف. ثم قدم للمحاكمة وصدر في شأنه الحكم بخمس سنوات سجنا، ومع ذلك عفى الشيخ ابن باديس عنه في المحكمة قائلا: إن الرجل غرر به، لا يعرفني ولا أعرفه، فلا عداوة بيني وبينه، أطلقوا سراحة. شاع خبر محاولة الاغتيال في المدينة، فأقبلت الجموع تستطلع الخبر وتتأكد من حياة الإمام ابن باديس برؤيته. ومن القلة الذين أذن لهم الشيخ بالدخول عليه الشيخ محمد الصالح ابن عتيق، أحد أبرز طلبته برفقة بعض زملائه، يقول متحدثا عن حالة الشيخ: ولما دخلنا عليه رأينا ويا هول ما رأينا شخصا نحيلا علاه الاصفرار يصارع الألم الذي أصابه بصبر وثبات. فأصابنا حزن شديد وقد أدرك ما نحن عليه، فابتسم الشيخ وقال لنا: أتذكرون درس الليلة في تفسير قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون؟ قلنا: نعم نذكره جيدا والحمد لله على سلامتكم. حتى وهو مصاب يذكرهم بالدروس المستفادة من درس التفسير. انتشر الخبر في أرجاء الوطن العربي، فورد على مجلة الشهاب عشرات من القصائد والمقالات يستنكرون فيها محاولة اغتيال العلامة ابن باديس. وفي هذه الحادثة فاضت مشاعر أمير شعراء الجزائر الشيخ محمد العيد آل خليفة، فقال: حمدك يد المولى وكنت بها أولى، فيا لك من شيخ حمته يد المولى، فيا لوضيع النفس كيف تطاولت به نفسه حتى أسر لك القتلى، ونالك في جنح الدجى بهراوة فأدماك بل أدمى الكرامة والفضلى، فوافتك بالنصر العزيز طلائع مباركة تترى من الملأ الأعلى، وغادرك الجان الشقي موليا، وهل يسلم الجان الشقي إذا ولى؟ وإن تك قد مستك منهم بلية لذلك فالداعي جدير بأن يبلى، حنانيك لا تأخذ بها الشعب، إنها جناية أفراد ذوي همم سفلى، ولا تأسى فالتاريخ يا شيخ حافظ لأعمالك الكبرى وآمالك الجلى، فدم يا ابن باديس كما كنت راشدا، فإني رأيت الرشد يستأصل الدجلا، وخذ بيمين الحق تعلو عليهم، فإني رأيت الحق يعلو ولا يعلى. عفى الشيخ بن باديس عن المجرم الآثم وأكمل مشواره الإصلاحي دون أن يبالي أو يلتفت إلى من حاول إطفاء نور لأعظم قنديل في تاريخ الجزائر المعاصر. فالقامات الكبيرة لا تلتفت للنفوس المريضة، وما كان لأهل البدع والأهواء أن ينالوا من عملاق يزاحم الكواكب بالمناكب. حمدا لله على سلامتك يا ابن باديس، وما زلنا في اشتياق لسماع أخبارك، نواصل معك في الحل.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زهرة قرآنية، كلمة قرآنية، هذه الكلمة قد تفهم فهما خاطئا لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع إلى واحد من أمرين. الأمر الأول والسبب الأول ربما يكون لطغيان العامية على الفصيحة أثر كبير في ذلك، فالإنسان للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر في سياقها القرآني الذي وردت به. والمرد الثاني أو السبب الثاني نابع من روح العربية نفسها، فالعربية معروف لدينا جميعا ولدى المتخصصين أن الكلمة الواحدة أو أن الجذر العربي الفصيح الواحد يحمل معاني عدة في طياته، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدينا، فيذهب الإنسان للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى، فهذان سببان كفيلان بأن يذهب الإنسان للوهلة الأولى لسماع الكلمة إلى معنى غير المعنى المقصود. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نؤولها ونفسرها هكذا جزافا أو اعتباطا، وإنما نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو السياق القرآني العظيم الذي وردت به، فلا روح للكلمة إن لم تكن في سياقها الصحيح وتخدم المعنى المقصود، وهذا ما سنتناوله ونتناوله في كل كلمة. الأمر الثاني والركيزة الثانية هو ما أجمع عليه المفسرون، والمفسرون هم لغويون في الأصل. والأمر الثالث وهو أهم هذه الركائز، وهو ما قالت به المعاجم العربية. المعاجم العربية القديم قبل الحديث، معروف لدى الجميع أن المعاجم هي البوتقة وهي الحاضنة التي احتضنت العربية عبر مئات السنين، فحملت الكلمات العربية منذ الجاهلية إلى القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. طبعا هذه في سورة الأعراف في آية 53، هل ينظرون إلا تأويله. يتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى المقصود بالتأويل التفسير، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود البتة. التأويل هنا أي ما يؤول إليه أمرهم، ما يرجع ويرد إليه أمرهم. بداية أحبتي انظروا معي في السياق القرآني، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق العظيم. أحبتي انظروا معي بتأمل بسيط، هنا السياق القرآني يتحدث عن المشركين، يتحدث عن الكافرين، فهل يعلمون مرد والمآل الذي يؤول إليه أمرهم؟ الحديث عن المشركين. فهل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به في القرآن، ما يؤول إليه أمرهم يوم القيامة من جنة أو نار، وليس المعنى تفسيره. هذا طبعا بالنسبة للسياق، ما قاله المفسرون لا يبتعد البتة عن هذا، فيقال: هل ينظر الكفار الجاحدون بآيات الله إلا ما يؤول إليه أمرهم، أي ما يرجع إليه أمرهم من ورودهم عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه ذلك مما وعدوا به. وهذا ورد في كتب التفسير جميعها تقريبا، ولكن بكلمات مختلفة، لكن السياق أو المعنى المقصود أو الفكرة البؤرة الدلالية واحدة لدى المفسرين. أما في المعاجم فيقول ابن فارس: الهمزة والواو واللام أولا أصلا،
الأول ابتداء الأمر.

0: وانتهاؤه، والثاني الذكر من الوؤول اللي هو الأيل، لأنه يؤول، لكن انظروا حتى الأيل لأنه يؤول إلى الجبل، أي يبتعد ويذهب ويختبئ ويحتمي في الجبل ويتحصن في الجبل، وآل يؤول أي رجع. وأيضا التأويل أحبتي بمعنى التفسير، لأننا نرجع الشيء إلى أصله، فأنا عندما أؤول الشيء أي عندما أفسره أنا أعيده إلى أصله. فالجذر اللغوي جذر واحد ويحمل معنى واحد تقريبا، لكن المعنى المقصود في السياق القرآني غير المعنى المقصود في ذهن السامع للوهلة الأولى من هذه الكلمة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا، نستمتع بها معا، نستفيد بها معا من برنامج أزاهير قرآنية. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل يمكن أن يكون تحرير فلسطين على يد فئة قليلة أم يجب أن يشترك فيه كل المسلمين؟ نحن كمؤمنين نؤمن أن ممكن فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، فهل هذا كافي ولا فعلا ما يمكن هذه الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة إلا إذا اشترك معها كل المسلمين؟ أين الواجب في هذه المسألة؟ هذا ما سأحدثكم عنه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، من يصبر ويصمد يستطيع أن يتغلب. لكن اليوم المعركة يجب أن نفهمها عشان نستطيع أن نطبقها، أن الفلسطينيين لا يقاتلوا الصهاينة، المعركة ليست هذه، الفلسطينيون يقاتلوا الصهاينة وأمريكا معها، أمريكا شريك كامل في المعركة، أمريكا شريك بالسلاح بشكل واضح جدا، أمريكا شكل بالمال، شريك بالمال بشكل واضح جدا، شريك في الاستخبارات، شريك في الإعلام، لكن أحدثكم أكثر من ذلك، أمريكا شريك في البشر. ثابت اليوم أن 10% من الجيش الإسرائيلي، 10% هم أمريكان أيضا، يحملوا جنسيتين، فمشاركة كاملة. هؤلاء يستطيعوا يتركوا، ما يلزمهم التجنيد ولا غيره، يستطيع يترك يروح أمريكا، لكنهم شاركوا في المعركة طبعا، بالإضافة إلى القوات التي ترسلها أمريكا. إذا نحن الحقيقة ما نستطيع أن نلوم الفلسطينيين في هذه المواجهة، فإذا يجب أن ننظر للمعادلة نظرة أخرى. خلونا نشوف القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه المعادلة 1:10، بعدين تغيرت لما خفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، عندما علم أن فيهم ضعفا، فصارت إن يكن منكم 100 يغلبوا 200. إيش يعني؟ ما معنى هذه الآيات؟ يعني إذا المسلمين عددهم واجه ضعفهم، الضعف، لا يجوز الانسحاب، لا يجوز الانسحاب بسبب أن الفرق الضعف، لكن إذا الفرق أكثر من الضعف يجوز الانسحاب. فالمسلم غير مطالب بالانتحار، فيستطيع أن يؤجل المعركة إلى أن يقوى. اليوم الفرق هائل، لو نظرنا إلى الفلسطينيين، تقديرات المسلحين المجاهدين حوالي 30,000 إلى 40,000، طيب القوات الصهيونية بين 400,000 إلى 500,000، بين النظاميين والاحتياط 400,000 إلى 500,000، 1:10 وأكثر، فكأنهم في الجيل الأول من الصحابة الكرام الذين كانوا 1:10. فإذا يجب أن تتغير المعادلة. الصهاينة وراءهم قوة استراتيجية هي أمريكا. أنا شخصيا أعتقد أن المعركة ستتغير عندما يفهم الفلسطينيون ويفهم المسلمون أن القوة الفلسطينية وراءها قوة استراتيجية تستطيع أن تواجه أمريكا، وهي قوة 2 مليار مسلم. عندما نتحمل مسؤوليتنا ونشارك مع الفلسطينيين كما يشارك الأمريكان مع الصهاينة، عندها تكون المواجهة عادلة. المواجهة اليوم غير عادلة، وبالتأكيد ما يعني من خلال التحليلات ما نتوقع أن هذه الفئة تكون قادرة على تحرير فلسطين، لكني أتوقع أن الأمة يوم من الأيام ستعي دورها، ويأتيها حكام مخلصين فعلا يقودونها، فيكونوا فعلا البعد الاستراتيجي لهذه الفئة المجاهدة. عندها ستتغير المعادلات، وعندها يظهر النصر، وعندها تأتي القوة مقابل القوة بعدالة. ما يفعله الفلسطينيون اليوم هو تضحية وجهاد وليس انتحار، لكنه تحريك للشعلة التي ستشعل كل الأمة، ولهم الفضل وهم رأس الحربة وشرف الأمة. بارك الله فيهم، وننتظر الأمة أن تتحرك، لكننا لن ننتظر أن نتحرك نحن حتى تتحرك الأمة. لو تحرك كل واحد منكم عندها بمجموعنا سنحرك الأمة بإذن الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة، ومع عنوان مهم وهي الصحبة. الصحبة لها منزلة كبيرة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأهمية بمكان وحرص عليها، وأيضا القرآن، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الصاحب وأنه مؤثر، بل قد يوصل صاحبه إلى الجنة، وقد يكون العكس بأن يوصل صاحبه إلى النار. لهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ما تجد منه إلا الخير، إما يحذيك، إما أن تبتع منه تشتري منه، ما أخذت منه هذا كل شيء، يكفي الرائحة الطيبة. وهكذا صاحب الخير يذكرك بالله، يذكرك بالصلاة، تخرج أنت وياه في طاعة، تسافرون في طاعة، في عبادة، في حج، في عمرة، في قربة إلى الله، في صلة رحم، في زيارة أحبة، كلام. وإذا مرت عليك في أحوال الناس من المشاكل وغيرها، تجده لك سند يعينك، يأخذ بيدك للخير، تأخذ منه الرأي، ما تنتهي من الخير الذي معه. وأقل أحوالها أنه إيش؟ ما تجد منه الشر، يكفي شره عنك. أما صاحب السوء والعياذ بالله، كما جاء في الحديث، إما أن يحرق ثيابك، وإن سلمت من هذا إيش؟ تجد منه ريحا خبيثة. فهو في كل الأحوال سيء، ضرر. يحرق ثيابك هذا يهلكك، هذا يأتي إيش؟ يوم القيامة يندم الإنسان أشد الندم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب السوء يأخذك. ولهذا جاء في المثل، وهو مثل جميل وحكمة رائعة، أن الصاحب شو يسوي؟ ساحب، يسحبك، إما يسحبك إلى خير وقد انتهينا منه، وإما يسحبك إلى جهنم. في الدنيا إن سلمت من شره لن تسلم من السوء الذي هو فيه، إما سب، إما شتم، إما غيبة، إما نميمة، إما فرح بمعصية، وإما وإما وإما. فاحذر صاحب السوء، فإنه يوردك المهالك. أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أصحاب خير، ويصرف عنا وعن أولادنا وذرياتنا أهل السوء والشر. الله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: يعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم فضيلة السلام الشيخ، رحمة الله وبركاته.
1: من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين. لنشرح هذه الحالة، وللأسف يعاني منها الكثير، كيف يقوى إيمان المؤمن عندما ينزع الضغينة من قلبه تجاه أخيه المؤمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الأخ الكريم زياد، جزاك الله خيرا. الملاحظ أننا في هذا الزمان هناك مظاهر صارخة للدين.
1: نعم.
2: مساجد ضخمة جدا، فخمة جدا، فيها ترف، كتب لا تعد ولا تحصى، تسجيلات، مؤتمرات، يعني المظاهر بأعلى درجة، ومع ذلك المؤمنون ليسوا في هذا المستوى. يعني ما الذي حمل بضعة آلاف من الصحابة على أن يفتحوا العالم، ونحن اليوم نعد مليار ومئتا مليون؟ المسلمون مليار ومئتا مليون، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم. طيب ما هذه المفارقة العجيبة؟ يعني من بعض المفارقات، ليس هناك حب بين المؤمنين، لا يتعاونون.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الشهوات فرقتهم، بينما قوة الإيمان جمعت أصحاب رسول الله. فبينما تجد الواحد كألف، تجد ألفا كأف. بينما تجد إخوة مؤمنين متعاونين متضامنين متكافلين، هم كالبنيان المرصوص، وقد تجد ملايين مملين متفرقين مبعثرين مشردمين. النقطة الدقيقة جدا أنه حينما نطيع الله جميعا يحب بعضنا بعضا، وحينما نعصيه يكره بعضنا بعضا. ولعل في هذا الموضوع آية حاسمة، وهي قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. على إطلاقها، بالمناسبة الآية لها سياق، لها سباق وسياق ولحاق. أما إذا نزعت من سياقها هي قانون مستقل. يعني مثلا في سورة الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نزعت هذه الآية من سورة الطلاق هي قانون، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. فالآية بسياق السورة تعني الطلاق، يعني من طلق طلاقا سنيا يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها.
1: نعم.
2: ومن طلق طلاقا بدعيا ليس له مخرج إلى إرجاعها. هذا معناها السياقي. أما لو نزعتها من سياقها أصبحت قانونا ينطبق على كل شيء.
1: صحيح.
2: طبعا هذه الآية لها سياق آخر، أما أدعها من سياقها، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن أي مجتمع مسلم عاصي، أسرة، مجموعة أشخاص، أهل حي، أرباب صنعة، زملاء في عمل، أي مجموعة سميها ما شئت، لو أن بعضهم تفلت من منهج الله لكانت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا شيء واقع، تجد شرخ في الأسرة الواحدة، في القبيلة، في العشيرة، في البلد المسلم الواحد، في المجتمع المسلم، في أي مكان شروخ وعداوات وبغضاء وأحقاد ومكر وكيد. هذه الحياة لا تعاش، والله لا تعاش. أما لو استقمنا جميعا على أمر الله، لو أطعنا الله جميعا، لكان بيننا من الود ما لا يوصف. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في بعض التفاسير فيما بينهم، يعني المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أنا أريد أن أبحث عن قانون الحب، حينما تطيع الله أنت وأطيعه أنا أحبك وتحبني، من هنا هناك
1: حديث، من هنا قوة الإيمان. نعم. تأتي. نعم. عندما يحب المرء لا يحبه إلا لله.
2: الحديث الشريف الصحيح: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. قاعدة، كلام النبي قوانين. المرة ثانية، حينما أطيع الله وتطيعه أنت أحبك وتحبني.
1: نعم.
2: وحينما أقصر مع الله أبغضك وتبغضني. قاعدة عامة. فحينما تجد في مجتمع عداوات وبغضاء وأحقاد ومؤامرات وشروخ، هذا مجتمع عاص لله. قال تعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحينما تجد إيمانا واستقامة وإنابة إلى الله تجد الحب الذي لا يوصف. بالمناسبة، حينما أحبك وتحبني نحن لسنا اثنين، بل نحن مئة، لأن هذه الطاقات إذا اجتمعت لا تحسب حسابيا، تحسب بسلسلة هندسية. فهي قاعدة مهمة جدا. الآن أحد أسباب ضعف المسلمين قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رياحكم. هكذا علمنا ربنا عز وجل. فما الذي يعيق محبتنا؟ معاصينا. فما من معصية إلا كان شرخا بين المؤمنين. لذلك وجبت محبتي، وجبت، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون. أخ زياد، في نقطة دقيقة جدا، هي أن الله عز وجل قال للنبي الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذا الود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل.
1: نعم.
2: انظر إلى سيدنا الصديق وسيدنا عمر بعد وفاة رسول الله. قال له الصديق: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. فقال عمر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على أناس فيهم أبو بكر؟ يعني هذا فوق طاقتي.
1: نعم.
2: قال له: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. فلذلك قال له عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. لذلك قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر، وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي. حينما صعد عمر المنبر نزل درجة. لماذا؟ قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. رأيت إلى هذا الأدب؟ لكن لحكمة أرادها سيدنا عثمان لم ينزل درجة، ما نزل. فخليفة أموي سأل وزيره: لما لم ينزل درجة سيدنا عثمان؟ قال: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. وهذه يعني حكمة بالغة. بس أنا أريك أدب الصحابة مع بعضهم بعضا. هذا لا تجده اليوم في عالم المسلمين، منازعات وخصومات وعداوات وأحقاد وطعن وتكفير وتشريك. فما هذا المجتمع؟ لأنه فقدت منه الطاعة لله عز وجل. شعار المؤمن: أطيع الله وتطيعه فأحبك وتحبني. لأنه ما الذي يحصل؟ أنت حينما تكون مع الله لك مواصفات، لك نقاط بارزة، هذه تتوافق عفوا مع نقاط أخيك، فيكون الود بينكما. من أطرف ما سمعت أنه في برنامج على الكمبيوتر في أمريكا للزواج. ما الذي يعيق نجاح الزواج؟ هو ضعف نقاط اشتراك بين المرأة والرجل. فتأتي فتاة تسأل 1000 سؤال وتجيب عنه، وتغيب شهر تسأل هذا الجهاز: أي شاب القواسم بيني وبينه كبيرة جدا؟
1: نعم،
2: قضية تقاطع. فكلما كانت القواسم المشتركة بين الزوجين عالية جدا أو عالية جدا كان الوفاق بينهما. لأن كل مؤمن منيب مطيع مقبل على الله كل صفاته تنطبق على صفات أخيه. هذه القواسم المشتركة العالية جدا تسبب حبا ووئاما ورحمة وودا. فالود بين المؤمنين من خلق الله تعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وفضلا عن ذلك، ما من شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين إلا نهى النبي عنه: الغيبة، النميمة، السخرية، المحاكاة، التقليد، الاستهزاء، الطعن. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وما من شيء يمكن هذه العلاقة إلا أمر النبي به: رد السلام، تلبية الدعوة، معاونة الأخ المؤمن في حاجاته، في حمل أثقاله، في وفاء ديونه. لعل الحديث المشهور حديث الجار: إذا استعان بك أعنته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. حديث رائع جدا. شأن المؤمنين التعاون والمحبة بينهما. فحينما تجد العداوة والبغضاء،
1: وكيف الحال إذا كانت العداوة والبغضاء في مجال الأسرة الواحدة بين الأخوة والأخوات، يقطع بعضهم أرحام البعض؟
2: لأن فيها مشارب متعددة، وفيها تغذيات متناقضة، وفيها ثقافات متباينة، وفيها حظوظ، وفيها شهوات، وفيها تفلت. طبيعي جدا أن تكون هذه الأسرة كتلة من العداء. أما لو أنهم كانوا يتلقون من مشكات واحدة، مشكات الدين، لو أنهم جميعا أطاعوا الله لكان بينهم من الود ما لا يوصف. نحن بحاجة إلى الحب، نعد الملايين نحن، بس نحن الذي فرقنا البغضاء والعداوة فيما بيننا. ونتمنى أن نقوي هذا الحب بطاعة الله، أن نقوي هذا الحب بالبذل والعطاء. الإنسان له طبيعة. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. في لثة لطيفة بحياة النبي. إنسان له جار يؤذيه كثيرا، قال له: اقطع لسانه. ما معنى هذا الحديث؟ اقطع لسانه بالإحسان إليه.
1: نعم.
2: أنت حينما تحسن إلى جارك يثني عليك. أنا ما أنسى أنه أحد خلفاء بني أمية جاءته رسالة من مواطن عادي، قال له أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فنههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. مواطن يشترع على مقام الخلافة، فعنده ابنه يزيد قال يا يزيد ماذا نفعل؟ يزيد شاب، قال أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. نعم. فقال غير هذا أفضل. أمر كاتبه أن يكتب أما بعد فقد وقفت على كتابي ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي جواب من ابن الزبير عبد الله، أما بعد فيا أمير المؤمنين، قال له قبلها فيا معاوية، أما بعد فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. استدعى ابنه قال انظر ماذا جاء جواب، تريد أن نرسل له جيش أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. قال له يا بني من عفا ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إليه القلوب. حينما أؤمن بالله وأطيعه ينبغي أن أحبك وأن تحبني. نحن في أمس الحاجة إلى الحب، في تكنولوجيا، في تقدم حضاري، في مركبات، في طائرات، في اتصالات، في مخترعات، لكن ما في حب، والحب روح الحياة الاجتماعية.
1: إذن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين، وربما أبرز هذا هو قطع الأرحام.
2: نعم.
1: وحذر منه القرآن الكريم ونهى عنه
2: النبي عليه الصلاة والسلام،
1: وهذا ما نهى عنه الباري عز وجل وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: أزوره ولا يزورني؟ لماذا أعود وأزوره؟
1: أنا أقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
0: نعم،
1: هي قاعدة.
0: ومن قوة إيمانه يقول سأصل رحمي
1: ولو قطعت
0: لله عز وجل. نعم. نعم،
1: أنت حينما تتعامل مع الأشخاص إن لم يزورك لا تزوره، قاعدة. أما إذا تعاملت مع الله عز وجل تقدم الذي عليك ولا تعبأ بالذي لك، لذلك لا تحاسب الناس بعدها على تقصيرهم، عليك أن تؤدي ما عليك تجاههم. فأنا أسلم عليه وأزوره، هو حر أن يقابل هذا بالإحسان أو بالإساءة، شأنه مع الله، أنا شأني مع الله أن أقوم بواجبي تجاهه. بالمناسبة أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد على صلة الرحم. والذي أفهمه من صلة الرحم، هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تزوره فقد وصلت له، لا، الأمر أعقد بكثير. ينبغي أن تزوره أولا، وأن تتفقد أحواله الدينية والاجتماعية والمعيشية ثانيا، وأن تمد له يد العون ثالثا، وأن تأخذ بيده إلى الله رابعا. هذه صلة الرحم. أما إنسان غني يزور ابن عمه الفقير، كيف الصحة؟ كيف حاله؟ كيف حال أولادك؟ خاطرك؟ ما هذه الصلة؟ لا بد من أن تقدم شيئا من مالك، من علمك، من خبرتك، من جاهك. لا بد من أن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فصلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية. أنت عم ولك أولاد أخ أيتام،
0: نعم.
1: أنت حينما ترعاهم وتأخذ بيدهم إلى الله وترشدهم وتعلمهم، هذا معنى صلة الرحم. أما أزورهم في العيد، كيف حالكم يا أولاد؟ مبسوطين؟ الصحة طيبة؟ خاطركم؟ هذا كلام مرفوض. هذه صلة شكلية لا تقدم ولا تؤخر. لذلك أنا أقول زيارة الأقوياء والأغنياء من الدنيا، أما زيارة الضعفاء والفقراء من الآخرة، من عمل الآخرة. نعم.
0: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نتابع غدا أيضا الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. أشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش عم ابو خالد اجيتك بوقت متأخر، بس انا جايك والله عشان بحبك
2: يا سيدي. احبك الله الذي احببتني من اجله. اتفضل ولو ان الدنيا ليل، بس اتفضل.
1: لا لا لا يا عم ابو خالد، انا مش جاي اتفضل، انا بدك الصحيح جايب لك شروة حتدعي لي منها.
2: يا سيدي بدون شروة احنا بندعي لك. ايش اللي معاك؟
1: جايب لك معايا 8 دجاج، كل دجاجة 2 كيلو، الكيلو برا ب 11 شيكل، بس انا عشان عم ابو خالد بدي احسب لك اياه ب 8 شيكل.
2: طب ايش المناسبة؟ يعني انت صار تبيع مثلا ولا بتوزع ولا كيف؟
1: انا بخبيش عليك عم ابو خالد، انا بشتغل عند ابو بهجت، فهدول الدجاج زادوا معانا. ابو بهجت قالنا صرفوهم للناس بقد ما قالوا شالوا، وعشان هيك انا جبت لك اياهم. احنا في المحل يا عم ابو خالد بنبيعه ب 11.
2: يا سيدي تكرم ولا يهمك، بدك 11 جاهزين.
1: لا يا عم ابو خالد، زي ما قال ابو بهجت قال لابو خالد بثمانية.
2: الله يكرمك، خلص حط لعندك.
1: اتفضل عم ابو خالد، هاي الدجاج.
2: الله يكرمك، قديش بطلعن؟
1: بيطلع يا عم ابو خالد هدول 8 دجاج، 8 في 2 16 كيلو، الكيلو قلنا 8 شيكل، بيطلع حقهم 128.
2: يا سيدي تفضل، هاي 130،
1: هيك بضل لك 2 شيكل.
2: يا سيدي مسامحين فيهن.
1: يا سيدي ماشي حبيبنا، تسلم ابو خالد.
2: الله يسهل عليك، في رعاية الله.
3: مالك اتأخرت يا خميس؟
1: بدل ما تقولي لي يعطيك العافية وشايفاني شايل على كتافي، بتقولي لي مالك اتأخرت؟
3: يعطيك العافية، ايش اللي شايله؟
1: هدول دجاج، بدك تشوفي جارتنا ام صبري وجارتنا حليمة، تقولي لهم في عنا دجاج، الدجاج في السوق حقه 11 الكيلو، ها احنا بدنا نبيعه ب8.
3: طيب ايش الدعوة؟ صاير تاجر انت ولا كيف؟
1: يا بنت الناس هدول زادوا، واحنا بنبيع للراجل. الراجل بدوش يخلي دجاج في المحل، بيخاف تقطع الكهرباء يخربوا. لا بقول لك اجرهم ولا هجرهم.
3: طيب انت هلقيت بتبيع للزلمة ببلاش ولا بتاخد اجارك؟
1: يا بنت الناس الله يرضى عليك، الراجل مش حيقصر معانا، بس انتوا روحوا شوفوا الجيران.
4: يا معلم بكفي يا معلم، حركت السيارة.
5: بدي اطلعها يا مصباح، بدنا نضل نص الليل مغرزين مالك؟
4: ما انا قلت لك يا معلم ما تدخلش من الشارع هذا، في رمل وفي لبصة.
5: وانا يا حضرة مصباح مشتري السيارة عشان ايش؟ عشان امشي على رجلي؟ تاني حاجة يا مصباح، هذا صبارو. صبارو انت عارف ايش يعني صبارو؟ يعني ياباني.
4: ما هو الحق مش على الصبارو، الحق عليك، شكله انت بتعرفش تسوق يا معلم.
5: ايش بتقول ولا ايش بتقول؟ انا معلمك بعرفش اسوق؟
4: ما هو انت اللي غرزتها، الطريق كان ناشفة وانت دخلت في اللبصة، الشارع التاني كان كويس وما رضيش تدخل فيه.
5: طب اسمع اسمع يا مصباح اسمع، خلاص سيبنا من كلامك، انزل وضلك زوق من ورا. يلا ولك زوق
4: يا معلم.
5: ايش ايش يا مصباح؟
4: السيارة صارت تطلع ريحة، شكل الماتور انحرق.
5: الله يحرق مناخيرك يا مصباح، ايش انحرق؟ ولك بكتش اشتريتها من ايش اسبوع.
4: انا بقول يا معلم انك تطفي السيارة وتروح تجيب عبد الرؤوف يطلع لك اياها.
5: يا فضيحتك فضيحة يا مطيع، أنا راح أجيب واحد يسوق سيارتي؟ إيش بدك يقول عني الناس يا مصباح؟
4: إيش بدنا نعمل يعني يا معلم؟ السيارة بنفعش تضلها هيك.
5: اسمع بدي أطلعها يعني بدي أطلعها، ارجع زوق.
4: ما هو أنا لحالي مش قادر أزوق.
5: طب اسمع يا مصباح، روح وقفلي على أول الشارع، شوف لأي واحد بمرق من الشارع وهات لي إياه عشان يساعدك. يلا الله يرضى عليك.
4: وين يا رجب؟
6: ايش بدك يا مصباح؟ ايش فيه؟
4: وين رايح؟
6: ما كنت مروح من عند ابو بهجت، مروح على الدار.
4: طيب تعال تعال زق معانا.
6: ايش هزق؟
4: سيارة مطيع مغرزة ومش لاقي حد يزق معانا.
6: ومطيع عنده سيارة؟
4: اشتراها جديد صبارو.
6: طب قديه بده يدفع؟
4: اي انت تعال بس، وبس تطلع السيارة المعلم مطيع بزبطك.
6: طيب يلا يلا، كله كله ابعد هيك، كله ابعد.
5: ايش يا مصباح مين جايب معاك؟
4: جبت رجب يا معلم.
5: غاد الغراب وجاب، ما لقيتش غير رجب يا مصباح؟
6: واسمعك يا مطيع قاعد بتحكي، اسمع لك.
5: طب يلا يلا يلا زق انت ومصباح.
6: وإذا طلعت لك إياها قديش تدفع؟
5: بدي أعطيك يا رجل بخمس شيكل فلافل وصحن مسبحة، بدي أزبط لك إياه. بزق يلا.
6: طيب يلا خلاص، روح أنت مصباح زق من قدام، زق من قدام، زق علي وأنا من ورا بزق عليك.
5: ولك الله يخرب بيتك يا رجل، بدكم تزقوا أبيض؟ كلكم زقوا لقدام.
6: ما تطلعش السيارة زي هيك، لازم يسوق عندي وأنا أسوق عندهم، بنحلحلها بعدين عطول بتفز فز.
5: يا حبيبي يا حبيبي الله يرضى عليك، انتوا الاثنين زقوا من ورا نيني.
6: ماشي تعال تعال مصباح، امسك العجل هذا زق من العجل.
4: مالك انت مجنون؟ وصل العجل نازل في الطينة.
5: ولا انت ويا بديش تفتحوا لي قصص؟ قلتوا يلا زقوا.
6: طيب يا زق زق يلا، ادعس بلزيم ادعس بلزيم.
5: ولك ايوه زق،
6: حط البرس حط البرس.
5: ولك اين حطيت البرس؟ زقوا لورا يلا.
6: ايوه كمان كمان كمان كمان.
5: ايش يا رجل بتطلع قاعد؟
6: اه كمان ادعس بلزيم ادعس بلزيم.
5: هيني بدعس يا رجب، ايش بتطلع؟
6: خلاص طب خلاص خلاص.
5: ايش يا رجب؟
6: الحاق المطور.
5: الله يحرق بوزك يا بعيد، ايش بتقول؟
6: بقولك الحاق المطور، خلاص كل سنة وانت سلام مبروك.
5: ليش اللي عرفك؟

0: انا بصير اشوش القصر وراني بيخرب خلاص انحرقت خليها سيب ارميها
1: الله يرميك في البحر ان شاء الله امشي امشي يا زلمه بديش تزق يا وجهك الوجه النحس
2: مالك يا رجب تاخرت لنص الليل بتضل برا الدار انا بصراحه بخاف لحالي لما تتاخر
0: ما جيت بدي اروح وانا ماشي في الطريق لا هو اجا مصباح هو مطيع كانوا مغرز السيارة قاعد يقولي زق زق زق زق والحمد لله ضليتنا زق
2: طب طلعت السيارة
0: انحرق الماتور وقلت خلاص انحرق انحرق قلت له ارميها روح روح لو قاعد تقولي وجهك نحس ومش وجهك نحس
2: طب وانت ايش دخلك تقول له انحرق الماتور
0: ما هو ريحته طلعت صار طلع دخنا وصار كيف وقعد تقولي زق وقعد في السيارة
2: طب طلعت السيارة ولا لا
0: ما طلعت الشكي موجودة قاعد مغرز قاعد بعصبة الجيم ولا يمكن لقيت فعطت وطلعت على السمك شردت
2: انت اصلا ايش دخلك فيه انت كان ضلتك مروح على الدار وقلت له ماليش دخل
0: وانا لو بديش انا اساعده حيقعد يغلط علي ويحكي لاخوي الضابط واخوي الضابط يضل يقول لي انت بتسوي سمعتي
2: رجاب تاني مرة من الدار للشغل ومن الشغل للدار ملناش دخل في حدا احنا
0: طيب خلاص عملتي لي أكل
2: عملت لك طنجرة لوبيا وعملت لك شوربة رجلين عجل
0: أخم رجل عجل حطيته في الشوربة
2: مش انت قلت لي جيبي لي رجلتين انا جبت لك رجلتين
0: طب عملت رز
2: عملت لك طنجرة كبيرة
0: طيب خلاص حطي لي انا عشان اكلهن عشان بعديها اتعشى
2: الله اكبر بعد هذا اللي بدك تاكله لسه بدك تتعشى
0: وضع عشاء اسمو هي
2: طنجرة لوبيا وطنجرة شوربة رجلين عجل وطنجرة رز ولسه بدك تتعشى
0: وايش عمالك انا بجوع عشان بضلني اشتغل انا
2: طب ماشي ماشي روح اتحمم وغير وعيك وتعال وبكون الاكل جاهز
3: ايب صايب طمني ايش في جديد بخصوص صخر وبخصوص ابو رامي
4: بخصوص صخر يا فندم شكلهم مجمدين لحتى الان ولا حركة وما فيش ولا معلومة بتثبت انهم بدهم يسلموا او يستلموا
3: طب ماشي بخصوص محل ابو رامي الجديد
4: لحتى الان ماشي بالسليم ما فيش ولا اي شبهة
3: طبيعي يا ابو صايب انه ما يجيب اي شبهة للمحل تبعه لانه بده يأسس على صح ويثبت للجميع انه هو بيشتغل صح وبعد هيك يعني بعد ما يضمن حاله يثبت اقدامه في السوق يبلش يشتغل
4: حيقع يا فندم يعني حيقع يعني هو بيشتغل في كوكب تاني
3: شوف مدام العيون ساهرة ومدام إحنا بنفوتش لصغيرة ولا كبيرة بقع لكن لو عرف إنه إحنا بنغمض عيننا لو دقيقة واحدة بس حيستغل اللحظة هذه وحيشتغل عشان هيك بدناش إحنا نركن على أخطائهم إحنا بدنا نشتغل على شغلنا وعلى ذكائنا وعلى تحرياتنا
4: ما إحنا هيدا بنشتغل 24 ساعة زي ما أنت شايف يا فندم
5: ايش يا رجب ما جاش خميس
0: ما جاش لحتى الان طقين نايم طول الليل وبحشش وبشرب خمرة وضل نايم
5: الله يخرب بيتك يا بعيد ولك ايش بتحكي وبتخبص انت والله لو يسمعك لا يذبحك زي الدجاج ويحطك في المعاطة
0: وليش حطني في المعاطة وبيعني 2 كيلو للناس ليش
5: ولك انت شفته بحشش شفته بسكر انت بس بدك تشوه الناس
0: ما هو انا ما بتأخر بقول ليش بتأخر شكلك محشش شكلك مسطول شرب خمرة
5: ولك كان يتمسخر معاك لما انت تأخرت
0: ما عارف ليش اتأخر انا عارف
5: ليش
0: انه عشان رمل زبالة كان حامل كيسين زبالة مصارين ورجلين وظهر صار يوجعه فقالك انا مقدرش لقيت اقوم عشان ظهر بجعني
5: طيب خلص يا رجل خلص روح التي في شغلك اعمل اي حاجة بس ابعد عني هالقيت عدوا اجا ولك انت مالك واقف روح على شغلك
0: ما بدك استنى خميس
5: ولك ايش تستنى بدك تستقبل الرئيس اكوي على شغلك
6: الله يصبحك بالخير يا معلم
5: يسعد صباحك يا خميس ايش الدعوة الظاهر حسدناك طب ما انت كل يوم بتيجي قبل الموعد بنص ساعة
6: والله يا معلم كنت امبارح تعبان ومست ومش قادر ما انت عارف رجب اتأخر واشتغلت كتير
5: يلا مش مشكلة بعينك الله مسموح لك هلقيت خش على الشغل مع رجب
6: يلا يا رجب على المخزن جيب لي الدجاجة بسرعة
0: ليش بدك الدجاجة خميس
6: ليش بدي الدجاج بدي اعمله طرشة يا زلمة روح بدي أذبح ونطفو عشان نجهزه للزباين.
0: كم جاج بدك تجيب يا قناة القير؟
6: اسمع جيب لك جناحين وجيب لك صدر.
0: اوه ما انت بتاكل الصدر على طول وبتمسك الجناح بتحطه في تمك وبتطلع منه عظمة صغيرة.
6: ولك روح جيب تلت كفاص فش عنا ولا حبة هان. ولك روح بدنا نحضر.
0: طيب خلاص ما تزقش، انا بقول لك 100 مرة قلت لك ما تزقش، اذا بدك تزق زق براحتك وزق زي ما بدك بس ممنوع الزق.
6: طيب بس روح يا حبيبي يلا اتحرك.
1: يلا مصباح شد حالك من هالجيت عشان بدناش نتأخر، علشان في آخر النهار لما نخلص شغل بدي راح أودي السيارة على عبد الرؤوف وأنا أوصلك على الدار.
7: لا لا اعمل معروف يا معلم، بديش إياك توصلني على الدار.
1: ليش يا مصباح؟ عشان امبارح غرزنا بتفكرني بعرفش أسوق ها؟ ولك والله لو جيب ماجنوم خش في الأرض اللي أنا خشيت فيها وحياة الله ما طلع منها.
7: احمد الله يا معلم إنه أجا شحن وسحبنا، لكان ضلينا لها لقيت مغرزين.
1: تعرف يا مصباح والله لو ما خجلي من صاحب الشحن كان خليته يطلعها، لاني انا كنت مطلع نصها.
7: اي لا يا معلم والله لو ضليتك لحالك لكان حركت السيارة.
1: ولك يخرب بيتك لحتى الان انت مش واثق فيي ولا مقتنع اني بعرف اسوق، ولك ايش قصتك انت؟
7: ما انا شفتك امبارح بدل ما تحط اول كنت تحط لفيرس.
1: وانت ايش عرف حضرتك بالاول وباللفيرس؟
7: ما هو كله مكتوب على الجير يا معلم، غيار واحد محطوط سهم لفوق وغيار الليفيرس مكتوب حرف الراء لتحت، انت بدل ما تحط لقدام كنت تحط لورا.
1: طيب يا تستر انت يا مدرب انت، ما انا كنت يا مصباح احط اول ما تمشيش، كنت اجرب ليفيرس كنت اقول كنت تطلع. ابن اليوم جاي يقول لي بتعرفش الاول من ليفيرس، ما اطول لسانك صاير. يلا يلا بسرعة عالجرة اللي على الغاز تبعت الفول نزلها بسرعة.
7: حاضر ولا يهمك.
1: وبعد ما تخلص بتيجي بسرعة عشان تعمل صينية فتة حمص لعمك أبو العبد بدنا نظبطها له، عدو أجي ياخدها من امبارح وموصى عليها.
7: بده عليها كبدة ولا لحمة ولا سادة؟
1: لا سادة يا حبيبي سادة بده إياها.
8: العافية يا جار.
9: يا هلا يا هلا ابو رامي، تفضل تفضل.
8: يعني بصير يا ابو رمزي احنا جيران في المحلات، ما تجي تشرب عندي فنجان قهوه في السده؟
9: حبيبي حبيبي والله بشرفني يا ابو رامي، بس انت عارف بقدرش اسيب بسطه الفواكه لحالها.
8: اي انت حسسني الزباين فوق بعض يا عمي، ضد البسطه في المحل ردها الباب وتعال اشرب فنجان قهوه في السده.
9: والله ما انا كاسفك، يلا بالذات في الزباين.
8: هيني بستنى.
6: ولك مالك يا رجب ايش الدعوة؟ بشوف لحتى الان مش مجمع الزبالة، بدنا نسكر.
0: وين نسكر؟ لسه الدنيا العصر هقيت.
6: ولك السوق بدأ يشطل، يعني قبل ما نخلص تنظيف بتكون الدنيا المغرب، بنرميها وبنروح.
0: ما انا رميتها على طول كل هيتها نظفتها رميتها.
6: ولك رماك بين اللي رميك، حد قالك ترميها؟
0: طب وين طالب تكاتر فيها عشان رميت زبالة يعني؟
6: يا رجب يا حبيبي انا بدي اريحك، يعني بيصير يا رجب انت تحمل الزبالة على كتفك ويصير بكرة معك غضروف ويصيروا زقوك على كروسة؟
0: ليش زقوني؟ انا بزق حالي لحالي، بروح على المرة جيح بتنجح لحالي انا.
6: ولا قز بيصير مشلول يا رجب، بيصير مشلول. بتعرف الكيس اللي انا رميته امبارح بتقدر انت بتفكر حالك تحمله؟
0: خلاص حكيت انا بروح على الجماعة الكبير بجيب الزبالة بكبها في المحل وانت بتروح بتوديها.
6: لا يا رجب بس مرة ثانية سيب الزبالة انا بكبها.
0: طب خد زبالة تبعت المحل الثاني تحت منافس، هاي عنده زبالة خدها روح ارميها.
6: لا يا رجب المحل الثاني احنا مالناش دخل فيه، بنشتغلش خدامين عند الناس.
0: طيب خلاص مرة تانية بسيب الزبالة كل عيتها بس انت تشتغل زبال المحل.
6: مقبولة منك يا رجب بس والله عشان خاطرك انا بكب الزبالة.
5: يا اخواننا بدنا نسكر بدر اليوم، السوق شطب، ايش صار معاكم نظفته ولا لسه؟
6: اي بدري يا معلم بدك تسكر من هالجيت؟
5: يا اخوي خلاص فيش سوق.
6: طب انت يا ابو بهجت اذا تعبان روح ارتاح روح، وانا ورجب بنضلنا هنا، هي معنا مفتاح المحل ومعنا مفتاح المخزن تاع الدجاج، اي حد بيجي بده طلبيه بنبيعه وبعد ما نخلص بنسكر وبجيب لك المفاتيح لحد البيت.
5: خميس انا ابن سوق من 35 سنه يا بني، انا بعرف وقت ايش السوق بيبقى نايم وقت ايش بيبقى السوق قوي. خلاص شطبنا.
6: خلص اللي بدك اياه يا معلم.
5: بتروح حلقت بعينك الله، بتذبح لك جاجتين وبتمعطهم وبتاخد لك انت جاجة ورجب جاجة.
6: لا يا معلم هيك انت والله بتغلب حالك، الله يسامحك. لسه وقتش اخدنا احنا؟
5: خير كثير خير كثير، مش خسارة فيكم.
6: حبيبنا حبيبنا عم ابو بهجت.
10: يعطيك العافية يا ابو رمزي.
9: حبيبنا عم ابو خالد تفضل.
10: لا والله بدي الحق اصلي المغرب واطلع هالمشوار، في مشكلة بدنا نحلها، بس ايش بدي اقول؟
9: تحت الامر يا عم.
10: تبعت على الدار بالله 3 كيلو موز، 3 كيلو تفاح، وكمان اذا في عندك ايش في عندك؟
9: في انجاص وفي برتقال وفي كلمنتينا.
10: وبتشكل لك شوي من هان 3 كيلو ومن هان 2 كيلو.
9: ايش الدعوة؟ شكلك مضيوف الليلة.
10: والله بدنا نروح نحل هالمشكلة برا، وبعد ما روح بعد العشاء جايين علينا ناس وبدنا نحل، ما انت عارف كله في سبيل الله.
9: يلا ربنا يقدرك يا عم ابو خالد. خلاص انت توكل على الله، انا بشوف اي حدا وبخليه يبعث لك اياه على باب الدار.
10: الله يكرمك وبكون حاطط لك المصاري معاه.
9: مش مشكلة المصاري يا عم ابو خالد، اللي عندك قريب.
10: الله يكرمك.
5: رجاب من المحل للدار على طول، بتتعشى وبتنام بدري عشان تجينا بكره مصحصح.
0: خلاص يهمك على الدار على طول، بدي اتعشى بالجاجه وبعدين خليها تعمل لي عشاء، بعد العشاء اقعد شويه واتعشى.
5: ممتاز يا رجب ممتاز، خلاص روح.
0: السلام عليكم. رقم السلام.
6: بدك اشي مني يا معلم؟
5: حبيبي يا خميس يسعدك، بكره تنساش بتبدر شويه.
6: ولا يهمك، اذا في زباله في حاجه خليني ارميها معايا في الطريق.
5: الله يرضى عليك يا خميس، ما انتم نظفتوا من بدري ورجب اخذ

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنن وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنن وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا اخي حارق ودمي حقين السناب شات هذول.
1: يا اخي ايش في خير؟ ايش اللي حصل؟
0: انت شايف الستوري لايف حقهم؟ عاملين حق تل ابيب لايف هذه واليهود اولاد ليه؟ شغالين يصوروا في المسجد الاقصى، تقول حقهم؟ وفي الشوارع وفي المزارع، يا راجل حتى الشاورما والطعميه خلوها لهم.
1: شوف بصراحة أنا موضوع اليهود والفلسطينيين مو داخل دماغي خالص.
0: إيه إيش قصدك أنت؟ يعني ما فهمت.
1: يا أخي اليهود هم بنو إسرائيل وهم فلسطين من زمان، من أيام الرسل عيسى وموسى.
0: حبيبي ترى لازم تفرق أنت بين الديانة اليهودية وبين قوم بنو إسرائيل.
1: يا أخي لا تتفلسف لي، أنت شايف بنفسك 60 سنة حرب، دمار، بهذلة، تشريد، ما في قوة متوازنة، والمعركة دي خسرانة.
0: إيه يعني إيش قصدك أنت؟ يعني إنه خلاص نتخلى عن أرضنا، نتخلى كمان عن مقدساتنا؟ يا مجنون أنت صاحي.
1: يا أخي مو قصدي كذا، بس برضو يا يشوفوا لهم حل ولا لهم زي اللي الفلسطينيين بالضبط.
0: لا لا لا أنت دماغك مغسولة خالص.
2: أخطر قضية تقريبا في عالمنا العربي والإسلامي اليوم هي قضية اليهود وفلسطين. نحن كمسلمين هذه قضيتنا الأساسية الأولى، وأيضا في بلاد الغرب تعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى. طبعا قبل ذلك ما كانت تشغلهم، لكنها الآن لمتغيراتها وتطوراتها هي التي أصبحت تشغل العالم من أقصاه إلى أقصاه. قضية فلسطين هي قضية إسلامية عربية أصيلة، كانت قبل 15 للهجرة عندما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه وسلم مفاتيح القدس كانت عند الروم، وظلت تقريبا 7 قرون إلى أن جاء العصر العظيم، عصر عمر الخطاب في الفتح. وكان قبله محاولات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عندما أرسل سنة 12 للهجرة كتيبتين أبو أمامة الصدي وزمع ابن الأسود وفتحوا غزة، أول مدينة فتحت في تاريخ الإسلام مدينة غزة، ثم أول دولة كاملة وأول أرض كاملة هي أرض فلسطين في عصر عمر الخطاب في 15 الهجرة. وهذا كله كان بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام من محاولات تجاه هذه الأرض المقدسة الشريفة. فنبي عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف ما جاء في القرآن في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مقدسة، أرض مباركة، وكانت من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعرف أن عدد الصلوات في هذا الإحصاء الدقيق التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، طبعا في بداية الأمر صلى إلى المسجد الأقصى ثم لنولينك قبلة ترضاها إلى المسجد الحرام، عدد الصلوات التي صلاها إلى جهة المسجد الأقصى 62.8، ثم بقية صلواته عليه الصلاة والسلام كانت إلى المسجد الحرام، فصلواته أكثر كانت إلى جهة المسجد الأقصى، وكان اهتمامه بها كبيرا. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الرحلة من مكة المكرمة في رحلة الإسراء قبل يعني هجرته عليه الصلاة والسلام ب3 سنوات وبعد بعثته ب10 سنوات، فاتجه إلى من مكة إلى المسجد الأقصى، وجمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اجتمعوا جميعا بأجسادهم، هم أموات في الأرض لكن أحياهم الله تبارك وتعالى، جعل فيهم الروح، فاجتمعوا كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس صوابا من يقول أنه شكلت أجساد الأنبياء وشكلت صور الأنبياء للنبي، لا، بل اجتمعوا كما هم عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة، بعثهم الله تبارك وتعالى وبث فيهم الروح، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد الميثاق أخذ في المسجد الأقصى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا يعني أقررنا. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جمعوا في المسجد الأقصى وأخذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجتمعوا إلا هنا، ولم يكن هذا العهد القرآني أخذتم على ذلك مصري إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نصرة المسجد الأقصى، من أراد أن ينصره فلا بد أن ينصر المسجد الأقصى، لأن العهد لم يكن إلا هناك إلا في المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت رحلته إلى المسجد الأقصى، ثم أرسل إلى جهة الشام، ذهب مجموعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أرسل زيد بن حارثة في موتة في السنة 8 الهجرة، ثم ذهب بنفسه إلى تبوك في 9 الهجرة معه 30,000 وزيد كان معه 3,000، ثم اجتمع له يوحنا بن رؤبة وأهل جرباء وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في سنة 11 الهجرة وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر بمحاولاته في سنة 12 الهجرة، ثم في 13 الهجرة عندما أرسل عمرو بن العاص إلى جهة فلسطين، ثم كان عصر عمر الخطاب في سنة 15 الهجرة عندما كان الأمر بقيادة أبو عميدة عامر بن جراح، فحاصر اليهود هناك، حاصر أهل فلسطين الموجودين، كانوا الروم في الحقيقة هم الموجودين هناك، وما كان أصلا يهودي واحد، ما كان أي يهودي في فلسطين في سنة 15 للهجرة. وحتى بعدها بقرون، يعني بعد 6 قرون تقريبا، كان موجود عائلتين فقط مشغولين بالصبغ، وبعدها ب3 قرون ما كان موجود فيها إلا 115، وحتى عصر الخلافة العثمانية كان موجود تقريبا 115 يهودي. إذا من 15 هجرية إلى عصر الدولة العثمانية ما كان فيها إلا قرابة 115 يهودي فقط، كان فقط الرومان وكانوا غير مسلمين. إذا كيف أتى هؤلاء اليهود؟ وين تجمعوا؟ خلينا نبدأ كده القصة باختصار. اليهود أرادوا في نهاية القرن 13 الهجري أنه يكونون لهم تجمع، تجمع خاص فيهم، يتجمعوا من كل مكان، وعندهم قرار أنه لا نريد أن تكون حركتنا وتجمعنا تجمع سياسي، فقط تجمعنا تجمع روحي. الديانات اليهودية هذا كان هدفهم، فبدأوا يختاروا وين نروح. فبعضهم قال نختار أمريكا، بعضهم قال إفريقيا، بعضهم قال نختار الأرجنتين، بعضهم قال سينا نختار سينا، بعضهم قال أوغندا. فبدأوا يفكرون في البلدان، وعملوا اجتماع ومؤتمر في بلسنفينيا، وكانوا يتكلموا يقولون لا نريد أن تكون حركة سياسية، نرفض هذا القرار. كل الحاخامات الموجودين قرروا هذا القرار. هرتزل القائد اليهودي لما شاف هذا الأمر دخل من الجانب الديني، طيب نحيي الدين وتراثنا الديني، فاختار لهم أرض القدس، نحن لنا فيها تاريخ ولنا فيها جذور ولنا، فحركهم تجاه المسجد الأقصى والقدس، وإلا ما كانوا يريدون يختاروا هذا الأمر. ما كانت القضية أصلا سياسية، كانت دينية. حتى إفريقيا، حتى أوغندا، حتى يعني صحراء سيناء، أهم شيء يكون لهم موقع وتجمع. وهم بالمناسبة طردوا عبر الآفاق، يعني من القرن السادس للهجرة وهم مطرودين من فرنسا، من إيطاليا، من بلجيكا، من هولندا، كل هؤلاء طردوهم من بلدانهم لما كانوا يعني على سوية، كلهم كانوا فيهم السرقة وقطاع الطرق وفيهم التحركات هذه المعروفة عن اليهود، فكلهم طردوهم من هذه البلدان. ولكن استفادوا منهم، هذا الخبث اليهودي الموجود استفيد منه في حركة هرتزل اللي هي كانت في 1904، هو توفي 1905، تم احتضان مؤتمر، وجاء بعد ذلك وعد بلفور البريطاني في 1917 ميلادي، اختاروا هذا المؤتمر والملتقى بعد أن احتضنوا فكرة هرتزل، وقالوا لماذا لا ننشئ لهؤلاء اليهود مكان في فلسطين، وأصلا نحن عارفينهم عبر التاريخ، نحن طردناهم فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم والنمسا، كلهم قاعد تطرد هؤلاء اليهود لما عرف عنهم. طيب مدام فيهم هذه الصفات، لماذا لا نزرعهم في قلب الأمة العربية والإسلامية بهذه الصفات الموجودة، ونجمعهم من كل اتجاهات أوروبا فيجتمعون لدينا. وبدأت هذه الفكرة، وصدقت عليها يعني مجلس الأمم المتحدة ليكونوا خاصرة في داخل العالم العربي والإسلامي، وبدأوا مذابحهم وجرائمهم الطويلة. هو عمر التاريخ لم يكن لهم وجود، كان إلى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 15 هجرية، إلى الدولة الأموية، إلى الدولة العباسية، إلى القرن الرابع عندما جاء العبيديون الفاطميون، فهؤلاء هم سيطروا على المسجد الأقصى. وبعد في القرن الخامس هجري بدأ الصليبيون بحملاتهم المشهورة، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، وآل زنكي في القرن السادس اللي هو عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي، ودخلوا المسجد الأقصى ومعركة حطين المشهورة، يعني إلى أن جاء دور الدولة العثمانية، وكانوا تحت هذا العهد العظيم الجميل قضية فلسطين، ونحن نعرف قصة السلطان عبد الحميد عندما لم يسلم القدس. لكن بعد ذلك حصل وعد بلفور 1917 للهجري، وعينوا من البريطانيين قائد هو صموئيل اللي يبقى هناك منتدبا بقرارات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وحتى للأسف الشديد اليابان اللي كانت هذه معزولة، حتى هم أدخلوها في هذا المضمار. بدأت بعد ذلك المجازر اليهودية المشهورة، وبدأنا كمسلمين نستوعب ما الذي جرى. صدمة كانت كبيرة بعد 1917، بدأ العرب يتحركوا كعادتهم في آخر اللحظات. الملك عبد الله بن حسين الشريف بدأ يتحرك بقيادته في معركة فيها 20,000 مقاتل عربي من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، لكن كانوا مخترقين من قبل الغرب ومن قبل اليهود وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. ثم جاءت 67، الحرب الكبيرة 67 والتي خسرناها في خمسة أيام خسرنا فيها مزارع شبعة في لبنان، خسرنا الغور في الأردن، خسرنا هضبة الجولان في سوريا، صنافير وتيران الآن اللي فيها القضية جهة خليج العقبة في السعودية، خسرنا القدس وهي أخطر قضية، خسرنا في مصر سيناء ومنابع النفط، كان عندنا أكثر من 30,000 مشرد، 10,000 شهيد وجريح، 5,000 أسير، كله وأهم منها ضاعت القدس في 5 أيام فقط. ثم بعد ذلك جاءت 73 اللي بدأت الأغاني كلها تتحرك من أجل العروبة والتجمع العربي وتحيا وحدة وادي النيل وغيرها. فبدأ العرب والمسلمون يتحركون، لكن للأسف الشديد كان تحرك محدود جدا، ثم رجعت الأمور إلى ما كانت عليه وبدأت المجازر. كلنا رأينا المجازر، كلنا رأينا الصور، صبرة وشاتيلة، شفنا عناقيد الغضب، إلى الآن العصف المأكول اللي قاعدين نراها اليوم، وغيرها من المجازر المستمرة. الغريب في الأمر أن اليهود بدأوا يعرضوا شبه فكرية هذه المرة، من ناحية القتال كل العرب المسلمين يعرفون هذا، لكن بدأوا يعرضون شبه، يقول أصلا نحن قاعدين نقاتلكم لأن هذه الأرض أرضنا، هذه أصولنا وجذورنا التاريخية، أيام إبراهيم وموسى ومن بعده، نحن اليهود هذه أرضنا، بنو إسرائيل نحن لنا هذه الأرض. إذا رجعنا إلى سفر التكوين هذا الذي يؤمنون به الآن في الجزء 18، يقول سفر التكوين عن إبرام، إبرام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان ابن 99 قال له الرب سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم كن كاملا وسر أمامي، يعني لازم تكون مستقيم تكون أمامي، وسأجعل لك ولذريتك أرض كنعان وأكون إلهك. إذن في قضيتين في سفر التكوين، أنه أنت خليك مستقيم وخليك كامل وكن أمامي، وحجعل لكم أرض كنعان، كل أرض كنعان لك ولذريتك وأكون إلهك. إذن في قضيتين، استقيموا وحجعل لكم أرض كنعان، احفظوا كلمة إيش؟ أرض كنعان. في سفر الأحبار في الجزء 18 يقول سفر الأحبار ولكن إذا فسدتم في الأرض، ولكن إذا فسدتم في الأرض ولم تؤدوا أحكامي وفرائضي فسأنتقم منكم كما انتقمت من الشعوب قبلكم. إذن هم أسفارهم، هم كتبهم المقدسة قاعد تقول هذه الحقائق، أرض كنعان، والشيء الثاني لازم تكونوا مستقيمين وإلا سأنتقم منكم كما أنتقم من الشعوب التي كانت قبلكم. اليهود اليوم أرض كنعان اللي قاعدين تتكلموا عنها، أرض مين هي أرض كنعان؟ أرض كنعان هي أرض الناس الموجودة في الجزيرة العربية، هم عرب أقحاح وإن كانوا على الوثنية، وكذلك ما يسمون الأمرويين أو العمرويين، كل هؤلاء من العرب الأقحاح أصلا. إذن أين هي أرضكم التي تزعمونها وأنتم في 15 هجرية ما كانت لكم أرض ولا كان لكم وجود، وحتى القرن السادس هجرية ما كان لكم وجود، وحتى الدولة العثمانية كل عددكم كان ما يتجاوز 150 واحد، ففين تقول والله هذه أرضنا؟ ليست أرضهم، هؤلاء شذاذ الآفاق اجتمعوا من كل مكان. إذن بكلامكم أنتم تقولون اليبوسيين الكنعانيين هؤلاء عرب وليسوا أنتم، هؤلاء من الجزيرة العربية لا علاقة لكم بهذه الأرض المقدسة. يقولون لنا هيكل موجود في المسجد الأقصى، هيكل موجود في المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عندما سئل أي أرض بنيت أو أي مسجد بني أولا، قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قيل ثم أي، حديث أبو ذر، قال المسجد الأقصى. كم بينهم؟ بينهم 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أرض المسجد الأقصى بنيت من آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جددها الأنبياء داود وسليمان عليه الصلاة والسلام إلى ما بعدها. انتبهوا للحقيقة التالية، أرض المسجد الأقصى 144,000 كيلومتر مربع، سور متكامل 144,000 كيلومتر مربع، بداخله يوجد قبة الصخرة المشهورة، وبداخله المسجد القبلي اللي عليه القبة الآن الفضية. هذه المساجد التي بنيت في عصر الدولة الأموية، لكن ما هو المسجد الأقصى اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مع الأنبياء؟ كل 144,000 متر مربع بنيت في عهد من؟ حددت في عهد من؟ حددت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو من بعده في بعض الروايات داود وسليمان، بوحي من الله هو الذي حدد معالم المسجد الأقصى كما حددت معالم المسجد الحرام. هذا شيء نبوي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، 144,000 متر مربع. والآن اللي يشوف الصورة يلاقيها مسورة وبالآثار وبالحفريات فيها حجارة اليبوسيين، وأقر الأمم المتحدة وفي دراسة موجودة عندهم مثبتة إلى أن هذه الأرض هذا تاريخها وليس لما يدعيه اليهود من وجود الهيكل المزعوم بالحفريات وبالآثار. إذن هؤلاء اليهود يزعمون ماذا؟ يزعمون هيكل لا آثار موجودة، وآثارنا وكتبنا تحدد هذا المعنى، بل حتى كتبهم المقدسة. ثم أنهم يثبتوا على أنفسهم أنهم تجمعوا من كل مكان وكانت قضيتهم روحية وليس الهيكل المزعوم الذي يحركونه الآن بين فترة وأخرى. للأسف بعض اليهود العرب، اليهود العرب أصبحوا يقولون طيب عارفين أنه اليابوسيين ولا الكنعانيين هذه الأرض أرض المسلمين، وعارفين بالآثار وبالتاريخ، وأكدت الأمم المتحدة وسواها أن هذه كلها أرض العرب وأرض المسلمين. طيب خلاص الدنيا قدها توزعت وخلصت، ليش تبدأوا أنتوا تسووا حروب معهم؟ ما نعيش في أمان واطمئنان، هم خلاص قدهم أخذوا قطعة من الأراضي وأنتوا لكم قطعة من الأراضي وانتهينا وانتهي الحل. وليش حماس تطلع من جديد؟ وليش هذه المقاومة من جديد؟ هذا بالعكس إذاء لكم، حروب وعنقوديات وكيماويات وطائرات، وفي النهاية أنتم اللي قاعدين للأسف تعانوا من المشاكل، أنتم اللي قاعدين يقتل يعني أبناؤكم وشيوخكم ونساؤكم ويرمل النساء، يعني كل المشاكل فيكم. نقول طيب هو اليهود لو وقفت حماس من المقاومة وغيرها أنتوا حتهجدوا يا يهود؟ أنتوا في 82 صبرة وشاتيلة وما بعدها، حتى في مصر في 67، في بورسعيد بحر البقر المدرسة اللي قتلوا فيها 46 من أبناء الابتدائية في بورسعيد في مصر، وفي القاهرة في قلبها عندما قتلوا ما قتلوا، أنتوا كل هذا تاريخكم، بل من عصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكلام نفسه، وعندنا خيبر وعندنا ما بعدها ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، كل عهودكم مواثقكم موجودة، تاريخكم أسود موجود. حتى اليوم لو قلنا طيب وقفت حماس ووقفت المقاومة، طب وينكم السنين اللي قبلها؟ ليش عاملين مجازر وليش عاملين مقاتل؟ ما كان في لسه، ما ولدت حماس ولا ولدت المقاومة، ولا زالوا يقتلوننا ولا زالوا هؤلاء يريدوا أن يجزوا القضية. ونبغى نقول لهؤلاء أيضا يهود العرب، لو كان منطقكم أنه والله العدد قليل ما يواجه الكثرة، قول له كل التاريخ هكذا. عمر يعني المختار رضي الله عنه وأرضاه، إيش كان مع عمر المختار في ليبيا؟ كان معه أحسن وعدد قليل وأمامه دبابات وطائرات وهي تقاوم، جلس 30 سنة، وأصبح الآن عمر المختار هو المخلد وهو الذي يعني حفظ الله سبحانه وتعالى به ليبيا، وأصبح هو القائد العظيم الذي يولد الحياة ويولد الحركة، حركة المقاومة ضد المستعمر. هكذا العدد القليل يمكن أن يواجه الكثرة، ولكن عندنا إيماننا وعندنا قدراتنا، كل واحد بقدر ما يستطيع. وكذلك اليوم حماس، قارنوا حماس اليوم بال67، 67 عندنا معظم السلاح الجوي العراقي والجيش الأردني والجيش السوري، معظمه كنا دول مجتمع مع بعض، دول نفطية، عندنا مصر وعندنا السعودية وعندنا العراق وعندنا الأردن وعندنا كل هؤلاء اجتمعوا مع بعض من البعض. وش اللي صار؟ أصبح هناك مضاعفة أرض اليهود إسرائيل 3 أضعاف خلال 5 أيام، حرب مدتها 5 أيام، ضاعفوا مساحتهم 3 أضعاف واحتلوا القدس، وصارت المجازر حكينا عنها قبل شوية. اليوم شوفوا كل معركة قاعد تسويها إسرائيل اليهود الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين، هل استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد؟ ما استطاعوا أبدا. لماذا؟ أن المعارك اختلفت، القدرات اختلفت، الإمكانات اختلفت. فليتكلم الشبهة الجديدة يقول والله يا أخي أنتوا اللي قاعدين تؤذوا وأنتوا اللي قاعدين تضربوا وأنتوا اللي قاعدين، وهذا ما قاعد يصير لهم شيء، لا قاعد يصير لهم أشياء. وكتب الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه

هي سنتنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الكتاب في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. حسير لكم مرتين يا يهود علو. فإذا جاء وعد أولاهما، هذا قديم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هؤلاء بختنصر أو البيزنطيين هرقل، بعثنا عليكم عبادا لنا يا يهود أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا جوا دياركم، وكان وعدا مفعولا. حصلت المرة الأولى، كان لكم علو في الأرض، ثم أرسل الله عليكم هؤلاء البيزنطيين فأهلكوكم وأبادوكم. ثم رددنا لكم، الخطاب للمؤمنين، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. خطاب لنا المؤمنين، نحن اللي كان لنا الظهور، فتحنا العراق وفتحنا الشام المؤمنين، أما اليهود خلاص أبيدوا، ما استطاع لهم أكثر عدد ولهم أكثر نفير في التاريخ، ما حصل لهم هذا، لا يمكن يكون الخطاب لهم. فإذا جاء وعد الآخرة، بعد كذا حيصير إيش؟ حيصير وعد آخر لليهود اللي هو اليوم، وحيعلو علو كبير أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة، إيش اللي حيصير؟ هؤلاء حيسدوا في الأرض وحيعلوا فيها وحيقتلوا وحيبيدوا، ثم بعد ذلك ماذا ستكون؟ حتكون الكرة لنا، حتكون كرة لنا، علينا لنا نحن المسلمين. فإن أحسننا، أحسننا لأنفسنا، إذا رجعنا إلى الله وعدينا واستعدينا فهذا التاريخ لنا، إن عدنا إلى الله بالقتال وبالجهاد وبالمقاومة والاستعداد سيعود الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر وبالتأييد. هذه سنته وهذا هو ما حكم به المولى جل جلاله. فلن يكون لهم إلا دائرتين، دائرة انتهت، والدائرة الآن اللي هم فيها علو وفسدوا فيها في الأرض، والطريق لنا والخط لنا، والحمد لله بدأنا الآن، بدأنا نفهم من 67 إلى هذه اللحظة كيف أنهم لم يدخلوا شبرا واحدا بعد أن دخلوا ثلاثة أضعافهم في 67. هذه رسالة إلى المقاومة أنها تتقوى وأن تتعاون، ورسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من نصرة فلسطين. لابد كل واحد يكون له مشروع فلسطيني، إما بالدعم المالي، بدعم المقاومة، بدعم الكتابة، بدعم التأييد بالطرق هذا جهاد واضح علني، ما في لبس، مش زي قتال في بعض الدول ربما يكون فيها لبس، لا لا، يهود وعرب وفلسطين. وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العهد، الأنبياء كلهم أخذوا العهد في فلسطين، ونحن لابد أن نستمر على هذا العهد لينصرنا الله سبحانه وتعالى ويكتب لنا التاريخ. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في حياتنا وفي أعمالنا، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، واجعلنا ممن أيد هذه القضية ونصر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 21 من سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في أسواقنا التجارية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا، وعنوان الخطبة الإضرار بالناس. روي في موارد الظمآن لدروس الزمان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة. مكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من القضاء. فقال أبو بكر لعمر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، خلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ أيها الإخوة، يغفل الإنسان عن أوامر الشريعة فيسوق الضر للآخرين، ولو ترك نفسه من غير مانع يمنعه أو رادع يردعه لأدى ذلك إلى انتشار المخاوف وذيوع الشحناء والبغضاء وتصدع بناء المجتمع. ولهذا كان ما يمنع إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين ركنا من أركان الشريعة، من أركان شريعة الإسلام، أنه ممنوع عليك أن تسوق ضررا لنفسك أو أن تسوق ضررا للآخرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله. يلي بيسوق ضرر للعباد الله عز وجل سيعامله وفق عمله، ومن شاق شاق الله عليه، يلي بيحمل مشقة على العباد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. والضر ضد النفع، وقيل في معنى الحديث: وجوه لا ضرر ولا ضرار. أشهرها ثلاثة: الأول الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. في واحد هيك بس بحب أخي بدي ضره، يعني أنت شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء، بس هيك أنا بدي ضره. في واحد مرات بيقول لك: لا أنا بدي ضره لأنه ضرره بينفعني، بدي غرقه مشان أنا بطلع، بدي أمحيه مشان أنا أنوجد، بدي أكسر السعر مشان أنا فوش. الضرر قيل في معنى إيش يعني لا ضرر ولا ضرار؟ قالوا الضرر أن تسوق ضرا لغيرك لقاء أن تنتفع، الضرار أن يسوق المرء ضررا لغيره وليس فيه نفع له على الإطلاق. هذا وجه. الوجه الثاني لا ضرر ولا ضرار، قال الضرر إيذاء النفس والضرار إيذاء الغير. لا ضرر ولا ضرار ما بيجوز لا أن تحمل ضررا لنفسك ولا لغيرك. الوجه الثالث الضرر هو إيصال المفسدة للغير، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرار. لا ضرر يعني لا يجوز أن تسوق غير ضرا لغيرك ابتداء، ما في شيء بينك وبينه تسوق له ضرر، لا ضرر. الضرار لأنه ضرني بدي ضره، لأنه آذاني بدي فرجي قيمته، لأنه فعل كذا سأفعل معه 10 أضعاف ما فعل. هذه وجوه ثلاثة من وجوه كثيرة في معنى لا ضرر ولا ضرار. وعلى كل هذه الأوجه فالضرر والضرار حرام، محرم في شريعتنا. فقل لي بربك، على أي دليل شرعي يعتمد موظف في شركة عامة أو خاصة يشي بزميله زورا وبهتانا عند مديره لينحيه ويكون في مكانه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار ما تضر به صاحبك لتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد تاجر في سوقنا التجاري يشكو جاره يبني في دكانه بناء فيأتي من يوقف له البناء؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. رجل بقلب دكانته عم يبني بناء، شو بدك فيه؟ ليش بيقدم شكوى؟ يعني أنت إذا شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء. طيب ليه؟ ما بعرف، هيك بدي سوق له الضر. على أي دليل شرعي يعتمد من يستخدم الاسم التجاري لغيره من دون إذن منه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد من يمنع جواره في البناء من تركيب مصعد لا يؤذيه ويعينهم؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. يعني ليش ما بدك ياهن يركبوا أسانسير؟ قال هيك أنا ما بدي. يعني بيأذيك الأسانسير؟ لا. طيب يا أخي بينفعهم خليهم يركبوا؟ لا ما بسمح لهم. طيب إذا ركبوا بدي اشتكي عليهم وبدي هدلهم يا. يعني أنت في نفع لألك؟ لا. في ضرر عليك؟ لا. ليه؟ هيك. وهكذا تجدون أيها الإخوة الأمثلة الكثيرة من واقع الناس اليوم، من واقع الناس اليوم فيها ضرر وإضرار، مخالفين هذا الحديث الشريف الذي جعله العلماء قاعدة من أهم قواعد الشرع، وقالوا فيه في هذا الحديث فيه من الفقه ما لا يحصى. يقولون كثير من أبواب الفقه الإسلامي تندرج تحت هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وجعلوه قاعدة فقهية. يا أيها الإخوة، يؤذي عدد من المسلمين أقرب الناس إليه فضلا عن الأبعدين، يشيع فيهم قول زهير في معلقته ومن لا يظلم الناس يظلم. أخي يظلمون قبل ما يظلموك. ويشيع قول المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا شفت واحد ما بيظلم في علة، هاد معناته أبصر شبه ضلع قاصر يمكن مو طالع بإيده. أما لو كان رجال أخي لازم يظلم، ما بيصير. شلون بدك تفوش أنت إذا ما ظلمت؟ بينما يغيب عنهم قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكثرة أذية الناس لبعضهم أنشد أبو سليمان الخطابي: شر السباع العوادي دونه وزر. السبع الذي يعدو في الغابة على فريسة، يقول شر السباع العوادي دونه وزر. تقدر تتقي أنت شر السباع، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما نرى بشرا لم يؤذه بشر. شر السباع العوادي دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم بشر، لم يؤذهم سبع، ولم نرى بشرا لم يؤذه بشر. فسفسة، طقطقة براغي، شكاية، نكاية، سعاية، إزعاج، تكسير رؤوس، كلمات مختلفات كلها تندرج تحت عنوان كبير: إيذاء الناس، إضرار الناس. أهم أسباب إيذاء الناس لبعضهم أيها الإخوة الحسد والغيرة وتضارب المصالح ورغبة البعض بالسيطرة على الآخر والخوف من الآخر وضعف الإيمان والجشع والأثر وحب الذات ونسيان الله تعالى والتساهل في تربية الأولاد التربية السليمة ابتداء من الأسرة ثم المجتمع، ويضاف إلى ذلك بعض المشكلات النفسية كاستمتاع البعض بإيذاء الآخرين. وبين يدي نصوص كثيرات تحذر من الإيذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة المشرفة، قال: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. الله أكبر. يا أخوان، ما رأيكم واحد راح على الكعبة أم سرق من قلبه شي شغلي؟ شي فظيع ما حد يتصور. ما رأيكم بمسلم ذهب إلى الكعبة فكسر منها حجرا؟ شيء ما يتصور. والذي نفس محمد بيده، لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. طيب لكان اللي عم بيهد لجار وبناء بدون شيء، يلي عم يتكلم بعرض جاره من دون مسبب، يلي عم يؤذي قريبه من دون مبرر، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا إيذاء، وقذف هذا إضرار، وأكل ماذا مال هذا اعتداء، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص أو يقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلام لنا ولكم. هذه نصوص قليلات من نصوص كثيرات تحفظون كثيرا منها تحرم الإيذاء على المسلم. ثم الأذية لها صور كثيرات أيضا أيها الإخوة. فالعين تؤذي، واللسان يؤذي، واليد يؤذي، والرجل تؤذي، والبطن يؤذي، والقلب يؤذي. أذى العين أن تنظر إلى محارم الله، أن تتبع عورات المسلمين. أذى العين أن تنظر إلى نعمة على أخيك فتتمنى زوال هذه النعمة عنه وتعترض على قضاء الله تعالى سبحانه. أذى اللسان الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والهمز واللمز. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. سأل جبريل: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. اليد والرجل البطش والقتل والسرقة والسعي في الإضرار بالناس. أذى البطن أكل الحرام من ربا ورشوة وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل لأموال اليتامى والضعفاء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أذى القلب الغل والبغضاء والضغينة والحقد والشحناء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حسد، كيف فلان صار؟ كيف فلان ظهر؟ كيف فلان صار معه؟ الله أكبر، يحترق من داخله. هذه لا تحلق الشعر، تحلق الدين. رواه الترمذي. ختاما يا أيها الإخوة، لا ضرر ولا ضرار حديث نبوي شريف وقاعدة فقهية واسعة، والمسلم مدعو إلى أن يكون نفاعا يسوق الخير إلى العباد والبر إلى الخلق. فإذا رأى امرؤ من نفسه عياذا بالله تعالى أنه يسوق ضررا للناس قريبين أو بعيدين، ضررا بلسانه أو ضررا بعينه أو ضررا بيده أو ضررا برجله، ماذا يفعل؟ إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا، وربما تزل قدم البعض، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ممكن أن أكون مؤمن، ممكن أكون من الصالحين، لكن أخي زلت قدمي، ممكن سقت ضررا لواحد فيكم، سقت أذية لعبد من العباد، سقت أذية لقريب أو لبعيد، ممكن أن تزل قدمي، بشر أنا وأنت بشر، ممكن أن تزل قدمك. لا تترفع عن أن تصحح، السلسلة كلها أخطاء شائعة تشيع بيننا من أجل أن نقلع أن نترفع. إذا كان المسلم من الممكن أن تزل قدمه فيقع في هذا الإثم أنه ساق ضررا لعبد من العبيد أو لعباد من العبيد، فما العلاج؟ علاجه بأربعة. الآن يا أخوان، هذه الخطبة ما إلها فائدة على الإطلاق، على الإطلاق ما إلها فائدة إذا لم يقرر من كان فينا حاملا لضر وإضرار بالآخرين أن يفعل هذه الأربعة. إذا بدنا نضل قاعدين كل واحد على ما هو عليه، أنه هذا الكلام مو إلي، هذا لكلنا دون اللي قاعدين، بس أنا ما دخلني، وهو يسوق الضرر للآخرين، آخذ مالهم ما عم بيرجع لهم، متدين ما عم بيرد وصار وقت الأداء، مشاركهم حول مصاري لعملة مغايرة بس مصاري الشركاء ما حول لهم ياهن، إنه أخي إذا ربحنا ربحنا، ما ربحنا أصلا مو مصاري يدون. وهكذا صور من الإضرار عجيبة، جار مع جاره، أخ مع أخيه، زوج مع زوجتي، مطلق صلى له 3 سنين ما بيعطي لا متقدم ولا متأخر، حدان ببيت أهله صلى 8 أشهر ارجعي ما بترجع، بدك طلاق اطلبي طلاقا ما بدي اطلاق، ليه هيك؟ الأولاد عندها ما بتبعتهم لعن زوجها، خدهم روح بالإراءة بلا ما ينزلوا على المحاكم، بدك تنزل على الإراءة، أنا ما بعطيك إلا هنيك بالإراءة بدك تشوفهم. خطية مشان الأولاد، ما في خطية، أخذ الأولاد طلع برات البلد، لك أم صفيانة بالبلد ما تفرجي الأولاد، ما عاد تشوف ظفرهم. يا إخواننا، إذا بقينا هيك قاعدين وكانين على الخطأ الذي نفعله، الأمر كما ترون صعب جدا الحقيقة. ما في قيمة، يعني شو قيمة أنه أنا عم بشتغل أو عم بعمل أو عم باكل أو عم بشرب أو أنت تفعل، وترون هذا الأذى الذي يحيق ويحيط بالبلاد والعباد. القلوب كلها متوجعة، ما في طريقة إلا يا أخواننا إذا أحدنا رأى في نفسه واحدا من هذه الأمور أن يبدأ يغير. هذه النتيجة العملية لهذه السلسلة من الخطب، أخطاء شائعة، وإذا وجد نفسه سالما فليحمد الله عز وجل وليجتهد أكثر في يعني سوق الخير إلى العباد. إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا، وربما زلت قدم البعض فوقع في هذا الإثم، فما العلاج؟ العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين الآن، وإعادة الحق إليهم الآن. ما عندك ما معك بس خبره، قل له حقك عندي موجود، المبلغ بس هلأ أنا مو بإيدي، جاييني بعد يومين بعد جمعة، بس لا تعملها تنويمة ولا تعملها تسكين للجرح، ما بيمشي التعامل مع الله عز وجل. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، وإعادة الحق إليهم اثنين، وكثرة الاستغفار لله تعالى، لأنه في علاقة مع الله عز وجل يعني تضررت، ولزوم مجالس العلم والصالحين، لأنه مجالس العلم والصالحين بتذكرني إذا نسيت وتذكرك إذا نسيت. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، ورد حقوقهم إليهم، وكثرة الاستغفار، ولزوم مجالس العلم والصالحين. ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، بكرة بس نموت وسنموت، وننشر بين يدي الله، نحشر وسنحشر، ستنصب دواوين، كل واحد في له ثلاث دواوين. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ به الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالإشراك بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، سلمنا الله عز وجل من الشرك، نيح، هذا أول ديوان. وديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. طيب صمت رمضان لا يتركه الله، طلعت على العمرة لا يتركه الله، كفلان 100 يتيم أنا بجمعية خيرية كل شهر ببعث لهم قديش 100-300 ألف ليرة سوري، كل شهر كل شهر كل شهر، يعني كل سنة بدفع لي أنا شيء 4 ملايين أيتام لوجه الله تعالى. حبيبي، ديوان الظلم لا يتركه الله حتى صاحب الحق يأخذ حقه، لا إدبار الآن، ديوان لا يتركه الله. طيب بنيت جامع، ما بيمشي الحال، نيح كتر خيرك بنيت جامع، بس روح رد حقوق الناس لأصحابه، ما معي، لا تبني جامع، أعطيها الناس حقوقهم ومسامح بالجامع، الله بيبعث الجوامع، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض بنصليها لأبو الطريق بجنينة، بنطلع بنصلي مساوي خطبة جمعة بالحديقة العامة، بالملعب البلدي مساوي خطبة جمعة، ما مشكلة، بس حقوق العباد بدها رد. ديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ به الله، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، يعني أنا أخطأت مع رب العالمين، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. هذا لما نحن منصوم الله بيغفر لنا ما بيننا وبينه، لما نطلع عمرة الله بيغفر، لما يدعو لنا الصالحون، لما نكفل الأيتام دعاؤهم من أجل ما بيني وبين الله عز وجل، أن أرمم الفجوة وأعود إلى الطريق المستقيم. أما الإضرار بالناس يا أيها الإخوة، تعالوا نرفع من بيننا هذا الخطأ الشائع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا. حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الطواف، وتحدثنا عن شروط صحة الطواف، والآن نتحدث عن سنن الطواف وأنواع الطواف. من سنن الطواف أن يبدأ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، ثم كذلك يفعل في كل شوط من أشواط الطواف. إن لم يتمكن بسبب الزحام اليوم على الحجر الأسود، إذا استطاع أن يلمسه بيده دون أن يقبله يمكن له أن يقبل يده، وإذا استطاع أن يلمسه بعصاه أيضا يجوز، ويجوز له أن يقبل تلك العصا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلمس الحجر الأسود بمحجن معه وهو عصا منحنية، ثم يقبل ذلك المحجن. إن لم يستطع حتى أن يقترب من الحجر الأسود نهائيا، يمكن له أن يشير له بيده اليمنى، يشير تجاه الحجر الأسود، وأيضا يستحب له أن يقول الدعاء المأثور عن الصحابة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عن الصحابة: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك والتزاما لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يكره للناس أن يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا من أجل تقبيل الحجر الأسود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذين أحدا، فإن وجدت خلوة أي مكان تستطيع منه النفاذ لتقبيل الحجر الأسود فافعل، وإلا فلا. وأيضا يكره للمرأة أن تزاحم لتقبيل الحجر الأسود. بعض النساء تزاحم بين الرجال وتلمس الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله سنة، بينما الالتماس والاختلاط المباشر بالرجال محرم ولمس الرجال. وبالتالي أحيانا أرى بعض النساء تحاول تقبيل الحجر الأسود من كثرة الزحام ينخلع حجابها من على رأسها، فهذا لا يجوز أختي الكريمة. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى وتزجر النساء، تقول لهم: إذا وجدتم خلوة فقبلوا، وإلا فلا تقبلن الحجر الأسود. سنن الطواف: يسن للطائف أن يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله في كل شوط من أشواط الطواف. إذا لم يتمكن الطائف من تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام، اكتفى باستلامه بيده أو بالعصا، ثم يقبل ما استلمه به. يمكن للطائف أن يشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود من بعيد ويكبر. يكره للطائف أن يزاحم لاستلام الحجر إذا تسبب بأذى غيره. من صيغ التكبير المأثورة عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لا يستحب للمرأة استلام الحجر وتقبيله إلا عند خلو المطاف من الرجال، ولها أن تشير بيدها نحوه وتكبر. بالمناسبة الحجر الأسود هو حجر أنزل من الجنة، وهو أشد بياضا من الثلج كان، ولكن سودته خطايا بني آدم، ورد هذا في الحديث الصحيح. وهو الآن مثبت في زاوية الركن الجنوبي من الكعبة، في محاط بدائرة فضية. أيضا يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بدون تقبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن اليماني بيده الشريفة ولم يكن يقبله. الركن اليماني هو الركن الذي يلي جهة اليمن، وركن الحجر الأسود والركن اليماني هما ركنان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيدهما عليه. وقلنا يقبل الحجر الأسود، لكن لم يكن يقبل الحجر اليماني، الركن اليماني، لأن هذان الركنان مبنيين على قواعد إبراهيم، ولذلك جرى تقديسهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني اليوم نعرفه بكشف ستار الكعبة بمقدار قامة الإنسان عند الركن اليماني، حتى يستطيع الطائف أن يمسحه مباشرة، يمسح بيده على جدار الكعبة. يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بيده بدون تقبيل في كل شوط من أشواط الطواف. طبعا إن قبله يجوز، لكن الأفضل أن لا يقبل الركن اليماني. يستحب في الطواف أيضا يسن أن يكثر من الدعاء والذكر. وقلنا يكره أن يتكلم إلا لضرورة، الكلام جائز في الطواف، لكن أرى بعض الطائفين يتكلمون ويثرثرون بأحاديث الناس، لا، هذا أمر منهي عنه ومكروه. الطواف صحيح لكنه فعل ما لا ينبغي. الطواف مخصص لأجل ذكر الله تعالى، والدعاء والذكر أهم ما يفعل في الطواف.
يسن للطائف أن يكثر من الدعاء والذكر. بالمناسبة هنالك كتاب أو كتيبات تباع في الأسواق فيها أدعية لتقال أثناء الطواف، ليس في هذه الأدعية شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء ما ورد عن النبي كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجوز تلاوة هذه الأدعية موجودة في الكتيبات، لكن على من يدعو بها أن لا يعتقد أنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو بها على أساس أنه لا يحفظ دعاء ويدعو بهذه الأدعية، لا بأس بذلك. أحيانا أسأل من قبل البعض: هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلاوة القرآن الكريم في الطواف، الأصل هو الدعاء والذكر، لكن إن قرأ لا بأس بذلك. الحنفية اشترطوا أن تكون تلاوته سرا حتى لا يؤذي غيره. أيضا الأدعية والأذكار يجب أن تكون بصوت منخفض، البعض يقولها بصوت عالي يؤذي من حوله من الطائفين فلا يعودون يستطيعون أن يخشعوا وأن يتذكروا بماذا يريدون أن يدعوا. حكم قراءة القرآن في الطواف، ذهب الشافعية والحنفية والحنبلية إلى جوازه من دون كراهة، وقيده الحنفية بأن يقرأ الطائف القرآن سرا. من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض، يعني المشي السريع، هذا يسمى الرمل. يسن للرجال والصبيان أن يرملوا في طواف القدوم وفي طواف الفريضة في العمرة، وهذا اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عندما قضى عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة ليظهر لقريش أنهم أقوياء، وكانوا قد أشعوا أنهم قوم قد وهنتهم الحمى، وعلى الرغم من أن السبب زال، ومع ذلك يسن للطائف أن يرمل اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لقوة الإسلام وإظهار الإسلام على الكفر وعلى الكفار. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض. يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبني على الستر. من سنن الطواف أيضا الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل الطائف رداءه تحت كتفه اليمنى بحيث تكون كتفه اليمنى مكشوفة، ويجعل طرفي الرداء على كتفه اليسرى. طبعا يجوز له أن يشكلها بمقبس حديد أو شكالة ما نسميها، هذا يجوز أن يعني يربط الطائف بين طرفي الرداء بغير ما هو مخيط، بغير كباسات، بغير أزرار، يجوز له هذا. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يطبعوا أثناء طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى بحيث تبقى كتفه اليمنى مكشوفة. يحرم على المرأة أن تطبع أثناء الطواف. طبعا الاطباع مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا في عمرة الجعرانة، حيث أيضا فعله ليظهر قوة المسلمين وجلادتهم أمام المشركين. أيضا يستحب أن يفعله اليوم على الرغم للطائف، يستحب أن يفعله على الرغم من زوال السبب. أنواع الطواف في الحج. لدينا ثلاثة أنواع للطواف في الحج: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ما عدا هذه الأنواع من الأطوفة هي تطوع، بينما هذه الأطوفة التي ذكرناها الإفاضة القدوم الوداع هي طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم والوداع اختلفوا هل هو سنة أم واجب. ما عدا هذه الأطوفة الثلاثة فهو تطوع، يعني نافلة يفعلها الإنسان لزيادة الحسنات والمثوبة من الله تعالى. أنواع الطواف في الحج: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما زاد عن هذه الأطوفة فهو تطوع. سنتحدث الآن عن طواف القدوم.
طواف القدوم هو سنة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يستحب أن يفعله كل من يقدم إلى مكة، طبعا المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، كل من يقدم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا. مفرد يقول نويت الإحرام بالحج فقط، قارن نوى الإحرام بالحج والعمرة معا، هذا يستحب ويسن له أن يفعل طواف القدوم. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم فعل العمرة ثم تمتع فأحل من العمرة ثم مكث حلالا حتى أحرم بعد ذلك بالحج، هذا لا يشرع في حقه طواف القدوم. طواف القدوم يسن للحاج المفرد والقارن عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنفية الحنبلية أن يطوف طواف القدوم حين يقدم إلى مكة. لا يشرع للحاج المتمتع أن يطوف طواف القدوم. لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم. إذن طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء، واجب عند المالكية. عند المالكية إن ترك طواف القدوم وجب عليه ذبح دم، ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا المجال ولأنه أقوى دليل من مذهب المالكية. يستحب للحاج أن يطوف للقدوم أول ما يقدم مكة، ويجوز له أن يؤخره إلى ما قبل الوقوف بعرفة. ماذا عن المرأة التي تقدم إلى مكة فتحيض ويظل حيضها هكذا إلى وقت الوقوف بعرفة، أو تكون نفساء تنفس في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسقط عنها طواف القدوم. حتى عند المالكية الذين قالوا بوجوب طواف القدوم قالوا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة. يسقط طواف القدوم عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها ونفاسها إلى وقت الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة حاجة قدمت إلى مكة متعبة فأخرت طواف القدوم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن عقيدة الكفر وأدلتها لدى الكافرين. نقول بعد حمد الله تعالى وشكره إن عقيدة الكفر بالله دخيلة على الفطرة الإنسانية، فليس لدى الكافرين ما يسعفهم من الأدلة على كفرهم، بل إن كل الأدلة العقلية والمرئية تدل على الله، وليس لدى الكفار من دليل واحد يسعفهم على إثبات كفرهم بالله. إن حركة الحياة والموت لأكبر دليل على المحيي والمميت، والموت أكبر صدمة توقظ الشعور الإنسانية بوجود القاهر فوق العباد. وقد طرح القرآن الكريم سؤالا إنكاريا على الكافرين، يسألهم فيه: ما هي مبررات كفرهم؟ وبأي حق يكفرون؟ ومن أي دليل ينطلقون؟ قال تعالى في السؤال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم ينتقل من الحديث عنهم إلى الحديث عما خلق الله لهم، وفي ذلك من الأدلة الدامغة والدالة على الإيمان من أرض وسماء ونور وهواء وطعام وماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. إن من رحمة الله تعالى أن يلح على الإنسان للنظر في نفسه وما تنطوي عليه من أسرار أودعها الله تعالى في خلقه، ثم إلى أسرار أخرى تحدثه عن الحكيم والبر الرحيم الذي من عليه بالوجود وخلق الخلائق كلها من تراب من نفس المادة التي خلق منها الإنسان. أليس المطر الذي ينزل من السماء والذي يسيل أنهارا وعيونا على الأرض، أليس هذا الماء وتراب الأرض؟ أخرجت كل هذه الأنواع منه والأجناس من المخلوقات. من الذي جعل المادة الواحدة خلائق شتى، منها العاقل الناطق كالإنسان ومنها الأعجم كالحيوان، ومنها النبات النامي الذي جعله الله تعالى طعاما لنا ولأنعامنا. كيف يبرر الكافرون كفرهم ولولا نعمة الله عليهم ما عرفوا أصلهم ولا الغاية من وجودهم ولا ما عرفوا مآلهم؟ لقد استعرض الله تعالى في القرآن كل الآيات التي تقع على نظر الإنسان ليوقظ في حسه الربط بين الخالق وما خلق، ليقوده ذلك إلى سؤال عن سبب وجوده ووجود الكون من حوله. إن يقظة الفطرة في الإنسان التي أراد الله تعالى من خلال آياته أن يبعث فيها الحياة من جديد هي القادرة بعد أن تتعافى من الغفلة أن تتدبر الآيات القرآنية وتنظر في الآيات الكونية من أجل أن تملأ قلب الإنسان خشوعا وتحمله على السجود لمن خلق الوجود. كيف تكفرون بالله؟ سؤال يتعجب الله تعالى به ممن كفروا به. أما كانوا ترابا قبل أن يخلقوا؟ أما خلقهم الله تعالى من هذا التراب ثم نفخ فيهم من روحه ووهبهم الحياة؟ ثم ألا يرون الموت كل يوم ينزل بهم؟ إن كفرهم بما يشاهدون وكفرهم بالحقائق الدامغة يجعلهم في موقع المسؤولية، لأن من كفر بالحق الذي يراه شاهد زور طوال حياته ومفسد للضمير الإنساني ومعطل للثوابت التي لا يمكن لأحد أن ينكرها. أو ينكر الإنسان أنه حي؟ ثم أينكر الإنسان أنه قبل دهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم هل يستطيع أن ينكر أنه سيموت غدا؟ إن عليه أن يحترم عقله كإنسان مميز عن البهيمة، ثم إن عليه أن يصدق أن الله تعالى الذي أحياه في الأولى سيعيده للحياة من أجل أن يحاسبه على ما كان يؤمن به ويحاسبه على ما كسب أو اكتسب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ مصداقا لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإن على من يستبعدون الحياة الآخرة أن يتذكروا قدرة الله في خلقهم أول مرة، فالله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم ليتذكروا قدرة الله في المثل الذي ضربه في خلق السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو القائل سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فما هو العجيب إذن وقد خلق الله تعالى أعظم منكم؟ فلماذا تعجبون من رجوعكم إلى الحياة وقد آمنتم بالدخول فيها يوم خلقتم بقدرته سبحانه وتعالى؟ إن كفر الكافرين سبب كل فساد في الأرض، لأنهم أرادوا للحياة أن تسير وفق أهواء الناس وأرادوا أن يكونوا أربابا للناس من دون الله. فهذا فرعون لم يكفر بالله إلا ليقول لقومه أنا ربكم الأعلى. إنها مقالة كل كافر متسلط يريد أن يدعي الألوهية ليستعبد الأمم. إن النظام الدولي الإنساني الذي تريد أن تفرضه أمريكا على شعوب الأرض ما هو إلا نظام طاغوتي كالنظام الذي أهلك الله بسببه تعالى هامان وقارون وفرعون، ذلك المثلث أو ذلك الثالوث الكافر من الملوك والأغنياء وأعوانهم الذين يظهرون في كل عصر. وما بعث الأنبياء إلا لمحاربة الكفر وإسقاط الطواغيت، فما أهلك الله تعالى نمرود بابل إلا بعد أن أقام خليل الله إبراهيم الحجة عليه، وما أهلك الله تعالى فرعون إلا بعد أن بعث له موسى وهارون، وما أهلك الله تعالى كفار مكة الذين كذبوا رسول الله إلا بعد أن بلغتهم رسالة الحق. لقد رأينا كيف يحاول الكفر من جديد أن يمسك بخطام الإنسانية ليوظفها جميعا في خدمة مصالحه ومصالح رموزه. ولقد شهدنا سقوط الكثيرين من الجبارين، وكان آخر ما نحن عليه شهود سقوط الإنسان الملحد في الاتحاد السوفيتي، والحبل على الجرار وما هي من الظالمين ببعيد. إنه ما لم ينهض المؤمنون بمواجهة الكافرين بالله فإن تسلط الكفر والظلم سيطول على الإنسانية، ولا يمكن أن يسقط أهل الباطل من الكفار حتى ينهض أهل الحق بمسؤولياتهم. فقد يعيش الكفر 1000 سنة، وقد حارب نوح طوال حياته، وقد أخبر الله تعالى أن مجيء الحق هو الإيذان بزوال الباطل. قال تعالى: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آية رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا وأنهى العمل بالكفر وبنظام الجاهلية، فحطم الأصنام ورفع الأذان على ظهر الكعبة. ولو لم يدخلها رسول الله لبقيت أصنام العرب إلى اليوم تقدم لها القرابين ويطاف بها وتسأل شفاعتها، ولبقي أحفاد أبي جهل يسخرون من عقول الناس ويحملونهم على السجود لأصنام لا تضر ولا تنفع. إنه لا يرد على النظام الدولي الكافر الذي يقدم مصالح أمريكا وأطماعها على كل حقوق البشر وكرامتهم، لا يمكن أن يرد على هذا النظام إلا بمواجهته حتى يزول وتزول معه تلك القوة التي تحقق مصالحه. وقد يكون نظاما طاغوتيا مثله فيسلطه الله تعالى عليه، أو بمنهاج إسلامي يحقق رسالة الله في الأرض وعدالته في الخلق ويحرر الإنسان من طغيان فرعون هذا القرن. لذلك فإن على المؤمنين أن يقوموا لله وأن يجاهدوا بالقرآن حجج الكافرين، وأن يجادلوا بما استطاعوا قوة الجبارين، فقد قتل الله تعالى بأضعف جنده أكبر أعدائه، فأغرق قوم نوح وفرعون بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقتل نمرود ببعوضة، وخسف بقارون الأرض، وقتل أبا جهل بيد أضعف الصحابة بيد عبده ومولاه عبد الله بن مسعود، وقتل داود جالوت بحجر قذف به من مقلاعه. وما على أهل الإيمان إلا أن يصدقوا كلام الله ويطيعوا أمره فيما أوحى إلى نبيه، فلن يبعث الله بعد محمد رسولا. وقد حفظ الله تعالى القرآن إلى يوم الدين ليكون الرسالة الخاتمة ومنهاج الإنسان في الأرض، وأودع الله تعالى المؤمنين من العرب والعجم، فلا يجوز كتمان تلك الرسالة ولا القعود عن تبليغها. وليعلم المؤمنون أنهم مسؤولون عن ضلال الضالين حتى يبلغوهم دعوة الله، فإن بلغوهم واهتدوا أم ضلوا فإن الله تعالى يضاعف لهم الأجر بما ورثوا به رسول الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يرون في كل آية دليلا على قدرتك ولطفك وعلمك ورحمتك بعبادك، ولا تجعلنا كالكافرين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم فكفروا بك دون أن يسعفهم الدليل على الكفر، وجحدوا فضلك وأفضالك التي غمرتهم. اكتبنا مع الصديقين الذين صدقوا كتابك ونبيك، واكتبنا مع المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الكافرون، ولا تشغلنا بأنفسنا عن حمل الرسالة إلى العالم، واجعل تبليغ الإسلام وظيفتنا، وافتح بنا أرضا لم تبلغها رسل نبيك كما فتحت بأصحاب نبيك أرضا لم يطأها معهم. اللهم إن الأرض قد اشتاقت إلى الهدى، فاهد المتقين إلى النور المبين، وأحيهم برد اليقين، ومتعهم بالحياة القرآنية، وأبعدهم عن الحياة البهيمية التي يسعى إليها الكافرون كادحين ومسرعين. اللهم إنك قد تكفلت بأرزاق العباد، فلا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل مسعانا فيها محققا لعبادتك، ولا تجعل مسعانا فيها شاغلا عن لقائك، واجعل قولنا صدقا، ورزقنا حلالا، ونومنا راحة تجدد بها همتنا لمتابعة المسير، واجعل من أولادنا وذرياتنا وأزواجنا قرة عين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. اللهم آمين. وصل على نبيك محمد وآله وعلى جميع المؤمنين إلى يوم الدين. اللهم آمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة، ومع عنوان مهم وهي الصحبة. الصحبة لها منزلة كبيرة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأهمية بمكان وحرص عليها، وأيضا القرآن، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الصاحب وأنه مؤثر، بل قد يوصل صاحبه إلى الجنة، وقد يكون العكس بأن يوصل صاحبه إلى النار. لهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ما تجد منه إلا الخير، إما يحذيك، إما أن تبتع منه تشتري منه، ما أخذت منه هذا كل شيء، يكفي الرائحة الطيبة. وهكذا صاحب الخير يذكرك بالله، يذكرك بالصلاة، تخرج أنت وياه في طاعة، تسافرون في طاعة، في عبادة، في حج، في عمرة، في قربة إلى الله، في صلة رحم، في زيارة أحبة، كلام. وإذا مرت عليك في أحوال الناس من المشاكل وغيرها، تجده لك سند يعينك، ويأخذ بيدك للخير، تأخذ منه الرأي، ما تنتهي من الخير الذي معه. وأقل أحوالها أنه إيش؟ ما تجد منه الشر، يكفي شره عنك. أما صاحب السوء والعياذ بالله، كما جاء في الحديث، إما أن يحرق ثيابك، وإن سلمت من هذا إيش؟ تجد منه ريحا خبيثة. فهو في كل الأحوال سيء، ضرر. يحرق ثيابك هذا يهلكك، هذا يأتي إيش؟ يوم القيامة يندم الإنسان أشد الندم: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب السوء يأخذك. ولهذا جاء في المثل، وهو مثل جميل وحكمة رائعة، أن الصاحب شو يسوي؟ ساحب، يسحبك، إما يسحبك إلى خير وقد انتهينا منه، وإما يسحبك إلى جهنم. في الدنيا إن سلمت من شره لن تسلم من السوء الذي هو فيه، إما سب، إما شتم، إما غيبة، إما نميمة، إما فرح بمعصية، وإما وإما وإما. فاحذر صاحب السوء، فإنه يوردك المهالك. أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أصحاب خير، ويصرف عنا وعن أولادنا وذرياتنا أهل السوء والشر. الله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب، أولو الألباب، أولو الألباب، مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد ابن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبعد مرور عام من صدور الصحافة الإصلاحية التي تزعمها الشيخ ابن باديس واشتداد الحملات على الطرقية، فكر الطرقيون أن يتخلصوا من ابن باديس الذي حرر عقل الأمة من ضلالهم وخلص البلاد من حمى درويشهم، لأنه بذهابه تختفي الصحف وتنطفئ شعلة الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. فقرروا الفتك بالشيخ ابن باديس وتصفيته جسديا، وأرسلوا من ينفذ هذه الخطة.
1: لا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك من أهل النار، ولكن تذكر له الأدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته، ولا يقال للمبتدع يا ضال، وإنما تبين له البدعة وقبحها، ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق، ولكن يبين له قبح تلك الكبيرة وضررها، ويجتنب أشخاص مرتكبيها.
0: العلامة ابن باديس لم يستهدف في حياته شيخ طريقة لشخصه، لا في كتاباته ولا انتقاداته، بل كان يستهدف الأفكار والأفعال، ومع ذلك هم قصدوه في شخصه وحاولوا اغتيال أكبر عالم عرفته الجزائر. وقد روى الحادثة بتفاصيلها كثير من أعلام الجزائر، وعلى رأسهم الأستاذ محمد الأمين العمودي والشيخ أحمد حماني عبر كتابه الماتع صراع بين السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطوي بالإمام ابن باديس، إضافة إلى جريدة الشهاب الصادر عام 1926. وأجمعت كل التقارير الصحفية من هؤلاء العلماء على اتهام الطرقيين والمتطرفين منهم بالخصوص. فماذا جرى في تلك الليلة؟ في إحدى الليالي قاتمة السواد من سنة 1926 ميلادية، عندما كان الشيخ ابن باديس عائدا إلى بيته، وكان حينها في 37 من عمره بعد انتهاء عمله في إدارة الشهاب، وقبلها أتحف تلامذته كعادته بدرس في التفسير بالمسجد بعد صلاة العشاء. فبينما كان يمشي وحده إذ به يتفاجأ بهجوم رجل شديد يحمل هراوة ويضرب الشيخ على رأسه ثم على صدغه، فشج رأسه وأدماه، ولولا العمامة التي على رأس الشيخ لنالت منه ضربة الرأس أكثر مما نالت. فاشتبك الشيخ معه وأمسك به وهو الضعيف النحيل، فصاح الشيخ مستغيثا، فبلغت صيحته جماعة كانت بمكان قريب منه فهرعوا إليه. حينها لاذ المجرم بالفرار، ولعله كان ينتظر الإجهاز على الشيخ بطعنة خنجر كان يحمله، ولكن خيب الله مسعاه. قبضت عليه جماعة النجدة وأرادوا الفتك به، لكن الشيخ منعهم قائلا: مهلا، اتركوه إنه مأجور. فساقوه إلى الشرطة، وأثناء الاستجواب قال أنه أراد قتل ابن باديس لأنه يحارب الدين الحنيف. ثم قدم للمحاكمة وصدر في شأنه الحكم بخمس سنوات سجنا، ومع ذلك عفى الشيخ ابن باديس عنه في المحكمة قائلا: إن الرجل غرر به، لا يعرفني ولا أعرفه، فلا عداوة بيني وبينه، أطلقوا سراحه. شاع خبر محاولة الاغتيال في المدينة، فأقبلت الجموع تستطلع الخبر وتتأكد من حياة الإمام ابن باديس برؤيته. ومن القلة الذين أذن لهم الشيخ بالدخول عليه الشيخ محمد الصالح ابن عتيق، أحد أبرز طلبته برفقة بعض زملائه، يقول متحدثا عن حالة الشيخ: و ولما دخلنا عليه رأينا ويا هول ما رأينا شخصا نحيلا علاه الاصفرار يصارع الألم الذي أصابه بصبر وثبات. فأصابنا حزن شديد وقد أدرك ما نحن عليه فابتسم الشيخ وقال لنا: أتذكرون درس الليلة في تفسير قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ما كانوا يعملون؟ قلنا: نعم نذكره جيدا والحمد لله على سلامتكم. حتى وهو مصاب يذكرهم بالدروس المستفادة من درس التفسير. انتشر الخبر في أرجاء الوطن العربي، فورد على مجلة الشهاب عشرات من القصائد والمقالات يستنكرون فيها محاولة اغتيال العلامة ابن باديس. وفي هذه الحادثة فاضت مشاعر أمير شعراء الجزائر الشيخ محمد العيد آل خليفة، فقال: حمدك يد المولى وكنت بها أولى، فيا لك من شيخ حمته يد المولى، فيا لوضيع النفس كيف تطاولت به نفسه حتى أسر لك القتلى، ونالك في جنح الدجى بهراوة فأدماك بل أدمى الكرامة والفضلى، فوافتك بالنصر العزيز طلائع مباركة تترى من الملأ الأعلى، وغادرك الجان الشقي موليا، وهل يسلم الجان الشقي إذا ولى؟ وإن تك قد مستك منهم بلية لذلك فالداعي جدير بأن يبلى، حنانيك لا تأخذ بها الشعب، إنها جناية أفراد ذوي همم سفلى، ولا تأسى فالتاريخ يا شيخ حافظ لأعمالك الكبرى وآمالك الجلى، فدم يا ابن باديس كما كنت راشدا، فإني رأيت الرشد يستأصل الدجلا، وخذ بيمين الحق تعلو عليهم، فإني رأيت الحق يعلو ولا يعلى. عفى الشيخ بن باديس عن المجرم الآثم وأكمل مشواره الإصلاحي دون أن يبالي أو يلتفت إلى من حاول إطفاء نور لأعظم قنديل في تاريخ الجزائر المعاصر. فالقامات الكبيرة لا تلتفت للنفوس المريضة، وما كان لأهل البدع والأهواء أن ينالوا من عملاق يزاحم الكواكب بالمناكب. حمدا لله على سلامتك يا ابن باديس، وما زلنا في اشتياق لسماع أخبارك، نواصل معك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم الكلمات دكتور عائض القرني الإعداد حسن الشهري الأداء بشير عويضة.

صندوق الفقراء. أقترح أن يكون في كل حارة وكل قرية صندوق للفقراء يشرف عليه شيخ القبيلة أو العمدة وإمام المسجد واثنان من أهل الأمانة يجمع فيه المال من أغنياء القرية والحارة يكون لصالح الفقراء ولا يعطى الفقير نقدا بل يؤثث بيته وتشترى له مواد غذائية وتسدد له فواتير الكهرباء والماء وبهذه الطريقة السهلة البسيطة لا نحتاج إلى عبقرية أينشتاين ونيوتن لحل أزمة الفقر وبهذه الطريقة نتمثل أخوة الإسلام أما أن تبقى أخوة الإسلام كلمات جميلة على المنبر مع وقف التنفيذ والتطبيق في الميدان فهذا سخف وحمق وفرار من المسؤولية الفقر يداهم قرانا وأحياءنا وكثير من أغنيائنا يعيشون في قصور عاجية والفقراء في بيوت من صفيح فماذا نقول لربنا وماذا نعتذر أمام العالم وماذا يكتب عنا

المستمع الكريم آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: إنها صوت الحق.
1: فهلموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 21 من سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في أسواقنا التجارية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا، وعنوان الخطبة الإضرار بالناس. روي في موارد الظمآن لدروس الزمان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة. مكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من القضاء. فقال أبو بكر لعمر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، خلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ أيها الإخوة، يغفل الإنسان عن أوامر الشريعة فيسوق الضر للآخرين، ولو ترك نفسه من غير مانع يمنعه أو رادع يردعه لأدى ذلك إلى انتشار المخاوف وذيوع الشحناء والبغضاء وتصدع بناء المجتمع. ولهذا كان ما يمنع إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين ركنا من أركان الشريعة، من أركان شريعة الإسلام أنه ممنوع عليك أن تسوق ضررا لنفسك أو أن تسوق ضررا للآخرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله. يلي بيسوق ضرر للعباد الله عز وجل سيعامله وفق عمله، ومن شاق شاق الله عليه، يلي بيحمل مشقة على العباد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. والضر ضد

0: نفع.
1: وقيل في معنى الحديث وجوه لا ضرر ولا ضرار، أشهرها ثلاثة. الأول الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. في واحد هيك بس بحب أخي بدي ضره، يعني أنت شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء، بس هيك أنا بدي ضره. في واحد مرات بيقول لك لا أنا بدي ضره لأنه ضرره بينفعني، بدي غرقه مشان أنا بطلع، بدي أمحيه مشان أنا أنوجد، بدي أكسر السعر مشان أنا فوش. الضرر قيل في معنى إيش يعني لا ضرر ولا ضرار؟ قالوا الضرر أن تسوق ضرا لغيرك لقاء أن تنتفع، الضرار أن يسوق المرء ضررا لغيره وليس فيه نفع له على الإطلاق. هذا وجه. الوجه الثاني لا ضرر ولا ضرار، قال الضرر إيذاء النفس والضرار إيذاء الغير. لا ضرر ولا ضرار ما بيجوز لا أن تحمل ضررا لنفسك ولا لغيرك. الوجه الثالث الضرر هو إيصال المفسدة للغير، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر. لا ضرر يعني لا يجوز أن تسوق غير ضرا لغيرك ابتداء، ما في شيء بينك وبينه تسوق له ضرر، لا ضرر. الضرار لأنه ضرني بدي ضره، لأنه آذاني بدي فرجي قيمته، لأنه فعل كذا سأفعل معه عشرة أضعاف ما فعل. هذه وجوه ثلاثة من وجوه كثيرة في معنى لا ضرر ولا ضرار. وعلى كل هذه الأوجه فالضرر والضرار حرام، محرم في شريعتنا. فقل لي بربك على أي دليل شرعي يعتمد موظف في شركة عامة أو خاصة يشي بزميله زورا وبهتانا عند مديره لينحيه ويكون في مكانه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار ما تضر به صاحبك لتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد تاجر في سوقنا التجاري يشكو جاره يبني في دكانه بناء فيأتي من يوقف له البناء؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. رجل بقلب دكانته عم يبني بناء، شو بدك فيه؟ ليش بيقدم شكوى؟ يعني أنت إذا شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء. طيب ليه؟ ما بعرف، هيك بدي سوق له الضر. على أي دليل شرعي يعتمد من يستخدم الاسم التجاري لغيره من دون إذن منه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد من يمنع جواره في البناء من تركيب مصعد لا يؤذيه ويعينهم؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. يعني ليش ما بدك ياهن يركبوا أسانسير؟ قال هيك أنا ما بدي. يعني بيأذيك الأسانسير؟ لا. طيب يا أخي بينفعهم خليهم يركبوا؟ لا ما بسمح لهم. طيب إذا ركبوا بدي اشتكي عليهم وبدي هدلهم يا. يعني أنت في نفع لألك؟ لا. في ضرر عليك؟ لا. ليه؟ هيك. وهكذا تجدون أيها الإخوة الأمثلة الكثيرة من واقع الناس اليوم، من واقع الناس اليوم فيها ضرر وإضرار، مخالفين هذا الحديث الشريف الذي جعله العلماء قاعدة من أهم قواعد الشرع، وقالوا فيه في هذا الحديث فيه من الفقه ما لا يحصى. يقولون كثير من أبواب الفقه الإسلامي تندرج تحت هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وجعلوه قاعدة فقهية. يا أيها الإخوة، يؤذي عدد من المسلمين أقرب الناس إليه فضلا عن الأبعدين، يشيع فيهم قول زهير في معلقته ومن لا يظلم الناس يظلم. أخي ظلمهم قبل ما يظلموك. ويشيع قول المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. إذا شفت واحد ما بيظلم في علة، هذا معناته أبصر شبه ضلع قاصر يمكن مو طالع بإيده. أما لو كان رجال أخي لازم يظلم، ما بيصير. إيش بدك تفوش أنت إذا ما ظلمت؟ بينما يغيب عنهم قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكثرة أذية الناس لبعضهم أنشد أبو سليمان الخطابي شر السباع العوادي دونه وزر. السبع الذي يعدو في الغابة على فريسة، يقول شر السباع العوادي دونه وزر. تقدر تتقي أنت شر السباع، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما نرى بشرا لم يؤذه بشر. شر السباع العوادي دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم بشر، لم يؤذهم سبع، ولم نرى بشرا لم يؤذه بشر. فسفسة، طقطقة براغي، شكاية، نكاية، سعاية، إزعاج، تكسير رؤوس، كلمات مختلفات كلها تندرج تحت عنوان كبير: إيذاء الناس، إضرار الناس. أهم أسباب إيذاء الناس لبعضهم أيها الإخوة الحسد والغيرة وتضارب المصالح ورغبة البعض بالسيطرة على الآخر والخوف من الآخر وضعف الإيمان والجشع والأثر وحب الذات ونسيان الله تعالى والتساهل في تربية الأولاد التربية السليمة ابتداء من الأسرة ثم المجتمع، ويضاف إلى ذلك بعض المشكلات النفسية كاستمتاع البعض بإيذاء الآخرين. وبين يدي نصوص كثيرات تحذر من الإيذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة المشرفة قال ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. الله أكبر يا أخوان، ما رأيكم واحد راح على الكعبة أم سرق من قلبه شي شغلي، شي فظيع ما حد يتصور. ما رأيكم بمسلم ذهب إلى الكعبة فكسر منها حجرا، شيء ما يتصور. والذي نفس محمد بيده، لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. طيب لكان اللي عم بيهد لجاره بناء بدون شيء، يلي عم يتكلم بعرض جاره من دون مسبب، يلي عم يؤذي قريبه من دون مبرر، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا إيذاء، وقذف هذا إضرار، وأكل ماذا مال هذا اعتداء، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص أو يقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلام لنا ولكم. هذه نصوص قليلات من نصوص كثيرات تحفظون كثيرا منها تحرم الإيذاء على المسلم. ثم الأذية لها صور كثيرات أيضا أيها الإخوة. فالعين تؤذي، واللسان يؤذي، واليد يؤذي، والرجل تؤذي، والبطن يؤذي، والقلب يؤذي. أذى العين أن تنظر إلى محارم الله، أن تتبع عورات المسلمين. أذى العين أن تنظر إلى نعمة على أخيك فتتمنى زوال هذه النعمة عنه وتعترض على قضاء الله تعالى سبحانه. أذى اللسان الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والهمز واللمز. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. سأل جبريل: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. اليد والرجل البطش والقتل والسرقة والسعي في الإضرار بالناس. أذى البطن أكل الحرام من ربا ورشوة وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل لأموال اليتامى والضعفاء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أذى القلب الغل والبغضاء والضغينة والحقد والشحناء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حسد: كيف فلان صار؟ كيف فلان ظهر؟ كيف فلان صار معه؟ الله أكبر، يحترق من داخله. هذه لا تحلق الشعر، تحلق الدين. رواه الترمذي. ختاما يا أيها الإخوة، لا ضرر ولا ضرار حديث نبوي شريف وقاعدة فقهية واسعة، والمسلم مدعو إلى أن يكون نفاعا يسوق الخير إلى العباد والبر إلى الخلق. فإذا رأى امرؤ من نفسه عياذا بالله تعالى أنه يسوق ضررا للناس قريبين أو بعيدين، ضررا بلسانه أو ضررا بعينه أو ضررا بيده أو ضررا برجله، ماذا يفعل؟ إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا، وربما تزل قدم البعض، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ممكن أن أكون مؤمن، ممكن أكون من الصالحين، لكن يا أخي زلت قدمي، ممكن سقط ضررا لواحد فيكم، سقط أذية لعبد من العباد، سقط أذية لقريب أو لبعيد، ممكن أن تزل قدمي. بشر أنا وأنت بشر، ممكن أن تزل قدمك. لا تترفع عن أن تصحح، السلسلة كلها أخطاء شائعة تشيع بيننا من أجل أن نقلع أن نترفع. إذا كان المسلم من الممكن أن تزل قدمه فيقع في هذا الإثم أنه ساق ضررا لعبد من العبيد أو لعباد من العبيد، فما العلاج؟ علاجه بأربعة. الآن يا أخوان، هذه الخطبة ما إلها فائدة على الإطلاق، على الإطلاق ما إلها فائدة إذا لم يقرر من كان فينا حاملا لضر وإضرار بالآخرين أن يفعل هذه الأربعة. إذا بدنا نضل قاعدين كل واحد على ما هو عليه، أنه هذا الكلام مو إلي، هذا لكله ندون اللي قاعدين، بس أنا ما دخلني، وهو يسوق الضرر للآخرين، آخذ مالهم ما عم بيرجع لهم، متدين ما عم بيرد وصار وقت الأداء، مشاركهم حول مصاري لعملة مغايرة بس مصاري الشركاء ما حول لهم ياهن، أنه أخي إذا ربحنا ربحنا، ما ربحنا أصلا مو مصاري يدون. وهكذا صور من الإضرار عجيبة: جار مع جاره، أخ مع أخيه، زوج مع زوجته، مطلق صلى له 3 سنين ما بيعطي لا متقدم ولا متأخر، حردان ببيت أهله صلى 8 أشهر ارجعي ما بترجع، بدك طلاق اطلبي طلاقا ما بدي اطلاق، ليه هيك؟ الأولاد عندما بتبعتهم لعند زوجها خدهم روح بالإراءة بلا ما ينزلوا على المحاكم، بدك تنزل على الإراءة، أنا ما بعطيك إلا هنيك بالإراءة بدك تشوفهم. خطيم شال الأولاد، ما في خطيم، أخذ الأولاد طلع برات البلد. لك أمهم صفيانه بالبلد ما تفرجي الأولاد، ما عاد تشوف ظفرهم. يا إخواننا إذا بقينا هيك قاعدين وكانين على الخطأ الذي نفعله، الأمر كما ترون صعب جدا. الحقيقة ما في قيمة، يعني شو قيمة إنه أنا عم بشتغل أو عم بعمل أو عم باكل أو عم بشرب أو أنت تفعل وترون هذا الأذى الذي يحيق ويحيط بالبلاد والعباد؟ القلوب كلها متوجعة، ما في طريقة إلا يا أخواننا إذا أحدنا رأى في نفسه واحدا من هذه الأمور أن يبدأ يغير. هذه النتيجة العملية لهذه السلسلة من الخطب، أخطاء شائعة، وإذا وجد نفسه سالما فليحمد الله عز وجل وليجتهد أكثر في يعني سوق الخير إلى العباد. إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا وربما زلت قدم البعض فوقع في هذا الإثم، فما العلاج؟ العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين الآن، وإعادة الحق إليهم الآن. ما عندك ما معك بس خبره، قل له حقك عندي موجود، المبلغ بس هلأ أنا مو بإيدي، جاييني بعد يومين بعد جمعة، بس لا تعملها تنويمة ولا تعملها تسكين للجرح، ما بيمشي التعامل مع الله عز وجل. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، وإعادة الحق إليهم اثنين، وكثرة الاستغفار لله تعالى، لأنه في علاقة مع الله عز وجل يعني تضررت، ولزوم مجالس العلم والصالحين، لأنه مجالس العلم والصالحين بتذكرني إذا نسيت وتذكرك إذا نسيت. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، ورد حقوقهم إليهم، وكثرة الاستغفار، ولزوم مجالس العلم والصالحين. ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، بكرة بس نموت وسنموت، وننشر بين يدي الله، نحشر وسنحشر، ستنصب دواوين، كل واحد في له ثلاث دواوين. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ به الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالإشراك بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، سلمنا الله عز وجل من الشرك، نيح، هذا أول ديوان. وديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. طيب صمت رمضان لا يتركه الله، طلعت على العمرة لا يتركه الله، كفلان 100 يتيم أنا بجمعية خيرية كل شهر ببعث لهم قديش 100 300 ألف ليرة سوري كل شهر كل شهر كل شهر، يعني كل سنة بدفع لي أنا شيء 4 ملايين أيتام لوجه الله تعالى. حبيبي، ديوان الظلم لا يتركه الله حتى صاحب الحق يأخذ حقه، لا إدبار الآن، ديوان لا يتركه الله. طيب بنيت جامع ما بيمشي الحال، نيح كتر خيرك بنيت جامع، بس روح رد حقوق الناس لأصحابه، ما معي، لا تبني جامع، أعطي هالناس حقوقهم ومسامح بالجامع، الله بيبعث الجوامع، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض بنصليها لأ بالطريق بجنينة بنطلع بنصلي، مساوي خطبة جمعة بالحديقة العامة بالملعب البلدي، مساوي خطبة جمعة ما مشكلة، بس حقوق العباد بالدرد. ديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ به الله، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، يعني أنا أخطأت مع رب العالمين، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. هذا لما نحن منصوم الله بيغفر لنا ما بيننا وبينه، لما بنطلع عمرة الله بيغفر، لما يدعو لنا الصالحون، لما بنكفل الأيتام دعاؤهم من أجل ما بيني وبين الله عز وجل أن أرمم الفجوة وأعود إلى الطريق المستقيم. أما الإضرار بالناس يا أيها الإخوة، تعالوا نرفع من بيننا هذا الخطأ الشائع. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسرة الناجحة. خمس محاور رئيسية لهذا البرنامج. الآن نحن في محور أنظمة أسرية، لا شك أي أسرة تقوم على عموم مجموعة أنظمة، النظام المالي، النظام الغذائي، النظام الصحي، يعني إلى آخره. سأتحدث الآن عن قضية المال، ميزانية الأسرة. المال عصب الحياة، لا يمكن أن تستقيم مصالح الدنيا إلا بالمال. قيل لابن زياد: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني من الدنيا فهي أغنتني عنها. العبرة ليست في الحصول على المال، الكل يأتيه رزقه كما قدر الله تعالى، لكن العبرة في الإدارة والتخطيط لهذا المال. فالعاقل يعلم أن الله سائله عن هذا المال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، وذكر عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لكن لاحظ عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذا الكل يدرك أن هذا المال الذي ينفقه الإنسان على أهله وأسرته يكون دائما نصب عيني هذا الحديث، فهو ينفق كما جاء في هذا النص، ينفقه على أهله. يعني مثلا إذا سئلت يوم القيامة: فيما أنفقت مالك؟ قلت: يا رب على أهلي وأسرتي. هل هذا يرد في ذهنك وأن تنفق من على زوجك وولدك؟ عندها أبشر، الحديث واضح، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني يؤجر عليه الإنسان. إذن السؤال هنا: هل يكفي دخلكم لمصروفكم؟ هل يكفي الدخل لمصروفاتكم؟ أظن أكثر الإجابات ستكون لا، ولا يلام الكثير على هذه الإجابة. ظروف الحياة يعني أصبحت صعبة معقدة، غالبا ما نجد دخل الأسرة ربما لا يكفي لتمويل ذلك الكيان الصغير حتى يحقق أهدافه وطموحاته. لكن هذا المال القليل مع القناعة ومع حسن التدبير سيبارك الله فيه ويكون صاحبه من المفلحين بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن ما أجمل القناعة، ما أجمل الرضا. ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلتي. هل لديكم نظام مالي لأسرتكم؟ سؤال قد يكون السؤال غريب على بعض الأسر. نعم، مهم وضع تصور لإدارة المال في الأسرة لكي يسير بها في حد الاعتدال، لا ينجرف صوب الإفراط ولا التفريط. هذه قاعدة مهمة في الإنفاق عموما، الإنفاق الأسري خصوصا مهم أن تتأمل لهذا. والله تعالى يقول: تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. موازنة عجيبة، تعود بسط اليد والسخاء والجود من غير إسراف حتى لا يلومك ويعتب عليك أهلك، وتدبر في الوقت ذات أمر مستقبلك أنت ومن تعول حتى لا تضيعهم فترجع ملوما من الله تعالى، وربما حتى من الناس ومن نفسك. هذه صفات عباد الرحمن الذين نالوا ثناء الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفاتهم أنهم ملتزمون في إنفاق يعني التوسط، لا هم مسرفون متجاوزون ولا هم بخلاء في نفقتهم إلى درجة تضيق على الأهل والأولاد. في المقابل على الزوج أن لا يكون شحيحا على أهله، مقترا عليهم، بل ينفق من سعته كما أمر الله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الزوج والزوجة يتحملان معا المسؤولية كاملة في إدارة ميزانية الأسرة ووضع نظام مالي للأسرة. الزوج باعتبار القوامة مسؤول عن النواحي المادية كسبا وإنفاقا بشكل أساسي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، نص الآية. الزوجة أيضا باعتبار الأمانة هي مسؤولة عن تدبير الصرف المادي من غير إسراف ولا تقتير، هكذا يكون القيادة والتعاون في الأسرة. بهذا امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش، فعد خصالا حسنة جعلتهن خير النساء، وذكر منها: وأرعاه على زوج في ذات يده، والحديث في البخاري ومسلم. المراد رعايتها لماله
الذي استرعاها الزوج عليها. ينبغي أن يعني يتنبه الزوجان ولا يرهق أحدهما الآخر بتحميله المسؤولية وحده، بل لابد هي شراكة، أن يشارك بعضهم الآخر، خاصة أن الموارد والمصروفات معلومة لدى الطرفين. ثم أيضا من النقاط التوازن بين إيرادات الأسرة ومصروفاتها، وهذا سبيل لاستقرار الأسرة، ويتطلب إعادة موازنة أو ميزانية تتضمن تقدير الإيرادات والنفقات مقدما، لمعرفة الفائض المتوقع وكيفية استثماره، والعجز المتوقع وسبل تدبيره أو معالجته بطريقة رشيدة. إذن المقصود ميزانية الأسرة مقابلة بين إيرادات الأسرة ونفقاتها خلال فترة معينة، لمعرفة الفائض أو العجز ودراسة البدائل المتاحة لاستثمار الفائض أو تغطية العجز كما يقولون. إذن الشطارة في الأسرة الناجحة تحديد متى يكون الإنفاق، متى يكون المنع. أحيانا يكون الإنفاق ضرورة، وأحيانا يكون المنع ضرورة، وربما مصلحة أيضا. قيل لمعاوية: ما الجود؟ فقال: إصابة موضع البذل والمنع، إصابة موضع البذل والمنع. وسئل أحد الأغنياء: كيف جمعت هذه الثروة الضخمة؟ فأجاب: بقلة المصاريف وحسن تدبيرها. إذن العبرة في الإدارة والتخطيط، وليس في كثرة العمل والتحصيل. لا ترهق نفسك، الله جمع فلوس، كيف تستطيع أن تدير هذا المال؟ أيضا نقطة مهمة: تحديد فئات ميزانية أسرتك. نفقات المنزل مثلا، ضع خطوط عريضة للنفقات. نفقات المنزل مثلا: الفواتير، كهرباء، اتصالات، مياه، يعني قيمة مضافة كما يقولون، إلى آخره. نفقات المعيشة مثلا: مواصلات، طعام، منتجات مثلا خاصة مثلا بالنظافة، العناية الشخصية، الملابس. ثم أيضا نفقات اجتماعية مثل فواتير المطاعم، رحلات ترفيهية، أعراس، أعياد. ربما يعني تتغير هذه المصاريف يعني من فترة إلى أخرى. أيضا مدخرات، يجب تسجيل أي مبالغ يستغنى عنها وضعها كمدخرات للاستفادة منها في المصاريف المستقبلية، أو ربما حالات الطوارئ، وهي من أهم ما يعين الأسر على مواجهة يعني المفاجآت في الحياة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، نعم يفعله، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، سنة ادخار، والحديث أخرجه البخاري. فيه قواعد إعداد ميزانية الأسرة. عند القيام بإعداد الميزانية ينبغي أن نأخذ بالاعتبار مجموعة من القواعد لعلي أشير إليها سريعا. منها قاعدة المدة الزمنية، بأن تكون الميزانية لها فترة زمنية محددة، شهرية، ربع سنوية، سنوية في الأسرة. اثنين قاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات لتخطيط النفقات في ضوء الإيرادات المتوقعة، والتي تقعدون في آخر السنة ورطانين. قاعدة الواقعية عند تقدير إيرادات ونفقات الأسرة في ضوء الواقع الذي تعيشه الأسرة. قاعدة المشاورة، جميل أن يكون الاستشارة بين أفراد الأسرة عند إعداد الميزانية، حتى يشعر الجميع أنه مشارك ويحافظ على هذه الميزانية ويرعاها. إذن هذه كلها قواعد جميلة حقيقة، العناية بها والحرص عليها. أيضا لعلي يعني أعطي بعض الأفكار لإدارة ميزانية الأسرة، ألخصها بنقاط سريعة. تكليف شخص مثلا بمتابعة الميزانية، إما الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد القادرين، مهمته مراقبة المصروفات ومتابعة الإيرادات للأسرة. اثنين المرونة، بحيث يجعل الميزانية تستوعب أي مستجدات طارئة. ثلاثة التخطيط للمستقبل، ضرورة معرفة الوالدين يعني ما هي الخطط المستقبلية للأسرة للعائلة، حتى نستطيع أن ندخر ميزانية هذه الخطط المستقبلية. أربعة المصارحة بين الزوجين، دخل الزوج كم، دخل الزوجة كم، إن كانت تعمل، أوجه الإنفاق والمدخرات حتى تكون الميزانية واضحة. أيضا الإنفاق للدنيا والآخرة، وليس فقط للدنيا، وهذه بركة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. لا بد من إخراج الزكاة على مدخرات الأسرة، لا بد من الإنفاق في وجوه البر المختلفة، والثقة بالله أن الله تعالى سيخلفه، وهذا أمر جدا مهم. أبدا لا يضيع شيء يا ابن آدم، أنفق عليك. ولو تأملت الأسرة هذا الجانب، والله ستشعر البركة في ميزانيتها ودخلها. أختم: الدين هم بالليل مذلة بالنهار. الاستدانة وإن بدت حل سهل للأزمات المالية في الأسرة، لكن انتبهوا، والله قد تتحول إلى مرض، ومرض خطير ومزمن وشبح مرعب.
قد يصعب يعني الحياة أمامكم ويصعب التخلص منه. العلاج بماذا؟ يكون بالتفكير ابتداء في كيفية الخروج من المأزق في حدود الإمكانات المالية المتاحة دون اللجوء حقيقة للاستدانة. مع الأسف اليوم الناس كثيرا يعني أرهقتهم الديون، أتعبتهم الاستدانات والقروض من البنوك وغيرها. لا، حاولوا أنت يعني حسن التدبير للمال، حسن الإدارة وحسن التخطيط والتعاون وبذل الأسباب التي أشرت إليها سيكون لها أثر كبير جدا على ميزانية الأسرة والجانب المالي في الأسرة. بارك الله لكم برزقكم وضاعف الله لكم أموالكم أضعافا كثيرة وأعانكم الله تعالى على ذلك وأغناكم من فضله. نسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج وهذه الحلقات. ألقاكم في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: لحظة من فضلك.
1: لا وجود للكسالى، بل نحن نجعلهم كذلك. فالإنسان يولد على الفطرة، وأبواه يكسلانه، ومدير مدرسته ومعلموه ونظاره يعملون على ذلك، وكل من لديه عقدة في حياته يريد بطريقة منمقة أن يشبع رغباته في الانتقام ويحل عقدته على حساب غيره، وإن كان ذلك يحول مدرسة وجيلا إلى مجموعة من المعقدين، فهي كالوباء الذي ينتقل من نفس إلى أخرى من غير أن يشفى منه أحد.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة، الجزء الثالث، مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الطواف، وتحدثنا عن شروط صحة الطواف، والآن نتحدث عن سنن الطواف وأنواع الطواف. من سنن الطواف أن يبدأ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، ثم كذلك يفعل في كل شوط من أشواط الطواف. إن لم يتمكن بسبب الزحام اليوم على الحجر الأسود، إذا استطاع أن يلمسه بيده دون أن يقبله يمكن له أن يقبل يده، وإذا استطاع أن يلمسه بعصاه أيضا يجوز، ويجوز له أن يقبل تلك العصا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلمس الحجر الأسود بمحجن معه وهو عصا منحنية، ثم يقبل ذلك المحجن. إن لم يستطع حتى أن يقترب من الحجر الأسود نهائيا، يمكن له أن يشير له بيده اليمنى، يشير تجاه الحجر الأسود، وأيضا يستحب له أن يقول الدعاء المأثور عن الصحابة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عن الصحابة، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك والتزاما لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يكره للناس أن يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا من أجل تقبيل الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذين أحدا، فإن وجدت خلوة أي مكان تستطيع منه النفاذ لتقبيل الحجر الأسود فافعل، وإلا فلا. وأيضا يكره للمرأة أن تزاحم لتقبيل الحجر الأسود، بعض النساء تزاحم وبين الرجال وتلمس الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيله سنة، بينما الالتماس والاختلاط المباشر بالرجال محرم ولمس الرجال. وبالتالي أحيانا أرى بعض النساء تحاول تقبيل الحجر الأسود من كثرة الزحام ينخلع حجابها من على رأسها، فهذا لا يجوز أختي الكريمة. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى وتزجر النساء، تقول لهم إذا وجدتم خلوة فقبلوا، وإلا فلا تقبلن الحجر الأسود. سنن الطواف: يسن للطائف أن يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله في كل شوط من أشواط الطواف. إذا لم يتمكن الطائف من تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام، اكتفى باستلامه بيده أو بالعصا، ثم يقبل ما استلمه به. يمكن للطائف أن يشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود من بعيد ويكبر. يكره للطائف أن يزاحم لاستلام الحجر إذا تسبب بأذى غيره. من صيغ التكبير المأثورة عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لا يستحب للمرأة استلام الحجر وتقبيله إلا عند خلو المطاف من الرجال، ولها أن تشير بيدها نحوه وتكبر. بالمناسبة الحجر الأسود هو حجر أنزل من الجنة، وهو أشد بياضا من الثلج كان، ولكن سودته خطايا بني آدم، ورد هذا في الحديث الصحيح، وهو الآن مثبت في زاوية الركن الجنوبي من الكعبة في محاط بدائرة فضية. أيضا يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بدون تقبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن اليماني بيده الشريفة ولم يكن يقبله. الركن اليماني هو الركن الذي يلي جهة اليمن، وركن الحجر الأسود والركن اليماني هما ركنان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيدهما عليه، وقلنا يقبل الحجر الأسود لكن لم يكن يقبل الحجر اليماني، الركن اليماني، لأن هذان الركنان مبنيين على قواعد إبراهيم، ولذلك جرى تقديسهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني اليوم نعرفه بكشف ستار الكعبة بمقدار قامة الإنسان عند الركن اليماني، حتى يستطيع الطائف أن يمسحه مباشرة، يمسح بيده على جدار الكعبة. يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بيده بدون تقبيل في كل شوط من أشواط الطواف. طبعا إن قبله يجوز، لكن الأفضل أن لا يقبل الركن اليماني. يستحب في الطواف أيضا يسن أن يكثر من الدعاء والذكر، وقلنا يكره أن يتكلم إلا لضرورة، الكلام جائز في الطواف، لكن أرى بعض الطائفين يتكلمون ويثرثرون بأحاديث الناس، لا، هذا أمر منهي عنه ومكروه.
الطواف صحيح لكنه فعل ما لا ينبغي. الطواف مخصص لأجل ذكر الله تعالى، والدعاء والذكر أهم ما يفعل في الطواف. يسن للطائف أن يكثر من الدعاء والذكر. بالمناسبة هنالك كتاب أو كتيبات تباع في الأسواق فيها أدعية لتقال أثناء الطواف، ليس في هذه الأدعية شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، باستثناء ما ورد عن النبي كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجوز تلاوة هذه الأدعية موجودة في الكتيبات، لكن على من يدعو بها أن لا يعتقد أنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو بها على أساس أنه لا يحفظ دعاء ويدعو بهذه الأدعية، لا بأس بذلك. أحيانا أسأل من قبل البعض: هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلاوة القرآن الكريم في الطواف، الأصل هو الدعاء والذكر، لكن إن قرأ لا بأس بذلك. الحنفية اشترطوا أن تكون تلاوته سرا حتى لا يؤذي غيره. أيضا الأدعية والأذكار يجب أن تكون بصوت منخفض، البعض يقولها بصوت عالي يؤذي من حوله من الطائفين فلا يعودون يستطيعون أن يخشعوا وأن يتذكروا بماذا يريدون أن يدعوا. حكم قراءة القرآن في الطواف، ذهب الشافعية والحنفية والحنبلية إلى جوازه من دون كراهة، وقيده الحنفية بأن يقرأ الطائف القرآن سرا. من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض، يعني المشي السريع، هذا يسمى الرمل. يسن للرجال والصبيان أن يرملوا في طواف القدوم وفي طواف الفريضة في العمرة، وهذا اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عندما قضى عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة ليظهر لقريش أنهم أقوياء، وكانوا قد أشاعوا أنهم قوم قد وهنتهم الحمى، وعلى الرغم من أن السبب زال، ومع ذلك يسن للطائف أن يرمل اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لقوة الإسلام وإظهار الإسلام على الكفر وعلى الكفار. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. الرمل هو

الطائف بين طرفي الرداء بغير ما هو مخيط، بغير كباسات، بغير أزرار، يجوز له هذا. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يطبعوا أثناء طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى بحيث تبقى كتفه اليمنى مكشوفة. يحرم على المرأة أن تطبع أثناء الطواف. طبعا الاطباع مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا في عمرة الجعرانة، حيث أيضا فعله ليظهر قوة المسلمين وجلادتهم أمام المشركين. أيضا يستحب أن يفعله اليوم على الرغم للطائف، يستحب أن يفعله على الرغم من زوال السبب. ما هي أنواع الطواف في الحج؟ لدينا ثلاثة أنواع للطواف في الحج: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. ما عدا هذه الأنواع من الأطوفة هي تطوع، بينما هذه الأطوفة التي ذكرناها الإفاضة، القدوم، الوداع، هي طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم والوداع اختلفوا هل هو سنة أم واجب. ما عدا هذه الأطوفة الثلاثة فهو تطوع، يعني نافلة يفعلها الإنسان لزيادة الحسنات والمثوبة من الله تعالى. أنواع الطواف في الحج: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما زاد عن هذه الأطوفة فهو تطوع. سنتحدث الآن عن طواف القدوم. طواف القدوم هو سنة عند جمهور الفقهاء: الشافعية، الحنبلية، الحنفية. يستحب أن يفعله كل من يقدم إلى مكة، طبعا المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، كل من يقدم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا. مفرد يقول نويت الإحرام بالحج فقط، قارن نوى الإحرام بالحج والعمرة معا، هذا يستحب ويسن له أن يفعل طواف القدوم. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم فعل العمرة ثم تمتع فأحل من العمرة ثم مكث حلالا حتى أحرم بعد ذلك بالحج، هذا لا يشرع في حقه طواف القدوم. طواف القدوم يسن للحاج المفرد والقارن عند جمهور الفقهاء: الشافعية، الحنفية، الحنبلية، أن يطوف طواف القدوم حين يقدم إلى مكة. لا يشرع للحاج المتمتع أن يطوف طواف القدوم. لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم. إذن طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء، واجب عند المالكية. عند المالكية إن ترك طواف القدوم وجب عليه ذبح دم، ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا المجال، ولأنه أقوى دليل من مذهب المالكية. يستحب للحاج أن يطوف للقدوم أول ما يقدم مكة، ويجوز له أن يؤخره إلى ما قبل الوقوف بعرفة. ماذا عن المرأة التي تقدم إلى مكة فتحيض ويظل حيضها هكذا إلى وقت الوقوف بعرفة، أو تكون نفساء تنفس في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسقط عنها طواف القدوم. حتى عند المالكية الذين قالوا بوجوب طواف القدوم قالوا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة. يسقط طواف القدوم عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها ونفاسها إلى وقت الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة حاجة قدمت إلى مكة متعبة فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: طوافها صحيح ولا تأثم لتأخيرها طواف القدوم، سواء فعلت ذلك بعذر أم بغير عذر، والأفضل للحاج أن يعجل طواف القدوم بعد وصوله إلى مكة إن لم يكن لديه عذر. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي. وحتى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش عم ابو خالد اجيتك بوقت متاخر، بس انا جايك والله عشان بحبك.
2: يا سيدي احبك الله الذي احببتني من اجله، اتفضل ولو ان الدنيا ليل بس اتفضل.
1: لا لا لا يا عم ابو خالد انا مش جاي اتفضل، انا بدك الصحيح جايب لك شروه حتدعي لي منها.
2: يا سيدي بدون شروه احنا بندعي لك. ايش اللي معاك؟
1: جايب لك معايا 8 دجاج، كل دجاجه 2 كيلو، الكيلو برا ب 11 شيكل، بس انا عشان عم ابو خالد بدي احسب لك اياه بثمانية شيكل.
2: طيب ايش المناسبة يعني، انت صار تبيع مثلا والله بتوزع والله كيف؟
1: انا بخبيش عليك عم ابو خالد، انا بشتغل عند ابو بهجت، فهدول الدجاج زادوا معانا، ابو بهجت قالنا صرفوهم للناس بقد ما قالوا شالوا، وعشان هيك انا جبت لك اياهم. احنا في المحل عم ابو خالد بنبيعه ب 11.
2: يا سيدي تكرم ولا يهمك، بدك 11 جاهزين.
1: لا يا عم ابو خالد زي ما قال ابو بهجت، قال لابو خالد بثمانية.
2: الله يكرمك، خلص حط عندك.
1: اتفضل عم ابو خالد هاي الدجاج.
2: الله يكرمك، قديش بيطلع عن؟
1: بيطلع يا عم ابو خالد هدول 8 دجاج، 8 في 2 16 كيلو، الكيلو قلنا 8 شيكل، بيطلع حقهم 128.
2: يا سيدي اتفضل هاي 130،
1: هيك بضل لك 2 شيكل.
2: يا سيدي مسامحين فيهن.
1: يا سيدي ماشي حبيبنا، تسلم ابو خالد.
2: الله يسهل عليك، في رعاية الله.
3: مالك اتأخرت يا خميس؟
1: بدل ما تقولي لي يعطيك العافية وشايفاني شايل على كتافي، بتقولي لي مالك اتأخرت؟
3: يعطيك العافية، ايش اللي شايله؟
1: هدول دجاج، بديك تشوفي جارتنا ام صبري وجارتنا حليمة، تقولي لهم في عنا دجاج، الدجاج في السوق حقه 11 الكيلو، ها احنا بدنا نبيعه بثمانية.
3: طيب ايش الدعوة؟ صاير تاجر انت ولا كيف؟
1: يا بنت الناس هدول زادوا واحنا بنبيع للراجل، الراجل بدوش يخلي جاش في المحل، بيخاف تقطع الكهرباء يخربوا، لا بقول لك أجرهم ولا هجرهم.
3: طيب انت هلقيت بتبيع للزلمة ببلاش ولا بتاخد أجارك؟
1: يا بنت الناس الله يرضى عليك، الراجل مش حيقصر معانا، بس انتوا روحوا شوف الجيران.
4: يا معلم بكفي يا معلم، حركت السيارة.
5: بدنا نطلعها يا مصباح، بدنا نطلع لنص الليل مغرزين مالك.
4: ما انا قلت لك يا معلم ما تدخلش من الشارع هذا، في رمل وفي لبصه.
5: وانا يا حضره مصباح مشتري السياره عشان ايش؟ عشان امشي على رجلي؟ تاني حاجه يا مصباح هذا صبارو، صبارو انت عارف ايش يعني صبارو؟ يعني ياباني.
4: ما هو الحق مش على الصبارو، الحق عليك، شكله انت بتعرفش تسوق يا معلم.
5: ايش بتقول ولا ايش بتقول؟ انا معلمك بعرفش اسوق؟
4: ما هو انت اللي غرزتها، الطريق كان ناشفه وانت دخلت في اللبصه، الشارع الثاني كان كويس وما رضيش تدخل فيه.
5: طب اسمع اسمع يا مصباح اسمع، خلاص سيبنا من كلامك، انزل وضلك زق من ورا يلا. ولك زق
4: يا معلم.
5: ايش ايش يا مصباح؟
4: السيارة صارت تطلع ريحة، شكل الماتور انحرق.
5: الله يحرق مناخيرك يا مصباح، ايش انحرق؟ ولك مكتش اشتريتها من ايش اسبوع.
4: انا بقول يا معلم انك تطفي السيارة وتروح تجيب عبد الرؤوف يطلع لك اياها.
5: يا فضيحتك فضيحة يا مطيع، انا راح اجيب واحد يسوق سيارتي؟ ايش بدك يقول عني الناس يا مصباح؟
4: ايش بدنا نعمل يعني يا معلم؟ السيارة بنفعش تضلها هيك.
5: اسمع بدي اطلعها يعني بدي اطلعها، ارجع زوق.
4: ما هو انا لحالي مش قادر ازوق.
5: طب اسمع مصباح روح وقفل على اول الشارع، شوف لاي واحد بمرق من الشارع وهات لي اياه عشان يساعدك. يلا الله يرضى عليك.
4: وين يا رجب؟
6: ايش بدك يا مصباح؟ ايش فيه؟
4: وين رايح؟
6: ما قلت مروح من عند ابو بهجت، مروح على الدار.
4: طيب تعال تعال زق معانا.
6: ايش هزق؟
4: سيارة مطيع مغرزة ومش لاقي حد يزق معانا.
6: ومطيع عنده سيارة؟
4: اشتراها جديد صبارو.
6: طب قديه بده يدفع؟
4: اي انت تعال بس، وبس تطلع السيارة المعلم مطيع بزبطك.
6: طيب يلا يلا، كله ابعد هيك، كله ابعد.
5: ايش يا مصباح مين جايب معك؟
4: جبت رجب يا معلم.
5: غاب الغراب وجاب، ما لقيتش غير رجب يا مصباح.
6: واسمعك يا مطيع قاعد بتحكي، ايش مالك؟
5: طب يلا يلا يلا زق انت ومصباح.
6: وإذا طلعت لك إياها قديش تدفع؟
5: بدي أعطيك يا رجل بخمس شيكل فلافل وصحن مسبحة، بدي أزبط لك إياه. بزوق يلا.
6: طيب يلا خلاص، روح أنت مصباح زوق من قدام، زوق من قدام، زوق علي وأنا من ورا بزوق عليك.
5: ولك الله يخرب بيتك يا رجل، بدكم تزقوا بعض؟ كلكم زقوا لقدام.
6: ما تطلعش السيارة زي هيك، لازم أزقوا عندي وأنا أزقوا عندهم، بنحلحلها بعدش عطول بتفز فز.
5: يا حبيبي يا حبيبي الله يرضى عليك، انتوا الاثنين زقوا من ورا نيني.
6: ماشي تعال تعال مصباح، امسك العجل هذا، زق من العجل.
4: مالك انت مجنون؟ وصل العجل نازل في الطينة.
5: ولا انت ويا بديش تفتحون القصص؟ ولك يلا زقوا.
6: طيب يا زق زق يا ادعس بلزيم، ادعس بلزيم.
5: ولك ايوه زق،
6: حط البرس حط البرس.
5: ولك اين حطيت البرس؟ زقوا لورا يلا.
6: ايوه كمان كمان كمان كمان.
5: ايش يا رجل بتطلع قاعد ايه؟
6: كمان ادعس بلزيم ادعس بلزيم.
5: هيني بدعس يا رجب، ايش بتطلع؟
6: خلاص طب خلاص خلاص.
5: ايش يا رجب؟
6: الحاق الماتور.
5: الله يحرق بوزك يا بعيد، ايش بتقول؟
6: بقولك الحاق الماتور. خلاص كل سنة وانت السلام مبروك.
5: مش اللي عرفك يا رجب انه الحرق الماتور؟ انت بتفهم في السيارات؟

0: بصير شاوش القص الوراني بخرب خاص انحرقت خليها سيب ارميها
1: الله يرميك في البحر ان شاء الله. امشي امشي يا زلمه بديش تزق يا وجهك وجه النحس.
2: مالك يا رجب تاخرت لنص الليل بتضل برا الدار؟ انا بصراحه بخاف لحالي لما تتاخر.
0: ما جيت بدي اروح وانا ماشي في الطريق لا هو اجا مصباح هو مطيع كانوا مغرز السيارة قاعد يقول لي زق زق زق زق والحمد لله ضليتنا زق.
2: طب طلعت السيارة؟
0: انحرق الماتور وقلت خلاص انحرق انحرق قلت له ارميها روح روح لو قاعد تقول لي وجهك نحس ومش وجهك نحس.
2: طب وانت ايش دخلك تقول له انحرق الماتور؟
0: ما هو ريحته طلعت صارت طلع دخنا مصك كيف وقعد تقول لي زق وقعد في السيارة.
2: طب طلعت السيارة ولا لا؟
0: ما طلعت الشقي موجودة قاعد مغرز قاعد بعصبة الجيم والله يمكن لقيت فعطت وطلعت على السمك شردت.
2: انت اصلا ايش دخلك فيه انت؟ كان ضلتك مروح على الدار وقلت له ماليش دخل.
0: وانا بديش انا اساعده حيقعد يغلط علي ويحكي لاخوي الضابط واخوي الضابط يضل يقول لي انت بتسوي سمعتي.
2: رجاب تاني مرة من الدار للشغل ومن الشغل للدار ملناش دخل في حدا احنا.
0: طيب خلاص عملتلي اكل؟
2: عملتلك طنجرة لوبيا وعملتلك شوربة رجلين عجل.
0: اخم رجل عجل حطيته في الشوربة.
2: مش انت قلتلي جيبيلي رجلتين؟ انا جبتلك رجلتين.
0: طيب عملت رز؟
2: عملتلك طنجرة كبيرة.
0: طيب خلاص حطيلي انا عشان اكلهن عشان بعديها اتعشى.
2: الله اكبر بعد هذا اللي بدك تاكله لسه بدك تتعشى؟
0: وضع عشاء اسمه هي
2: طنجرة لوبيا وطنجرة شوربة رجلين عجل وطنجرة رز ولسه بدك تتعشى؟
0: وش عمالك انا بجوع عشان بضلني اشتغل انا.
2: طب ماشي ماشي روح اتحمم وغير وعيك وتعال وبكون الاكل جاهز.
3: طيب صايب طمني ايش في جديد بخصوص صخر وبخصوص ابو رامي؟
4: بخصوص صخر يا فندم شكلهم مجمدين لحتى الآن ولا حركة وما فيش ولا معلومة بتثبت انهم بدهم يسلموا او يستلموا.
3: طب ماشي بخصوص محل ابو رامي الجديد؟
4: لحتى الآن ماشي بالسليم ما فيش ولا اي شبهة.
3: طبيعي يا بصايب انه ما يجيب اي شبهة للمحل تبعه لانه بده يأسس على صح ويثبت للجميع انه هو بيشتغل صح وبعد هيك يعني بعد ما يضمن حاله يثبت اقدامه في السوق يبلش يشتغل.
4: حيقع يا فندم يعني حيقع يعني هو بيشتغل في كوكب تاني.
3: شوف مدام العيون ساهرة ومدام احنا بنفوتش لصغيرة ولا كبيرة بقع لكن لو عرف انه احنا بنغمض عيننا لو دقيقة واحدة بس حيستغل اللحظة هذه وحيشتغل. عشان هيك بدناش احنا نركن على اخطائهم احنا بدنا نشتغل على شغلنا وعلى ذكائنا وعلى تحرياتنا.
4: ما احنا هيدا بنشتغل 24 ساعة زي ما انت شايف يا فندم.
5: ايش يا رجب ما جاش خميس؟
0: ما جاش لحتى الان تقيل نايم طول الليل وبحشش وبشرب خمرة وضل نايم.
5: الله يخرب بيتك يا بعيد ولك ايش بتحكي وبتخبص انت؟ والله لو يسمعك لا يذبحك زي الدجاج ويحطك في المعاطة.
0: وليش يحطني في المعاطة ويبيعني 2 كيلو للناس ليش؟
5: ولك انت شفته بحشش شفته بسكر انت بس بدك تشوه الناس.
0: ما هو انا ما بتأخر بقول ليش بتأخر شكلك محشش شكلك مسطول شرب خمرة.
5: ولك كان يتمسخر معاك لما انت تأخرت.
0: ما انا عارف ايش اتأخر انا عارف.
5: ليش؟
0: عنه عشان رمل زبالة كان حامل كيسين زبالة ومصارين ورجلين وظهر صار يوجعه فقالك انا مقدرش لقيت اقوم عشان الظهر بجعني.
5: طيب طيب خلص يا رجل خلص روح التي في شغلك اعمل اي حاجة بس ابعد عنها هالقيت عدو اجا. ولك انت مالك واقف روح على شغلك.
0: ما بدك استنى خميس.
5: ولك ايش تستنى بدك تستقبل الرئيس اكوي اكوي على شغلك.
6: الله يصبحك بالخير يا معلم.
5: يسعد صباحك يا خميس ايش الدعوة الظاهر حسدناك. طب ما انت كل يوم بتيجي قبل الموعد بنص ساعة.
6: والله يا معلم كنت امبارح تعبان ومست ومش قادر ما انت عارف رجب اتأخر واشتغلت كتير.
5: يلا مش مشكلة بعينك الله مسموح لك هلقى تخش على الشغل مع رجب.
6: يلا يا رجب على المخزن جيب لي الدجاج بسرعة.
0: لا ايش بدك الدجاج يا خميس؟
6: لا ايش بدي الدجاج؟ بدي اعمله طرشة. يا زلمة روح بدي أذبح ونطفو عشان نجهزوا للزباين.
0: كم جاجة بدك تجيب لك أنا هالجير؟
6: اسمع جيب لك جناحين وجيب لك صدر.
0: أوه ما أنت بتاكل الصدر على طول وبتمسك الجناح بتحطه في تمك وبتطلع منه عظمة صغيرة.
6: ولك روح جيب تلت كفاص فيش عنا ولا حبة هان. ولك روح بدنا نحضر.
0: طيب خلاص ما تزقش، أنا بقول لك 100 مرة قلت لك ما تزقش، إذا بدك تزق زق براحتك وزق زي ما بدك بس ممنوع الزق.
6: طيب بس روح يا حبيبي يلا اتحرك.
1: يلا مصباح شد حالك من هالجيت عشان بدناش نتأخر علشان في آخر النهار لما نخلص شغل بدي اروح اودي السيارة على عبد الرؤوف وانا اوصلك على الدار.
7: لا لا اعمل معروف يا معلم، بديش اياك توصلني على الدار.
1: ليش يا مصباح؟ عشان امبارح غرزنا بتفكرني بعرفش اسوق ها؟ ولك والله لو جيب ماجنوم خش في الارض اللي انا خشيت فيها وحياة الله ما طلع منها.
7: احمد الله يا معلم انه اجى شحن وسحبنا، لكان ضلينا لها الجيت مغرزين.
1: تعرف يا مصباح والله لو ما خجلي من صاحب الشحن كان خليته يطلعها، لاني انا كنت مطلع نصها.
7: اي لا يا معلم والله لو ضليتك لحالك لكان حركت السيارة.
1: ولك يخرب بيتك لحتى الآن أنت مش واثق فيي ولا مقتنع أني بعرف أسوق، ولك إيش قصدك أنت؟
7: ما أنا شفتك مبارح بدل ما تحط أول كنت تحط لفيرس.
1: وأنت إيش عرف حضرتك بالأول وباللفيرس؟
7: ما هو كله مكتوب على الجير يا معلم، غيار واحد محطوط سهم لفوق وغيار اللفيرس مكتوب حرف الراء لتحت، أنت بدل ما تحط لقدام كنت تحط لورا.
1: طيب يا تستر أنت يا مدرب أنت، ما أنا كنت يا مصباح أحط أول ما تمشيش، كنت أجرب لفيرس كنت أقول كنت تطلع. ابن اليوم جاي يقول لي بتعرفش الأول من لفيرس، ما أطول لسانك صاير. يلا يلا بسرعة عالجرة اللي على الغاز تبعت الفول نزلها بسرعة.
7: حاضر ولا يهمك.
1: وبعد ما تخلص بتيجي بسرعة عشان تعمل صينية فتة حمص لعمك أبو العبد بدنا نظبطها إلو، عدو أجي ياخدها من امبارح موصى عليها.
7: بده عليها كبدة ولا لحمة ولا سادة؟
1: لا سادة يا حبيبي سادة بده إياها.
8: على العافية يا جار.
9: يا هلا يا هلا أبو رامي، تفضل تفضل.
8: يعني بصير يا أبو رمزي إحنا جيران في المحلات، ما تيجي تشرب عندي فنجان قهوة في السدة؟
9: حبيبي حبيبي والله بشرفني يا أبو رامي، بس انت عارف بقدرش اسيب بسطة الفواكه لحالها.
8: اي انت حسسني الزباين فوق بعض يا عمي، ضب البسطة في المحل وردها الباب وتعال اشرب فنجان قهوة في السدة.
9: والله ما انا كاسفك، يلا بالذات الشي زباين
8: هيني بستناك.
6: ولك مالك يا رجب ايش الدعوة؟ بشوف لحتى الان مش مجمع الزبالة، بدنا نسكر.
0: وين نسكر؟ لسه الدنيا العصر هجيت.
6: ولك السوق بدأ يشطب، يعني قبل ما نخلص تنظيف بتكون الدنيا المغرب، بنرميها وبنروح.
0: ما انا رميتها على طول كل هيتها نظفتها ورميتها.
6: ولك رماك بين اللي رميك، حد قالك ترميها؟
0: طب وين طالب تكاتل فيها عشان رميت زبالة يعني؟
6: يا رجب يا حبيبي انا بدي اريحك، يعني بصير يا رجب انت تحمل الزبالة على كتفك ويصير بكرة معك غضروف ويصيروا زقوك على كروسة؟
0: ليش زقوني؟ أنا بزق حالي حالي بروح على المرة جيح بتنجح لحالي أنا.
6: ولا قز بتصير مشلول يا رجب بتصير مشلول، بتعرف الكيس اللي أنا رميته مبارح بتقدر أنت بتفكر حالك تحمله؟
0: خلاص حكيت أنا بروح على الجماعة الكبير بجيب الزبالة بقبها في المحل وأنت بتروح بتوديها.
6: لا يا رجب بس مرة تانية سيب الزبالة أنا بكبها.
0: طب خد الزبالة تبعت المحل التاني تعطمه نافذ، هاي عنده زبالة خدها روح ارميها.
6: لا يا رجب المحل الثاني احنا مالناش دخل فيه، بنشتغلش خدامين عند الناس.
0: طيب خلاص مرة تانية بسيب الزبالة كل عيتها بصير انت تشتغل زبال المحل.
6: مقبولة منك يا رجب بس والله عشان خاطرك انا بكب الزبالة.
5: يا اخواننا بدنا نسكر بدري اليوم، السوق شطب، ايش صار معاك ونظفته ولا لسه؟
6: اي بدري يا معلم بدك تسكر من هالجيت؟
5: يا اخوي خلاص فيش سوق.
6: طيب انت يا ابو بهجت اذا تعبان روح ارتاح روح، وانا ورجب بنضلنا هنا، هي معنا مفتاح المحل ومعنا مفتاح المخزن تاع الدجاج، اي حد بيجي بده طلبيه بنبيعه، وبعد ما نخلص بنسكر وبجيب لك المفاتيح لحد البيت.
5: خميس انا ابن سوق من 35 سنه يا بني، انا بعرف وقتش السوق بيبقى نايم وقتش بيبقى السوق قوي. خلص شطبنا.
6: خلص اللي بدك اياه يا معلم.
5: بتروح لقيت بعينك الله بتذبح لك جاجتين وبتمعطهم وبتاخذ لك انت جاجة ورجب جاجة.
6: لا يا معلم هيك انت والله بتغلب حالك الله يسامحك. لسه وقت ايش اخذنا احنا؟
5: خير كثير خير كثير مش خسارة فيكم.
6: حبيبنا حبيبنا عم ابو بهجت.
10: يعطيك العافية يا ابو رمزي.
9: حبيبنا عم ابو خالد تفضل.
10: لا والله بدي الحق اصلي المغرب واطلع هالمشوار في مشكلة بدنا نحلها. بس ايش بدي اقول؟
9: تحت الامر يا عم.
10: تبعت على الدار بالله 3 كيلو موز 3 كيلو تفاح وكمان اذا في عندك ايش في عندك؟
9: في نجاص وفي برتقال وفي كلمنتينا.
10: بتشكل لك شوي من هان 3 كيلو من هان 2 كيلو.
9: ايش الدعوة؟ شكلك مضيوف الليلة.
10: والله بدنا نروح نحل هالمشكلة برا وبعد ما روح بعد العشاء جايين علينا ناس وبدنا نحل ما انت عارف كله في سبيل الله.
9: يلا ربنا يقدرك يا عم ابو خالد. خلاص انت توكل على الله انا بشوف اي حدا وبخليه يبعث لك اياه على باب الدار.
10: الله يكرمك وبكون حاطط لك المصاري معاه.
9: مش مشكله المصاري يا عم ابو خالد اللي عندك قريب.
10: الله يكرمك.
5: رجاب من المحل للدار على طول بتتعشى وبتنام بدري عشان تجيني بكره مصحصح.
0: خلاص هاي همك على الدار على طول بدي اتعشى بالجاجة وبعد خليها تعمل لي عشاء بعد العشاء اقعد لي شوية واتعشى.
5: ممتاز يا رجب ممتاز. خلاص روح.
0: سلام عليك رقم السلام.
6: بدك اشي مني يا معلم؟
5: حبيبي يا خميس يسعدك بكرة تنساش بتبدر شوية.
6: ولا يهمك اذا في زبالة في حاجة خليني ارميها معي في الطريق.
5: الله يرضى عليك يا خميس ما انتم نظفتوا من بدري ورجب أخ...

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. إلى صوت الحق.

غزة هاشم. ما تفعله اليوم هو الرافعة الأهم في طريق العالمية الإسلامية الثانية. خسر من يسقط من سفينة غزة، فغزة هي ثبات الصادقين وعزم الثائرين. غزة هي صولة الحق المبين ومحراب المجاهدين. غزة هي طهارة المتقين وكرامة أولياء الله الصالحين. غزة هي حامية القدس وناصرة الدين. غزة هي إرث الصحابة والأولين، حمزة وابن الوليد وكل الفاتحين. غزة هي لعنة التاريخ على رأس المستعمرين. غزة هي أم الصابرين وسيدة الشهداء الحاضرين. غزة هي مدرسة النصر لكل الأرض وجحافل القادمين. غزة أقوى بأهلها وبمجاهديها، فتنتصر بإذن الله رب العالمين.

0: متألقون بكم ومعكم. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز
0: عبر تميز.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام فضيلة الشيخ. رحمة الله وبركاته.
1: من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين. لنشرح هذه الحالة، وللأسف يعاني منها الكثير، كيف يقوى إيمان المؤمن عندما ينزع الضغينة من قلبه تجاه أخيه المؤمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الأخ الكريم زياد، جزاك الله خيرا. الملاحظ أننا في هذا الزمان هناك مظاهر صارخة للدين.
1: نعم.
2: مساجد ضخمة جدا، فخمة جدا، فيها ترف، كتب لا تعد ولا تحصى، تسجيلات، مؤتمرات، يعني المظاهر بأعلى درجة، ومع ذلك المؤمنون ليسوا في هذا المستوى. يعني ما الذي حمل بضعة آلاف من الصحابة على أن يفتحوا العالم، ونحن اليوم نعد مليار ومئتا مليون؟ المسلمون مليار ومئتا مليون، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم. طيب ما هذه المفارقة العجيبة؟ يعني من بعض المفارقات، ليس هناك حب بين المؤمنين، لا يتعاونون.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الشهوات فرقتهم، بينما قوة الإيمان جمعت أصحاب رسول الله. فبينما تجد الواحدة كألف، تجد ألفا كأف. بينما تجد إخوة مؤمنين متعاونين متضامنين متكافلين، هم كالبنيان المرصوص، وقد تجد ملايين مملينة متفرقين مبعثرين مشردمين. النقطة الدقيقة جدا أنه حينما نطيع الله جميعا يحب بعضنا بعضا، وحينما نعصيه يكره بعضنا بعضا. ولعل في هذا الموضوع آية حاسمة، وهي قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. على إطلاقها، بالمناسبة الآية لها سياق، لها سباق وسياق ولحاق. أما إذا نزعت من سياقها هي قانون مستقل. يعني مثلا في سورة الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نزعت هذه الآية من سورة الطلاق هي قانون، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. فالآية بسياق السورة تعني الطلاق، يعني من طلق طلاقا سنيا يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها.
1: نعم.
2: ومن طلق طلاقا بدعيا ليس له مخرج إلى إرجاعها. هذا معناها السياقي. أما لو نزعتها من سياقها أصبحت قانونا ينطبق على كل شيء.
1: صحيح.
2: طبعا هذه الآية لها سياق آخر، أما أدعوها من سياقها فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن أي مجتمع مسلم عاصي، أسرة، مجموعة أشخاص، أهل حي، أرباب صنعة، زملاء في عمل، أي مجموعة سميها ما شئت، لو أن بعضهم تفلت من منهج الله لكانت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا شيء واقع، تجد شرخ في الأسرة الواحدة، في القبيلة، في العشيرة، في البلد المسلم الواحد، في المجتمع المسلم، في أي مكان شروخ وعداوات وبغضاء وأحقاد ومكر وكيد. هذه الحياة لا تعاش، والله لا تعاش. أما لو استقمنا جميعا على أمر الله، لو أطعنا الله جميعا، لكان بيننا من الود ما لا يوصف. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في بعض التفاسير فيما بينهم، يعني المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أنا أريد أن أبحث عن قانون الحب، حينما تطيع الله أنت وأطيعه أنا أحبك وتحبني، من هنا هناك حديث،
1: من هنا قوة الإيمان. نعم. تأتي. نعم. عندما يحب المرء لا يحبه إلا لله.
2: الحديث الشريف الصحيح: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. قاعدة، كلام النبي قوانين. المرة ثانية، حينما أطيع الله وتطيعه أنت أحبك وتحبني.
1: نعم.
2: وحينما أقصر مع الله أبغضك وتبغضني. قاعدة عامة. فحينما تجد في مجتمع عداوات وبغضاء وأحقاد ومؤامرات وشروخ، هذا مجتمع عاص لله. قال تعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحينما تجد إيمانا واستقامة وإنابة إلى الله تجد الحب الذي لا يوصف. بالمناسبة، حينما أحبك وتحبني نحن لسنا اثنين بل نحن مئة، أن هذه الطاقات إذا اجتمعت لا تحسب حسابيا، تحسب بسلسلة هندسية.
1: نعم.
2: فهي قاعدة مهمة جدا. الآن أحد أسباب ضعف المسلمين قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا علمنا ربنا عز وجل. فما الذي يعيق محبتنا؟ معاصينا. فما من معصية إلا كان شرخا بين المؤمنين. لذلك وجبت محبتي، وجبت، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون. أخ زياد، في نقطة دقيقة جدا، هي أن الله عز وجل قال للنبي الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذا الود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل.
1: نعم. نعم.
2: انظر إلى سيدنا الصديق وسيدنا عمر بعد وفاة رسول الله. قال له الصديق: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. فقال عمر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على أناس فيهم أبو بكر؟ يعني هذا فوق طاقتي.
1: نعم.
2: قال له: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. فلذلك قال له عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. لذلك قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواذه كان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي. حينما صعد عمر المنبر نزل درجة، لماذا؟ قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. رأيت إلى هذا الأدب، لكن لحكمة أرادها سيدنا عثمان لم ينزل درجة، ما نزل. فخليفة الأموي سأل وزيره: لما لم ينزل درجة سيدنا عثمان؟ قال: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. وهذه يعني حكمة بالغة، بس أنا أريك أدب الصحابة مع بعضهم بعضا. هذا لا تجده اليوم في عالم المسلمين، منازعات وخصومات وعداوات وأحقاد وطعن وتكفير وتشريك. فما هذا المجتمع؟ لأنه فقدت منه الطاعة لله عز وجل. شعار المؤمن: أطيع الله وتطيعه فأحبك وتحبني. لأنه ما الذي يحصل؟ أنت حينما تكون مع الله لك مواصفات، لك نقاط بارزة، هذه تتوافق عفوا مع نقاط أخيك فيكون الود بينكما. من أطرف ما سمعت أنه في برنامج على الكمبيوتر في أمريكا للزواج. ما الذي يعيق نجاح الزواج؟ هو ضعف نقاط الاشتراك بين المرأة والرجل. فتأتي فتاة تسأل 1000 سؤال وتجيب عنه، وتغيب شهر تسأل هذا الجهاز: أي شاب القواسم بيني وبينه كبيرة جدا؟ قضية تقاطع. فكلما كانت القواسم المشتركة بين الزوجين عالية جدا أو عالية جدا كان الوفاق بينهما. لأن كل مؤمن منيب مطيع مقبل على الله كل صفاته تنطبق على صفات أخيه. هذه القواسم المشتركة العالية جدا تسبب حبا ووئاما ورحمة وودا. فالود بين المؤمنين من خلق الله تعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وفضلا عن ذلك، ما من شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين إلا نهى النبي عنه: الغيبة، النميمة، السخرية، المحاكاة، التقليد، الاستهزاء، الطعن. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وما من شيء يمكن هذه العلاقة إلا أمر النبي به: رد السلام، تلبية الدعوة، معاونة الأخ المؤمن في حاجاته، في حمل أثقاله، في وفاء ديونه. لعل الحديث المشهور حديث الجار: إذا استعان بك أعنته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. حديث رائع جدا. شأن المؤمنين التعاون والمحبة بينهما. فحينما تجد العداوة والبغضاء،
1: وكيف الحال إذا كانت العداوة والبغضاء في مجال الأسرة الواحدة بين الأخوة والأخوات، يقطع بعضهم أرحام البعض؟
2: لأن فيها مشارب متعددة، وفيها تغذيات متناقضة، وفيها ثقافات متباينة، وفيها حظوظ، وفيها شهوات، وفيها تفلت. طبيعي جدا أن تكون هذه الأسرة كتلة من العداء. أما لو أنهم كانوا يتلقون من مشكاة واحدة، مشكاة الدين، لو أنهم جميعا أطاعوا الله لكان بينهم من الود ما لا يوصف. نحن بحاجة إلى الحب، نعد الملايين نحن، بس نحن الذي فرقنا البغضاء والعداوة فيما بيننا. ونتمنى أن نقوي هذا الحب بطاعة الله، أن نقوي هذا الحب بالبذل والعطاء. الإنسان له طبيعة. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. في لفتة لطيفة بحياة النبي: إنسان له جار يؤذيه كثيرا، قال له: اقطع لسانه. ما معنى هذا الحديث؟ اقطع لسانه بالإحسان إليه. أنت حينما تحسن إلى جارك يثني عليك. أنا ما أنسى أنه أحد خلفاء بني أمية جاءته رسالة من مواطن عادي قال له أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فنهاهم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. مواطن يشتري على مقام الخلافة. فعنده ابنه يزيد قال يا يزيد ماذا نفعل؟ يزيد شاب قال أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. نعم. فقال غير هذا أفضل. أمر كاتبه أن يكتب أما بعد فقد وقفت على كتابي ولدي حواري رسول الله ولقد ساءني ما ساءه والدنيا كلها هينة جنب رضاه لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي الجواب من ابن الزبير عبد الله أما بعد فيا أمير المؤمنين. قال له قبلها فيا معاوية أما بعد فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. استدعى ابنه قال انظر ماذا جاء جواب. تريد أن نرسل له جيش أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. قال له يا بني من عفا ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز استمال إليه القلوب. حينما أؤمن بالله وأطيعه ينبغي أن أحبك وأن تحبني. نحن في أمس الحاجة إلى الحب. في تكنولوجيا، في تقدم حضاري، في مركبات، في طائرات، في اتصالات، في مخترعات، لكن ما في حب. والحب روح الحياة الاجتماعية. نعم.
1: إذن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين، وربما أبرز هذا هو قطع الأرحام. وحذر منه القرآن الكريم ونهى عنه
2: النبي عليه الصلاة والسلام،
1: وهذا ما نهى عنه الباري عز وجل وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قطع الأرحام هذه معصية كبيرة،
2: كبيرة،
1: ويجب أن نقوي إيماننا بصلة الرحم وأن نصل من قطعنا حتى.
2: نعم. وأن نعفو عمن ظلمنا.
1: نعم.
2: وأن نعطي من حرمنا. هذه أخلاق المؤمن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: إذن أن نقابل السيئة بالحسنة.
2: الحسنة.
1: نعم. أود أن أتوقف عند مسألة قطع الأرحام وعلاقتها. نعم. بضعف الإيمان. يقول أزوره ولا يزورني، لماذا أعود وأزوره؟
2: أنا أقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
1: نعم.
2: هي قاعدة.
1: ومن قوة إيمانه يقول سأصل رحمي
2: ولو قطعت
1: لله عز وجل. نعم. نعم.
2: أنت حينما تتعامل مع الأشخاص إن لم يزرك لا تزوره، قاعدة. أما إذا تعاملت مع الله عز وجل تقدم الذي عليك ولا تعبأ بالذي لك. لذلك لا تحاسب الناس بعدها على تقصيرهم، عليك أن تؤدي ما عليك تجاههم. فأنا أسلم عليه وأزوره، هو حر أن يقابل هذا بالإحسان أو بالإساءة، شأنه مع الله. أنا شأني مع الله أن أقوم بواجبي تجاهه. بالمناسبة أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد على صلة الرحم. والذي أفهمه من صلة الرحم، هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تزوره فقد وصلت له، لا، الأمر أعقد بكثير. ينبغي أن تزوره أولا وأن تتفقد أحواله الدينية والاجتماعية والمعيشية ثانيا، وأن تمد له يد العون ثالثا، وأن تأخذ بيده إلى الله رابعا. هذه صلة الرحم. أما إنسان غني يزور ابن عمه الفقير، كيف الصحة؟ كيف حاله؟ كيف حال أولادك؟ خاطرك؟ ما هذه الصلة؟ لا بد من أن تقدم شيئا من مالك، من علمك، من خبرتك، من جاهك. لا بد من أن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فصلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية. أنت عم ولك أولاد أخ أيتام.
1: نعم.
2: أنت حينما ترعاهم وتأخذ بيدهم إلى الله وترشدهم وتعلمهم، هذا معنى صلة الرحم. أما أزورهم في العيد، كيف حالكم يا أولاد، مبسوطين، الصحة طيبة، خاطركم، هذا كلام مرفوض. هذه صلة شكلية لا تقدم ولا تؤخر. لذلك أنا أقول زيارة الأقوياء والأغنياء من الدنيا، أما زيارة الضعفاء والفقراء من الآخرة، من عمل الآخرة. نعم.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نتابع غدا أيضا الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. أشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دليل.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: الحمد لله الذي حدد

0: ويمنع المؤمنين من دخول المسجد الحرام، ووصفه بالكفر. الحمد لله الذي فتح مكة لرسوله الكريم بعد أن عاندته قريش أكثر من 20 سنة، وأخرجته من البيت الحرام فترك مكة وهي أحب بلاد الله إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أشق شيء على نفس المرء أن يخاصم الناس، إن أشق شيء على نفس المرء أن يخاصم أهله وعشيرته الأقربين، لأن الإنسان مفطور على حب الأمان والسلام، خصوصا مع قرابته وأرحامه وأصدقائه والمواطنين وأهل بلده. ولكن مكة وقريشا لم تراعي ذلك، وقررت أن تتصدى لرسول الله وأن تعذبه وأن تعذب أصحابه وأن تحمله على واحدة من خطط 3: إما القتل، وإما السجن، وإما التهجير والنفل والطرد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت الالتفاتة الأخيرة إلى مكة قبل أن تغيب عن عينيه يودعها بقوله: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. بهذا القلب المجروح المكلوم المودع لموطنه، المودع لبيت الله الحرام، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرا، لأنه خير بين أمرين: إما أن يترك مكة وأهله، وإما أن يترك الإسلام. خير بين أمرين: إما أن تترك بيتك وبلدك وأهلك، أو أن تترك الإسلام. فاختار أن يترك أهله وبلده وعشيرته ويبقى مع الله ويبقى مع الإسلام. هكذا اختار، ونحن يجب أن نختار، يجب أن نختار كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير من يختار وخير من يعلم المسلمين كيف يختارون المواقف وكيف يحددون مكانهم بين الناس. فما قيمة القرابة والأوطان والأموال في البعد عن الله تعالى؟ كلها أعراض ومتاع زائل. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أي أموال الكفار وأولاد الكفار، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. نعم، يخرج الكفار من الدنيا كارهين للقاء الله، متكبثين بأموالهم، متكبثين بأملاكهم، متكبثين بأولادهم ونسائهم، لا يريدون فراقهم، لأن الكافر يعلم أن الدنيا جنته وأن الآخرة جنة المؤمن. كان أصحاب رسول الله يقارنون بين حبهم لأهلهم وبين حبهم لله، فلم يستطيعوا أن يجمعوا حب الشيء ونقيضه في أنفسهم، لأن المسلم لا يستطيع أن يحب الله وأعداء الله معه. لذلك ودعوا مكة وتركوها، ولما اشتاقوا إليها وأرادوا أن يعودوا معتمرين صدتهم قريش. وقفت قريش لأول مرة في التاريخ تصد محرمين بالحج أو بالعمرة عن البيت الحرام. لأول مرة في تاريخ مكة يوم الحديبية تقف مكة كلها بقرار واحد أن تمنع محمدا وأصحابه أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، لأنهم علموا أن محمدا ليس ككل الحجاج، وأن المسلمين ليسوا كسائر العرب، لأنهم علموا أن المسلمين لديهم طموحات أكثر من الحج، لأن الطواف بالحجارة والسعي بين جبلين أو صخرتين لا يعني شيئا إلا الصنمية عندما تقصد لذاتها، عندما يقصد الحج لذات الكعبة فيصبح الحج لأي صنم كالحج للكعبة، لأن الكعبة لا تصبح بعدها إلا صنما من الأصنام. فالذين يحجون لا يحجون إلى الكعبة، ولكن يحجون امتثالا لأمر الله الذي أمرهم بقوله: وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا. ولأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علمت قريش أن حج المسلمين ليس كحج بقية العرب المشركين، إنهم يحملون عقيدة التوحيد التي تهدم كل آلهة العرب، والعرب كانوا حريصين على أصنامهم ولم يكونوا حريصين على دين الله، لأن دعامتهم كانت تستمد من الآلهة الكاذبة من الأصنام. زعامة الكفر كلها تستمد من الطاغوت، وأما زعامة المسلمين فتستمد من الإسلام والإيمان بالله تعالى. لذلك منعت قريش رسول الله من الدخول حتى لا يرى أبناء مكة من أولاد المشركين، حتى لا يروا صورة جديدة للحج أو للعمرة فيها العفة والتلبية لله الواحد الأحد، ليس فيها لبيك لصنم تدعوه قريش، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. هكذا كانت تلبي قريش في الجاهلية، تلبي الله وتلبي ما معه إلها آخر لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. غير المسلمون كل التلبية وأخلصوها لله موحدين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تبدلت التلبية وطهرت عقيدة المسلمين من الشرك والشرك والضلال، وهذا ما لا تريده مكة، وهذا ما لا يريده الناس اليوم. اليوم يراد لكم أن تحجوا كما كانت الجاهلية تحج. لا يجوز أن تتناول أصنام الجاهلية الجديدة بكلمة سوء، لا يجوز أن تتبرأ من المشركين ولا من أصنام المشركين، لا يجوز أن تعلن الموت لإسرائيل ولا لأمريكا ولا للصليبية ولا للصهيونية ولا للإلحاد. عليك أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة ثم تعود إلى بيتك. لا يترك الحج من أثر إلا أن تطوف. لا ترى أمامك أصنام الجاهلية الجديدة. ممنوع أن تذكر أصنام الجاهلية بسوء أو أن تذكر الشرك بسوء، وإلا ينالك السوء وينالك الضر والقتل. هذا ما يمنع اليوم من استقبال 90% من الحجاج. هذه السنة تحددت أعمار الحجاج أن يكون الحاج قد أكمل 45 من عمره، وأن يفطر ويفطرد في كل 1000 رجل واحد، يحج من كل 1000 رجل رجل واحد. وعلى هذا الأساس يصبح الحج ممنوعا بنسبة تزيد على 90%. هذا إذا عرفنا أن معاملات الجوازات والتأشيرات تؤخر تصريفا حتى لا تصل إلا بعد وصول أيام المنازل. في أي دين هذا يمنع من هو دون 45 من عمره من الحج؟ أليس هذا ما فعلته قريش يوم صدت المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله؟ من من حقه أن ينسخ دين الله بقرار منه؟ ما حيلة المسلمين وكيف يصدون عن المسجد الحرام؟ من الذي ملك الناس هذا الحق؟ أولياء البيت هم المتقون. فإن كنتم تخافون من المسلمين وترحبون بالقواعد الأمريكية وقواعد الآوكس الأمريكية من أجل أن تفرض سلطانها على المسلمين، فاتركوا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأمة من الأتقياء يديرون أمر الحج فيه. فليس من حقكم أن تصدوا عن سبيل الله، وإلا فإن الفتح سيأتي بعد الصد. نعم، بعد الصد عن سبيل الله. أنزل الله على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم يذكر الله تعالى الصادين عن سبيله بأبشع الوعود: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لا نعم هم الذين كفروا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل مكة ليعانق أهله، ولكن قريشا صدت. كان محمد يريد لقريش أن تسلم لله حتى تعتز بالله، حتى تودع الصنم، حتى لا تسجد لله والعزى. ولكن قريشا عندما قررت أن تجعل بيت الله مثابة للمشركين لا مثابة للمؤمنين، بدل الله تعالى زعامة مكة، وبدل الله زعامة العرب المشركة بزعامة إسلامية تعرف للبيت قدره وتعرف للمسلمين قدرهم واحترامهم. أيها المسلمون، ماذا يفعل من كان اليوم مستطيعا أن يحج ولا يستطيع أن يحج بعد 40 سنة، بعد أن يبلغ 45؟ بأي حق يصد؟ لوجه من يصد؟ أتخافون أن يتكتل المسلمون ضد الأمريكان وضد إسرائيل، وأن يلتقوا ليتظاهروا ليقوموا بمسيرة تنادي بالمسلمين أن يتوحدوا وأن يعتصموا بالله وأن يتبرؤوا من المشركين؟ أليست براءة سورة في القرآن نزلت يوم الحج الأكبر؟ هل نسخ الله سورة براءة حتى ننسقها نحن من القرآن ونحرم تلاوتها في مكة وفي عرفات وفي المدينة المنورة؟ أي كتمان للقرآن أعظم من هذا؟ وهل استطاع أحد أن يفعل هذا إلا أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين يبدلون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم عن مواضعه؟ كم كان عظيما لو أن مكة كانت يوم الحج ملتقى الأحباب، أحباب الله على الله، يتخذون قرارا بإزالة إسرائيل من الوجود وإزالة هيمنة الصليبية العالمية عن بلادهم، بدلا من أن تهيمن الصليبية على مكة وعلى الجزيرة وأن تقيم لها بعد أن رحلت عن الضفة الشرقية في إيران، انتقلت أمريكا وأسطولها الثالث وقوات التدخل السرية إلى الضفة الغربية، إلى الجزيرة العربية، إلى منطقة العرب، إلى منطقة رسول الله، إلى منشأ الإسلام، إلى مبعث النبوة. هناك أصبحت الكلمة لأمريكا التي تفرض على المسلمين. وعلى مؤتمر القمة في الدار البيضاء أن يصالحوا اليهود وأن يعترفوا بدولة ذات حدود وسيادة على 4 أخماس فلسطين، وأن يعدوا أبا عمار بدولة على الورق على خمس الدولة الفلسطينية أو على خمس أرض فلسطين. هذا ما تريده أمريكا، لأنها تعرف أن إسرائيل واليهود هم أولياء الصليبيين والنصارى، وأنهم جسر الاستعمار وعدو الأمة اليهود المغضوب عليهم والضالون يتحالفون. ومقررات الدار البيضاء تتحدث عن مؤتمر دولي يصالح فيه العرب إسرائيل ويطوب بموجبه فلسطين لليهود، امتثالا لأمر السيد المستكبر الأمريكي الذي يسعى مع فرنسا وبريطانيا لإعادة الصليبية الجديدة مع تحالفها الصهيوني إلى منطقة الشرق الأوسط لنصبح من جديد عملاء لأمريكا وإسرائيل والأنظمة التي تقوم على خدمة اليهود والأمريكان. نعم، منع المسلمون من الحج حتى لا يعلنوا موقفا واحدا في الوقت الذي كان يحج أكثر من 2,000,000 مسلم لم تتجاوز 50,000، لأن الشروط قاسية، ابن 45، وكل امرأة لا يجوز أن تحج بلا محرم، وقد يكون المحرم دون 45، إذن لا تحج امرأة واحدة. وهكذا يحج طراد من الناس وطلق من الناس لا يتجاوز 5%. وهكذا يكون حكام الجزيرة وحماة الحرمين قد مثلوا فعل قريش بالصد عن سبيل الله، ولعلها إرهاقات، وما يدري أن يكون الفتح قريبا كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا قريبا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كنا نفضل أن نكون مع كل المسلمين يدا واحدة، ولكن هل يجوز أن نبرر لقريش فعلتها؟ إن كان الله تعالى لم يبرر لقريش فعلتها، وإن قيل بأنه من أجل أمن، أمن من؟ هل سيكون أحد في مكة حتى توفر الأمن؟ أم أنكم تريدون توفير الأمن للمصالح الأمريكية؟ إنه أمن المصالح الأمريكية والأسرة المالكة فقط، ولو في ذلك تضيع الإسلام، فالإسلام يدفع ثمنا لأمن نظام أمريكي يبارك إسرائيل مع كل الأنظمة التي اجتمعت في الدار البيضاء، وقبلها في عمان، وقبلها في فاس، وقبلها في بغداد، وكلهم ينسج على منوال واحد هو الصد عن سبيل الله. وكلما طالب المسلمون بتطبيق شريعة الله ارتفعت عصيرة الأنظمة بقتال الأصوليين وسجن الأصوليين وتسميتهم بإرهابيين. وأما الذين يغيرون على جنوب لبنان من طائرات اليهود، والذين يغيرون على المخيمات كل يوم، هؤلاء ليسوا إرهابيين. الذين يدمرون المسلمين في لبنان، والذين يدمرون المسلمين داخل فلسطين، هؤلاء ليسوا إرهابيين. اليهود ليسوا إرهابيين، اليهود أولاد عم حكامنا العرب، وهم من صنفهم وجنسهم، لأنهم متحالفون معهم في السراء والضراء ضد المسلمين. لذلك لم نسمع بأنها انبثقت عن قمة الدار البيضاء لجنة ثنائية ولا ثلاثية ولا خماسية لتجند كل شباب الأمة للزحف على إسرائيل. من الذي يمنعكم أن تفتحوا لنا أبواب مصر وسوريا والأردن كما هي مفتوحة في لبنان وتريدون إقفالها؟ من الذي يمنعكم من ذلك؟ أليست الوصاية التي أخذت عليكم عهدا أن تحموا المغضوب عليهم يا أولياء المغضوب عليهم؟ أليس من تولى المغضوب عليهم مغضوب مثلهم؟ ألم يقل الله تعالى لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم؟ نعم، إسرائيل ليست إرهابية، أمريكا ليست إرهابية، الإرهابيون هم الفلسطينيون الذين يريدون إخراج إسرائيل من بلاده. أين الإرهابي؟ من هو الإرهابي الذي يريد أن يطيع الله تعالى وأن يحرر بلده من الكفر الصهيوني والكفر الصليبي، ويريد أن يحج إلى بيت الله وأن يعلن البراءة وأن يلبي نداء الله وأن يقول له: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا أمريكا شريكتك، ولا إسرائيل شريكتك، ولا السوفييت، ولا الأوروبيين، ولا الصليبيين شركاءك، أنت المعبود عندنا. وأما
1: وأما عرب الجاهلية في القرن العشرين فآلهتهم هناك في البيت الأبيض، فليحجوا إلى البيت الأبيض. إنهم اليوم في البيت الأبيض، نعم، بطرس غالي يحج إلى تل أبيب، وطارق حنا هزيل يطوف على عواصم البلاد العربية ليطبقها بضرورة حل مشكلة لبنان لصالح الموارنة، وسعود الفيصل في البيت الأبيض وحول بعدها إلى ميتيران من أجل أن يتفاوض ويتشاور معه، لأن حكام العرب لا يقطعون خيطا دون أمر الله، دون أمر إلههم الذي يسكن في البيت الأبيض والذي يسكن في باريس وتل أبيب ولندن. لماذا نقول هذا؟ هل لنا على الناس من كأرض؟ هل نحن نحب أن نعادي الناس؟ نحن عادوناهم أم هم عادوا أمتهم وعادوا خالقها وعادوا كتابها ودينها؟ كثير من المسلمين يقول هؤلاء سنة وليسوا شيعة. يا أخي، ليسوا بسنة ولا بشيعة، إنهم عملاء إسرائيل بكلمة موجبة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنه الإسلام الذي ترتجف له فرائض الشرق والغرب، وترتجف له فرائض إسرائيل وحكام العرب عملاء إسرائيل. هذا هو الأمر باختصار أيها الإخوة. لذلك يجب أن نستبشر خيرا، لأنه عندما يصل الأمر إلى أن يتصرف جاهليون القرن العشرين كجاهليين قريش يوم الحديبية، فيعني ذلك أن الله تعالى سيبدل، لأن الله تعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أعلام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة التي نواكب فيها التطورات في لبنان وفي المنطقة. وسنبدأ بطبيعة الحال من لبنان، حيث تتواصل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، حيث أفادنا مراسل ميادين بأن هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عيت الجبل، وأيضا بأن أعمدة دخان تتصاعد بشكل كبير من مكان استهداف تجمعات آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيوت السياد جنوبي مدينة صور في الجنوب اللبناني. هذا يضاف مشاهدينا إلى ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي بأن ما يقرب من 20 صاروخا أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه حيفا، عكا ونهارية. وأيضا هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد لقائه بباب الفاتيكان لون 14 عن كل هذا المشهد، تطورات ليل أمس التي حصلت في مضيق هرمز وتطورات في لبنان، بالإضافة إلى نافذة على 40 الزميلة الشهيدة فاطمة فتوني. كل ذلك سنناقشه ونواكبه بهذا الجزء من هذه التغطية عبر شاشة الميادين. سيكون معنا فيها أو في هذا الجزء الأستاذة رندلة جبور الإعلامية والكاتبة بالشؤون السياسية، على أن ينضم إلينا أيضا الزملاء مراسلو الميادين من أكثر من منطقة في لبنان. إذن سيدة رندلة جبور أهلا بك معنا، نحن نتابع هذه المشاهد من منطقة شويفات حيث 40 الزميلة الشهيدة فاطمة فتوني. أبدأ معك بهذه الذكرى، ذكرى 40 الزميلة الشهيدة فاطمة فتوني. سيدة رندلة وطبيعة الحال الشهيد علي شعيب، كيف تعلقين بداية على هذه الذكرى بعد هذا الاغتيال الذي حصل على والاعتداء الذي يتكرر على الصحافة اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن نناقش التطورات تبعا؟
1: تحياتي لكم ولكل المشاهدين. فاطمة فتوني وبعمر فتي قدمت ذاتها من أجل مهنة، من أجل حقيقة، من أجل جنوب، من أجل لبنان، من أجل كلمة حرة، بجرأة، بشجاعة. كانت تعلم أنها ذاهبة إلى الاستشهاد، ولكنها قررت المضي في هذه الرحلة من أجل أن تضيء الطريق للإعلاميين الجدد، ليكونوا هم أيضا حملة للحق ودعاة للحقيقة وصوت صارخ في برية هذا العالم الذي تحول إلى عالما مجرما فوضويا. فبالتالي أن يقدم صحفي ذاته بهذا العمر الفتي من دون أن يكون قد اكتمل في معاصرة الدنيا وفي تراكم خبرات هذه الحياة، قررت الرحيل، وهذا كان قرار، ولذلك نحترم هذا القرار، ولو أننا نفتقد لمثل هذه الشخصية الديناميكية المؤمنة بالصحافة والإعلام كرسالة الشاهدة على الحق، التي رحلت من الجنوب الذي أحبت بمواجهة العدو الإسرائيلي الذي كنت له عداء حقيقيا. فنحن أمام اليوم ليس 40 صحفية شابة أو فتاة استشهدت في مقتبل العمر، بل أمام مدرسة جديدة في الإعلام تعلمنا وتذكرنا بأن الإعلام يجب أن لا يكون فقط مهنة إنما رسالة، وأن الإعلام الحيادي لا طعم ولا لون ولا معنى له، وأن الهروب من هذه المسؤولية في وقت الأزمات هو هروب لا يجوز، وهو محرم مهنيا وأخلاقيا في المهنة. بالتالي ونحن نفتقد ونشتاق إلى إطلالات فاطمة من الجنوب اللبناني، ونحن نحزن لأن فاطمة رحلت قبل احتفالات الانتصار، قبل عودة الأهالي، قبل تحرير الجنوب، ولكن نعلم أنها تواكبنا من حيث هي، لأن مصير الشهداء هي حتما الجنة.
0: بالنسبة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية سيدة رندلة، هي صحيح حصلت على الصحفيين ولكن هي مستمرة على لبنان، تحديدا على الجنوب اللبناني وبشكل مكثف. هناك شهداء، هناك جرحى، هناك دمار، هناك تفجير للمنازل بشكل شبه يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. عدوان طال العاصمة اللبنانية بيروت باستهداف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت اليوم عن إطلاق ما يقرب من 20 صاروخ من لبنان باتجاه حيفا، باتجاه عكا وباتجاه نهاريا، في ظل ما حصل من عدوان إسرائيلي وإعلان إسرائيلي عن صواريخ أطلقت باتجاه شمال فلسطين المحتلة. أمام أي مشهد نقف اليوم؟
1: أولا، إسرائيل تذكرنا دائما بأنها لا تحترم أي اتفاق، أي التزام، أي قرار. هي التي لم تحترم ولم تطبق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة. بالتالي إسرائيل هذه لا يمكن مواجهتها باتفاق وبقرار، إنما يجب مواجهتها بالإرادة، بالقدرة، بالقوة، بالمقاومة. هذا أولا. ثانيا، أتى الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية من بعد ما كان هناك نوع من التزام بأن بيروت والضاحية محيدتين، وهذا أيضا يؤكد أن العدو الإسرائيلي لا يمكن أن ننتظر منه أو نؤمن له بأنه يحترم ما يقول أو حتى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحيانا تمارس الضغط على العدو الإسرائيلي للتخفيف علها تجد المخارج الملائمة من المأزق الذي دخلت وأدخلها به الإسرائيلي. ثالثا، أتى هذا الاعتداء في الوقت الذي كان دونالد ترامب يتحدث فيه عن قرب اتفاق مع إيران. ولو كنا نعتقد أن الاتفاق مع إيران في الواقع ووفق المعطيات ليس قريبا وهناك تحفظ إيراني، ولكن هذا يدلل أن بنيامين نتنياهو منزعج من إمكانية الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة ومن إمكانية انعكاس هذا الأمر على لبنان واضطراره إلى الذهاب إلى النوع من انسحاب أو الخضوع لشروط الاتفاق الإيراني الأمريكي. رابعا، وبالمقابل، إن المقاومة تثبت أنها لا تزال ترد. هي خرجت عن صبرها الاستراتيجي منذ فترة، وحتى بفترة وقف إطلاق النار هي تقول إذا اعتديتم نعتدي، وإذا استهدفتم بيروت سنعود إلى استهداف قلب الكيان الإسرائيلي. كان حزب الله يرد فقط في البر، في الميدان، ولكن اليوم عاد وأعاد النظر بتكتيكاته الأخيرة ليطلق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة، ليقول للمعتدي إنك لا يمكن أن تعتدي من دون رد، إنك لا يمكن أن تقصف الضاحية ولا تتوقع مثلا أن نقصف نحن أيضا حيفا أو غيرها من مناطق فلسطين المحتلة. وبالتالي العين بالعين، هذه هي استراتيجية حزب الله الجديدة. ولو كانت هناك نافذة مفتوحة على المفاوضات أو على المباحثات السياسية بين لبنان والعدو الإسرائيلي في واشنطن.
0: ولكن سيدة رندلة، كما تعلمين، قد يقول البعض الآن أن المقاومة بهذا القصف وهذا الرد باتجاه مثلا مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة قد يؤدي ذلك إلى عودة التصعيد الإسرائيلي على مستوى كل لبنان، على مستوى بيروت وعلى مستوى البقاع، وتاليا يلومون المقاومة إذا ما قامت بهذا الرد. إزاء هذا المنطق، كيف يمكن للمقاومة أن تتصرف؟ مع الإشارة إلى أن فوكس نيوز تقول الآن أو تعلم بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار. تفضلي سيدة رندلة جبور.
1: سيدي، هذا المنطق فيه شيء من اللا منطق. نحن ننظر فقط إلى مثلا ما تقوم به المقاومة، ولكننا لا ننظر إلى الاعتداءات الإسرائيلية. عندما صمتت المقاومة لمدة 15 شهرا ولم تحرك سلاحها، كان العدو إسرائيلي يكمل في هدم القرى، في تهجير السكان، في الاغتيالات، في القصف. وبالتالي نظرنا إلى فيما بعد إلى 6 صواريخ للمقاومة، ولم ننظر إلى آلاف القروقات الإسرائيلية، إلى 500 شهيد في فترة صمت حزب الله العسكري. اليوم أيضا هل لا نرى أن إسرائيل هي التي قصفت الضاحية رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت ورغم تحييد الضاحية وبيروت، ولكننا نرى 20 صاروخ من حزب الله، ثم أن إسرائيل لا تزال تحتل، تعتدي، تغتال، تجرف قرى. لديها 3 فرق اليوم في الميدان اللبناني، وبالتالي هذا كله لا نراه، ونحن فقط نرى ردة الفعل أو الحق في الدفاع عن النفس. المقاومة لا تعتدي، إنها تدافع عن نفسها، تدافع عن أرضها، ترد من أجل دماء شهدائها، وبالتالي هذا المنطق مردود إلى أصحابه، لأن إسرائيل، ونكرر للمرة المليون، لا تحتاج لا إلى ذريعة. إيران لم تكن تعطي مثلا إسرائيل ذريعة، وهي بالعكس رغم كل الاعتداءات كانت تعتمد على استراتيجية الصبر الاستراتيجي، وكانت لا تشن أي هجمة، وكانت تلام ربما على هذا الموضوع. يعني إذا محور المقاومة صمت يلام، وإذا تحرك ورد يلام. سوريا منذ مجيء أحمد الشرع إلى الرئاسة، نعم، سوريا منذ مجيء أحمد الشرع إلى الرئاسة قال مباشرة إنه لن تنفذ أي عملية، وهو حتى لم يرد على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية العسكرية والأسلحة للجيش السوري، التقدم في الجولان، الوصول إلى تخوم دمشق، التدخل في عدة مناطق. ما كان في حجة، لم يكن هناك لا 6 صواريخ ولا 20 صاروخ لا على فلسطين المحتلة ولا في الميدان. بالتالي إسرائيل لا تحتاج
0: طيب سيدة رندلة، بما أننا نتحدث عن المقاومة وعن التطورات في لبنان، سنكون معك ومع المشاهدين الآن مع أطلالة على المشهد في جنوب لبنان. مشاهدينا كيف يبدو؟ من هناك انضم إلينا مراسل الميادين علي الأحمر، الذي أفادنا قبل قليل باعتداءات إسرائيلية جديدة وعمليات للمقاومة باتجاه أيضا تجمعات وآليات الاحتلال الإسرائيلي. تفضل علي.
2: نعم عبد الرحمن، تحية طيبة ولضيوفك وللسادة المشاهدين. نشاهد الآن أحدث الغارات أو تجدد الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. هذه الغارة التي نشاهدها الآن نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ لحظات، استهدفت بلدة الحنية جنوب مدينة صور في القطاع الغربي. هذا القطاع تعرض لاعتداءات ولغارات عديدة منذ ساعات الصباح الأولى، ولا سيما خلال الساعات القليلة الماضية. الاحتلال الإسرائيلي اعتدى بغارة من مسير على بلدة العباسية التي هددها صباحا، ومن ثم شن غارة من الطيران الحربي. كذلك اعتدى على المنصورة وطورة، وفي طورة أدى العدوان الإسرائيلي إلى ارتقاء 4 أشخاص بينهم سيدتان. كذلك اعتدى على الحلوسي ودير أنون، راس العين والمالكية. نتحدث عن أيضا القطاع الغربي يشهد عمليات أو سلسلة من العمليات التي تقوم بها المقاومة، التي أعلنت اليوم عن تنفيذها لعمليتين في هذه أو عملية في هذه المنطقة، وهي استهداف جرافة دي 9 في البياضة بمحلقة انقضاضية. ولكن ما سنشاهده الآن أعمدة من الدخان تنبعث من منطقة بيوت السياد جنوب مدينة صور في القطاع الغربي. منذ نحو نصف ساعة حتى الآن لا تزال أعمدة الدخان تنبعث من هذا المكان، وبحسب مصادر متابعة وميدانية رصدت تحليق مسيرات انقضاضية من لبنان، يعني من جنوب مدينة صور باتجاه منطقة بيوت السياد التي كان يحاول الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى خلال الأيام القليلة الماضية. ومن ثم بعدما تم رصد تحليق الطائرات المسيرة باتجاه بيوت السياد، انفجر هدف ما للاحتلال في هذه المنطقة، ومن بعدها غطى الدخان كل المنطقة، ولا سيما بحسب اتجاه الرياح كان الدخان يغطي بيوت السياد باتجاه البياضة وبالتالي الناقورة. وبالتالي نحن أمام حدث جديد، سنكون أمام ربما عملية جديدة بانتظار أن تعلن بالتأكيد المقاومة عن تنفيذ هذه العملية. الجدير بالذكر عبد الرحمن أننا أيضا يوم أمس ومع ساعات يوم أمس مساء يوم أمس عفوا في المنطقة نفسها التي نشاهدها الآن جرى استهداف أو شوهدت أعمدة أو ألسنة النيران، وهي تندلع أو تنبعث من ثلاث أماكن مختلفة. ما يرجح أو ما رجح على أنه استهداف لثلاث آليات عسكرية، وشاهدنا ورصدنا بأم العين عبد الرحمن ما حدث يوم أمس، أنه جرى استهداف لثلاث آليات، كان هناك أعمدة دخان تنبعث وتتصاعد وكذلك ألسنة اللهب، ومن ثم كان الانفجار يعود ويتجدد ربما بعد نتيجة انفجار مخلفات أو انفجار عدد من يعني الأمور العسكرية والصاروخية والأسلحة داخل ما جرى استهدافه. وبالتالي كنا أمام عدد من الاستهدافات، هذه الاستهدافات كانت تتجدد النار فيها بعد خلال الوقت، يعني ولسيما مع ساعات الفجر الأولى يوم أمس كنا أمام ربما عملية. حتى الآن المقاومة لم تعلن عن تنفيذ أي شيء في هذه المنطقة، ولكن وجب يعني الحديث عما شاهدناه بأم العين. والقوات الإسرائيلية كانت تحاول التوغل من هذه النقطة من البياضة، إضافة إلى محاولات متكررة للتوغل من منطقة محاذية لدير سريان باتجاه زوتر، وهناك بحسب ما أعلنت المقاومة أنها استهدفت بعدة عمليات القوات الإسرائيلية، آليات هامر، دبابات ميركافا، نتحدث عن سلسلة من الاستهدافات. ولكن العمليات تتكثف بشكل أساسي هنا في القطاع الغربي عبد الرحمن، ولا سيما في البياضة في الناقورة جرى استهداف أيضا هدف عسكري مهم في موقع جل العلام أيضا عند في الجليل الغربي.
0: إذن هكذا والمشهد كما يرصده لنا الزميل علي الأحمر من جنوب لبنان. مشاهدينا، بحسب يعني ما شاهد الزميل علي الأحمر، فإن هذا الدخان المتصاعد هو منطقة بيوت السياد، حيث قامت المقاومة باستهداف تجمعات لآليات الاحتلال الإسرائيلي. بعد هذا الاستهداف تصاعد الدخان بشكل كثيف من هذه المنطقة التي نراها بشكل مباشر عبر شاشة الميادين. حتى اللحظة أشكرك جزيل الشكر زميلنا علي الأحمر، كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان. المقاومة تصدر البيان السادس لليوم مشاهدينا، تعلن فيه استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي على طريق مستحدث بين بلدتي عدشيت القصير ودير سريان بمحلقة انقضاضية، وحققوا إصابات مؤكدة بحسب هذا البيان السادس الصادر اليوم عن المقاومة في لبنان. أستاذ رندلة جبور، في ظل هذه الأجواء تصاعد الموقف بالأمس في مضيق هرمز ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن أدخل في هذا التصعيد، كان لافت الزيارة التي يقوم بها ماركو روبيو لبابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، يعني كيف قرأت هذه الزيارة لناحية توقيتها التي أتت بعد تصعيد غير مسبوق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق البابا لاون؟
1: تماما، هي السياسة الترامبية إياها، يشيطنون دولة أو شخصية أو مجموعة، يهددونها، يصلون إلى ذروة الموقف ضدها، ثم يحاولون إحراجها أو كسبها إلى جانبهم، أو نوع من الانتيميداسيون، التخجيل بالسياسة. وبالتالي ماركو روبيو ذهب، وكأنه هناك في السياسة الأمريكية العمل في آن من ضمن النقيضين، أو ضربة على الحافر وضربة على المسمار. دونالد ترامب شن هجوما عالي السقف على بابا لون الرابع عشر، وربما هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم لمثل هذا الكلام والتجريح من قبل أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد هذه الحملة التي قادها دونالد ترامب في مواجهة البابا غير الراضي على الحروب التي أساسها الولايات المتحدة الأمريكية، أوفد وزير خارجيته من أجل نوع من إعادة كسب موقف من الفاتيكان وقطف صورة إلى جانب البابا من أجل تقديمها إلى المسيحيين في العالم، ليمحو الكلام القذر الذي أطلقه ترامب وبالتالي يعود ويكسب جزء من الرأي العام المسيحي، ويحاول أن يوحي وكأن لا مشكلة بين البابا والفاتيكان وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني أفهم منك سيدة رندلة أنه الهدف من هذه الزيارة هو هدف سياسي، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحسين الوضع الشعبي بالنسبة إليه بالنسبة للحزب الجمهوري، خاصة أنه بعد أشهر قليلة يعني في الشهر 11 من هذا العام هناك انتخابات الكونغرس النصفية التي يقال بأنها ستكون مفصلية في الولايات المتحدة الأمريكية. مع الإشارة سيدة رندلة أنه ماركو روبيو قال ناقشت مع بابا الفاتيكان الوضع في إيران والمخاطر التي يشكلها النظام هناك، هذا كلام روبيو هكذا يقول، وأضاف بأن الجميع يتفق على أن حيازة إيران للسلاح النووي أمر غير مقبول، وبأنه يتعين أن نتلقى ردا من إيران اليوم. هناك موقف صادر عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بخصوص المفاوضات، يقول أنه المقترح الأمريكي قيد الدراسة وعندما نصل إلى النتيجة النهائية سنعلن ذلك حتما. الآن في هذه الأثناء وكالة تسنيم تنقل عن بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه الرد الإيراني على الطرح الأمريكي هو قيد الدراسة. في ظل هذا الوضع سيدة رندلة، المنطقة
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
4: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجديدة.

اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل قبور

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يرحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النصر.
1: قول العارف.
0: النصر الأكبر للإنسان كما هو الحال بالنسبة للزهرة والوحش والطائر هو أن يكون مفعما بالحياة. الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب لأنه لا يتوقف حتى النصر. إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينتظرون شيئا سوى القتل. النصر الناتج عن العنف مساو للهزيمة، إذ إنه سريع الانقضاء. كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدا، فتحقيق الذات يتطلب صراعا في غاية العظمة.

0: أنفسهم أنهم خسروا.
1: قول العارف. قول العارف.
0: في البدء يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر. قد يأتينا السلام في النهاية، لكنه لن يأتي حتى يفقد النصر والهزيمة معناهما. النصر عادة، كذلك الهزيمة للأسف. يمحو النصر آثار أكثر الأعمال فشلا، فيما تجهد الهزيمة أكثر الخطط تنظيما. يمكن لأي شخص التعامل مع النصر، فقط الأقوياء يمكنهم تحمل الهزيمة. إن الهزيمة شيء يتعلم. الحرب قرار، الهزيمة تحد، النصر شهامة، السلام ارتياح.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: النصر لا يأتي إلا إذا ذهبت إليه. من يصمم على الانتصار يقترب جدا منه. لذلك قولوا لهم: إما النصر أو النصر. اقبل التحديات لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر. إذا انتصرت فليس عليك أن تفسر شيئا، أما إذا خسرت فيجب أن تختفي كي لا تحتاج إلى تفسير كل شيء. يمكن لأي شخص التعامل مع النصر، فقط الأقوياء يمكن أن يتحملوا الهزيمة. لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار، كما لا يظهر العفو إلا مع الاقتدار. النصر يذهب للاعب الذي يرتكب الخطأ قبل الأخير.
1: قول العارف. قول العارف.
0: إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. إن أي نجاح يتحقق فقط بفشل الآخرين هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثياب النصر. تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة. حين تذوق النصر بعد هزيمة ستكون النكهة طيبة جدا. مشاكل النصر ألطف من مشاكل الهزيمة، ولكنها ليست أسهل في أي شيء. النصر والهزيمة يكلفان نفس الثمن. اتخذ من الفشل سلما للنجاح، ومن الهزيمة طريقا إلى النصر، ومن المرض فرصة للعبادة، ومن الفقر وسيلة إلى الكفاح، ومن الآلام بابا إلى الخلود، ومن الظلم حافزا للتحرر، ومن القيد باعثا على الانطلاق.

0: ويجدينا. أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا، سحبتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطينا. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا.
1: قول العارف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
2: قول العارف.
1: قول العارفين
2: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: لحظة من فضلك.
1: لا وجود للكسالى، بل نحن نجعلهم كذلك. فالإنسان يولد على الفطرة، وأبواه يكسلانه، ومدير مدرسته ومعلموه ونظاره يعملون على ذلك، وكل من لديه عقدة في حياته يريد بطريقة منمقة أن يشبع رغباته في الانتقام ويحل عقدته على حساب غيره، وإن كان ذلك يحول مدرسة وجيلا إلى مجموعة من المعقدين، فهي كالوباء الذي ينتقل من نفس إلى أخرى من غير أن يشفى منه أحد.
2: نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد، وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: الشيخ الداعية سعيد الزياني المغربي رحمه الله تعالى توفي قريبا، كان مطربا واسمه سعيد، فقيل له: هل أنت سعيد في حياتك؟ قال: أنا سعي وأبحث عن الدال. وجد الدال، فسئل بعد ذلك: هل أنت سعيد؟ قال: وجدت الدال. الشيخ سعيد الزياني رحمه الله يذكر عن والدته رحمه الله أنها شربت من ماء زمزم، فدعت الله عز وجل ثلاث دعوات: أن ترزق زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة، وأن تموت في مكة، وأن تموت وأولادها يصلون في أثناء الصلاة. الأولى ممكن، الثانية ممكن، الثالثة غريبة، وهي ليست على الله بعزيزة. يقول الشيخ سعيد الزياني رحمه الله: فذهبنا لأداء مناسك العمرة، أنا ووالدتي وشقيقي وشقيقتي. تحققت الدعوة الأولى. يقول: والوالدة هناك ونحن هناك في مكة بالقرب من المسجد الحرام، مرضت والدتي مرضا شديدا جدا، وصرنا نمرضها في الفندق، نأخذها للطبيب ثم نرجعها، مرضت مرضا شديدا جدا حتى خشينا عليها من الوفاة. يقول: وبينا نحن نمرضها أذن المؤذن، والوالدة متعبة جدا مجهدة، عليها علامات الوفاة، فقالت لي: اذهبوا إلى الصلاة. فقلت أنا لأخي: وجودنا هنا لن يمنعها من شيء، إن أراد الله لها البقاء فهذا ما نؤمله، وإن توفيت فنحن على خير ونحن نؤدي الصلاة. يقول: فتركنا شقيقتي عندها وذهبت أنا وشقيقي، فلما رجعت وجدت الله عز وجل قد حقق لها الدعوتين الأخيرتين، ماتت في مكة وماتت ونحن نصلي.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: تقع بئر زمزم بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، من ميالي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه. وأول ميلادها كان في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما ترك زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل بواد غير ذي زرع بأمر من الله تعالى. وارتفعت إيمانية هاجر عندما سألت: لما تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وحين نفد ماؤها سعت سعيها بحثا عن الماء بين الصفا والمروة، وبعدما استفرغت جهدها جاءها الجواب الإيماني من الله سبحانه وتعالى بأن فجر من تحت قدمي وليدها زمزم إحياء لذكرى علو إيمانها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما انفجرت زمزم تحت أقدام وليدها إسماعيل عليهما السلام، حوضت أم إسماعيل عليها بتراب يحبز الماء خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنتها، وهي تقول: زمي زمي، ولو تركته بدون تحويض لكانت عينا معينا تجري حتى يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم:
4: إن الحمد والنعمة لك
3: والملك. ماء زمزم ماء شريف مبارك، هو هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. ماء زمزم لما شرب له، طهر به جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ماء زمزم شفاء السقم وطعام طعم. ماء زمزم ماء مبارك أغاث الله به هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام لما تركهما إبراهيم عليه السلام في مكة واد قفر غير ذي زرع، وإذا بها تسمع صوتا، فقالت كأنها تخاطب نفسها وتخاطب من تظن بأنه يسمعها: صح، إن كان عندك غواث، يعني قد أسمعتني فاخرج إلي واسكت، إن كان عندك غواث لا تواصل هذا الصوت الذي أسمعه، صح، إن كان عندك غواث. وإذا بجبريل عليه السلام بطرف جناحه يضرب الأرض فيخرج منها ماء زمزم، فتقوم أمنا هاجر رضي الله عنها وتحط الماء بيديها، تحط الماء بيديها، لما تخشى من أن يذهب هذا الماء وينفد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان نهرا جاريا. ماء زمزم ماء في مكان واحد في بئر واحد، لكن له ثلاثة عيون: عين عند الصفا، وعين عند المروة، وعين في المطاف بجانب الحجر الأسود بجانب الكعبة. وله أخبار كثيرة في التاريخ تدل على أثر زمزم وأهميته، فبعض الناس كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم. نعم، كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم. وهل وضعت هذه الغطاء المعدني الزجاجي على ماء زمزم إلا من أجل هذا؟ يذكر عن أحدهم، أحد الأسيويين، وهذا في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، رمى نفسه في بئر زمزم. لكن لا شك أن وضع الزجاج وحماية بئر زمزم قديمة، منذ أيام الدولة العباسية لما وضعت لها غطاء لها يحميها من أي شيء، وجعل الله عز وجل فيه البركة. مهما حاول الناس أن يشككوا في ماء زمزم وأن يقولوا بأنه ماء كوليرا وأنه يختلط بالمجاري القريبة من مكة، ومع ذلك يبقى ماء زمزم عاريا عن هذا كله، بل هو ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم. ومن خصائصه أنه نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض عند بيت الله الحرام وقرب الركن والمقام. ومن خصائصه أنه غسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدره الشريف صلوات ربي وتسليمات عليه 4 مرات كما في صحيح البخاري: مرة وهو ابن 4 سنوات وكان عند مرضعته حليمة السعدية، ومرة وهو ابن 10 سنوات، ومرة حين نبئ عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي إليه، ومرة الرابعة ليلة الإسراء والمعراج حين عوج به إلى السماء. ومن خصائص ماء زمزم أنه طعام طعم، أي يقوم مقام الطعام، وشفاء سقم، أي شفاء من كل داء.
4: لبيك اللهم
3: بعض الناس اليوم يقول ماء زمزم يختلف طعمه عما كنا نشربه قديما، تغير الطعم. ولذلك الفقهاء قديما كانوا يقولون ماء زمزم يشرب تعبدا لا تلذذا. أقول هذا صحيح، بل ماء زمزم منذ أن أوجدها الله في أيام إسماعيل كان ماء شديد الملوحة، هماج كما نقول، وكلما مر به الزمن كلما قلت ملوحته كما يقول الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله. فليس بغريب أن نراه اليوم بإمكاننا أن نشربه تلذذا وتعبدا أيضا. وليس بصحيح أيضا ما يقال بأنه قد أضيفت بعض الأشياء حتى تخفف من ملوحته، هذا الكلام غير صحيح. جاء في بعض الآثار أيضا أن ماء زمزم لا ينضب إلى يوم القيامة، لا ينفد إلى يوم القيامة، وهذا شيء محتمل. لكنني قرأت في بعض التواريخ أنه مر في أكثر من مرة في الزمان أن ماء زمزم يقل جدا، حتى إن بعض الأمراء أمراء مكة يأمرون الناس ألا يأخذوا من ماء زمزم إلا مرتين في الأسبوع، الأحد والثلاثاء في أيام الحج، لشدة أخذ الناس وقلة ما يخرج من ماء زمزم. ومع هذه المواقف التاريخية التي تذكر لماء زمزم لم يسلبه حرص الناس على الخير، فكان الناس يحرصون على التبرك بماء زمزم والاستشفاء به، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له، دون إلغاء للأدوية والعقاقير الطبية، هذا لا شك أنها من الأدوية المباحة التي ينبغي الاستشفاء بها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول دعوت الله ثلاث، دعوت الله شربت زمزم، ودعوت الله للعلم وللرمي وللجنة. للعلم فصار من أعلم الناس، وللرمي يقول صرت أرمي العشرة، عشرة سهام فأصيب عشرة، كان راميا رحمه الله. قال وللجنة فإني أسأل الله الجنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول شربت ماء زمزم للفقه فصار من أفقه أهل زمانه رحمه الله تعالى. بل من لطيف وغريب ما قرأت في من استجيب دعوته عند ماء زمزم أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله حدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له. وكان عند واحد من الطلاب فيه نوع من الجرأة الحبية الودية مع الشيخ مع الأستاذ. خرج هذا الطالب ثم رجع فقال له بعد أن فرغ يحيى بن معين من الحديث والرواية، قال له يا أبا زكريا، هذا التلميذ الآن عنده سؤال، تفضل يا تلميذ اسأل. قال له يا أبا زكريا ألم تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ قال نعم. قال فإني قد خرجت وشربت من ماء زمزم وسألت الله أن تحدثني عشرة أحاديث. طالب فيه مكر لكن مكر محبب. قال فجاء عند يحيى بن معين، دعاه يحيى بن معين فأجلسه بين يديه وحدثه بعشرة أحاديث لم يحدث بها غيره. أيها الأكارم، أيتها الكريمات، ما أحوجنا أن نلتفت إلى هذه الوسائل الشرعية للاستشفاء وغيره، والتي جعل الله عز وجل فيها شفاء، وبعض الناس قد لا يجد فيها شفاء. قال ابن القيم رحمه الله السلاح بضاربه، من اعتقد يقينا بأن الله قد جعل فيها الشفاء دون إغفال للأدوية الأخرى فإن الله يجعل له الشفاء، وإلا فإنه لن يجد منها شفاء ولا خيرا إلا أن يشاء الله.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج ذكريات الحج مع الدكتور عبد العزيز العويد، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا اخي حارقوا دمي حقين السناب شات هذول.
1: يا اخي ايش في خير؟ ايش اللي حصل؟
0: انت شايف الستوري لايف حقهم؟ عاملين حق تل ابيب لايف هذه، واليهود اولاد عليه شغالين يصوروا في المسجد الاقصى، تقول حقهم؟ وفي الشوارع وفي المزارع يا راجل، حتى الشاور مو الطعميه خلوها لهم.
1: شوف بصراحة أنا موضوع اليهود والفلسطينيين مو داخل دماغي خالص.
0: إيه إيش قصدك أنت؟ يعني ما فهمت.
1: يا أخي اليهود هم بنو إسرائيل وهم فلسطين من زمان، من أيام الرسل عيسى وموسى.
0: حبيبي ترى لازم تفرق أنت بين الديانة اليهودية وبين قوم بنو إسرائيل.
1: يا أخي لا تتفلسف لي، أنت شايف بنفسك 60 سنة حرب، دمار، بهذلة، تشريد، ما في قوة متوازنة، والمعركة دي خسرانة خسرانة.
0: إيوه يعني إيش قصدك أنت؟ يعني إنه خلاص نتخلى عن أرضنا، نتخلى كمان عن مقدساتنا؟ يا مجنون أنت صاحي.
1: يا أخي مو قصدي كذا، بس برضو يا يشوفوا لهم حل ولا لهم زي اللي الفلسطينيين بالضبط.
0: لا لا لا أنت دماغك مغسولة خالص.
2: أخطر قضية تقريبا في عالمنا العربي والإسلامي اليوم هي قضية اليهود وفلسطين. نحن كمسلمين هذه قضيتنا الأساسية الأولى، وأيضا في بلاد الغرب تعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى. طبعا قبل ذلك ما كانت تشغلهم، لكن الآن لمتغيراتها وتطوراتها هي التي أصبحت تشغل العالم من أقصاه إلى أقصاه. قضية فلسطين هي قضية إسلامية عربية أصيلة، كانت قبل 15 للهجرة عندما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسلم مفاتيح القدس كانت عند الروم، وظلت تقريبا 7 قرون إلى أن جاء العصر العظيم، عصر عمر الخطاب في الفتح. وكان قبله محاولات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسل سنة 12 للهجرة كتيبتين، أبو أمامة الصدي وزمع ابن الأسود، وفتحوا غزة، أول مدينة فتحت في تاريخ الإسلام مدينة غزة، ثم أول دولة كاملة وأول أرض كاملة هي أرض فلسطين في عصر عمر الخطاب في 15 الهجرة. وهذا كله كان بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام من محاولات تجاه هذه الأرض المقدسة الشريفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف ما جاء في القرآن في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مقدسة، أرض مباركة، وكانت من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعرف أن عدد الصلوات في هذا الإحصاء الدقيق التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، طبعا في بداية الأمر صلى إلى المسجد الأقصى ثم لنولينك قبلة ترضاها إلى المسجد الحرام، عدد الصلوات التي صلاها إلى جهة المسجد الأقصى 62.8، ثم بقية صلواته عليه الصلاة والسلام كانت إلى المسجد الحرام، فصلواته أكثر كانت إلى جهة المسجد الأقصى، وكان اهتمامه بها كبيرا. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الرحلة من مكة المكرمة في رحلة الإسراء قبل يعني هجرته عليه الصلاة والسلام ب3 سنوات وبعد بعثته ب10 سنوات، فاتجه إلى من مكة إلى المسجد الأقصى، وجمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اجتمعوا جميعا بأجسادهم، هم أموات في الأرض لكن أحياهم الله تبارك وتعالى، جعل فيهم الروح، فاجتمعوا كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس صوابا من يقول أنه شكلت أجساد الأنبياء وشكلت صور الأنبياء للنبي، لا، بل اجتمعوا كما هم عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة، بعثهم الله تبارك وتعالى وبث فيهم الروح، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد الميثاق أخذ في المسجد الأقصى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا يعني أقررنا. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جمعوا في المسجد الأقصى وأخذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجتمعوا إلا هنا، ولم يكن هذا العهد القرآني أخذتم على ذلك مصري إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نصرة المسجد الأقصى، من أراد أن ينصره فلا بد أن ينصر المسجد الأقصى، لأن العهد لم يكن إلا هناك إلا في المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت رحلته إلى المسجد الأقصى، ثم أرسل إلى جهة الشام، ذهب مجموعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أرسل زيد بن حارثة في موتة في السنة 8 الهجرة، ثم ذهب بنفسه إلى تبوك في 9 الهجرة معه 30,000 وزيد كان معه 3,000، ثم اجتمع له يوحنا بن رؤبة وأهل جرباء وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في سنة 11 الهجرة وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبو بكر بمحاولاته في سنة 12 الهجرة، ثم في 13 الهجرة عندما أرسل عمرو بن العاص إلى جهة فلسطين، ثم كان عصر عمر الخطاب في سنة 15 الهجرة عندما كان الأمر بقيادة أبو عميدة عامر بن جراح، فحاصر اليهود هناك، حاصر أهل فلسطين موجودين، كانوا الروم في الحقيقة هم الموجودين هناك، وما كان أصلا يهودي واحد، ما كان أي يهودي في فلسطين في سنة 15 للهجرة. وحتى بعدها بقرون، يعني بعد 6 قرون تقريبا، كان موجود عائلتين فقط مشغولين بالصبغ، وبعدها ب3 قرون ما كان موجود فيها إلا 115، وحتى عصر الخلافة العثمانية كان موجود تقريبا 115 يهودي. إذا من 15 هجرية إلى عصر الدولة العثمانية ما كان فيها إلا قرابة 115 يهودي فقط، كان فقط الرومان وكانوا غير مسلمين. إذا كيف أتى هؤلاء اليهود؟ من وين تجمعوا؟ خلينا نبدأ كذا القصة باختصار. اليهود أرادوا في نهاية القرن 13 الهجري أنه يكونون لهم تجمع خاص فيهم، يتجمعوا من كل مكان، وعندهم قرار أنه لا نريد أن تكون حركتنا وتجمعنا تجمع سياسي، فقط تجمعنا تجمع روحي. الديانات اليهودية هذا كان هدفهم، فبدأوا يختاروا وين نروح. فبعضهم قال نختار أمريكا، بعضهم قال إفريقيا، بعضهم قال نختار الأرجنتين، بعضهم قال سينا نختار سينا، بعضهم قال أوغندا. فبدأوا يفكرون في البلدان، وعملوا اجتماع ومؤتمر في بلسنفينيا، وكانوا يتكلموا يقولون لا نريد أن تكون حركة سياسية، نرفض هذا القرار. كل الحاخامات الموجودين قرروا هذا القرار. هرتزل القائد اليهودي لما شاف هذا الأمر دخل من الجانب الديني، طيب نحيي الدين وتراثنا الديني، فاختار لهم أرض القدس، نحن لنا فيها تاريخ ولنا فيها جذور ولنا، فحركهم تجاه المسجد الأقصى والقدس، وإلا ما كانوا يريدون يختاروا هذا الأمر. ما كانت القضية أصلا سياسية، كانت دينية. حتى إفريقيا، حتى أوغندا، حتى يعني صحراء سيناء، أهم شيء يكون لهم موقع وتجمع. وهم بالمناسبة طردوا عبر الآفاق، يعني من القرن 6 للهجرة وهم مطرودين من فرنسا، من إيطاليا، من بلجيكا، من هولندا، كل هؤلاء طردوهم من بلدانهم، لو ما كانوا يعني على سوية، كلهم كانوا فيهم السرقة وقطاع الطرق وفيهم التحركات هذه المعروفة عن اليهود، فكلهم طردوهم من هذه البلدان. ولكن استفادوا منهم، هذا الخبث اليهودي الموجود استفيد منه في حركة هرتزل اللي هي كانت في 1904، هو توفي 1905، تم احتضان مؤتمر، وجاء بعد ذلك وعد بلفور البريطاني في 1917 ميلادي، اختاروا هذا المؤتمر والملتقى بعد أن احتضنوا فكرة هرتزل، وقالوا لماذا لا ننشئ لهؤلاء اليهود مكان في فلسطين. وأصلا نحن عارفينهم عبر التاريخ، نحن طردناهم، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم، النمسا، كلهم قاعد تطرد هؤلاء اليهود لما عرف عنهم. طيب مدام فيهم هذه الصفات، لماذا لا نزرعهم في قلب الأمة العربية والإسلامية بهذه الصفات الموجودة، ونجمعهم من كل اتجاهات أوروبا فيجتمعون لدينا. وبدأت هذه الفكرة، وصدقت عليها يعني مجلس الأمم المتحدة ليكونوا خاصرة في داخل العالم العربي والإسلامي، وبدأوا مذابحهم وجرائمهم الطويلة. هو عمر التاريخ لم يكن لهم وجود، كان إلى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 15 هجرية، إلى الدولة الأموية، إلى الدولة العباسية، إلى القرن الرابع عندما جاء العبيديون الفاطميون، فهؤلاء هم سيطروا على المسجد الأقصى. وبعدها في القرن 5 هجري بدأ الصليبيون بحملاتهم المشهورة، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، وآل زنكي في القرن 6 اللي هو عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي، ودخلوا المسجد الأقصى ومعركة حطين المشهورة، يعني إلى أن جاء دور الدولة العثمانية، وكانوا تحت هذا العهد العظيم الجميل قضية فلسطين، ونحن نعرف قصة السلطان عبد الحميد عندما لم يسلم القدس. لكن بعد ذلك حصل وعد بلفور 1917 للهجري، وعينوا من البريطانيين قائد هو صموئيل اللي يبقى هناك منتدبا بقرارات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وحتى للأسف الشديد اليابان اللي كانت هذه معزولة، حتى هم أدخلوها في هذا المضمار. بدأت بعد ذلك المجازر اليهودية المشهورة، وبدأنا كمسلمين نستوعب ما الذي جرى. صدمة كانت كبيرة بعد 1917، بدأ العرب يتحركوا كعادتهم في آخر اللحظات. الملك عبد الله بن حسين الشريف بدأ يتحرك بقيادته في معركة فيها 20,000 مقاتل عربي من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، لكن كانوا مخترقين من قبل الغرب ومن قبل اليهود، وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. ثم جاءت 67، الحرب الكبيرة 67 والتي خسرناها في خمسة أيام خسرنا فيها مزارع شبعة في لبنان، خسرنا الغور في الأردن، خسرنا هضبة الجولان في سوريا، صنافير وتيران الآن اللي فيها القضية جهة خليج العقبة في السعودية، خسرنا القدس وهي أخطر قضية، خسرنا في مصر سيناء ومنابع النفط، كان عندنا أكثر من 30,000 مشرد، 10,000 شهيد وجريح، 5,000 أسير، كله وأهم منها ضاعت القدس في 5 أيام فقط. ثم بعد ذلك جاءت 73 اللي بدأت الأغاني كلها تتحرك من أجل العروبة والتجمع العربي وتحيا وحدة وادي النيل وغيرها. فبدأ العرب والمسلمون يتحركون، لكن للأسف الشديد كان تحرك محدود جدا، ثم رجعت الأمور إلى ما كانت عليه وبدأت المجازر. كلنا رأينا المجازر، كلنا رأينا الصور، صبرة وشاتيلة، شفنا عناقيد الغضب، إلى الآن العصف المأكول اللي قاعدين نراها اليوم، وغيرها من المجازر المستمرة. الغريب في الأمر أن اليهود بدأوا يعرضوا شبه فكرية هذه المرة، من ناحية القتال كل العرب المسلمين يعرفون هذا، لكن بدأوا يعرضون شبه، يقول أصلا نحن قاعدين نقاتلكم لأن هذه الأرض أرضنا، هذه أصولنا وجذورنا التاريخية، أيام إبراهيم وموسى ومن بعده، نحن اليهود هذه أرضنا، بنو إسرائيل نحن لنا هذه الأرض. إذا رجعنا إلى سفر التكوين هذا الذي يؤمنون به الآن في الجزء 18، يقول سفر التكوين عن إبرام، إبرام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان ابن 99 قال له الرب سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم كن كاملا وسر أمامي، يعني لازم تكون مستقيم، تكون أمامي، وسأجعل لك ولذريتك أرض كنعان وأكون إلهك. إذن في قضيتين في سفر التكوين، أنه أنت خليك مستقيم وخليك كامل وكن أمامي، وحجعل لكم أرض كنعان، كل أرض كنعان لك ولذريتك وأكون إلهك. إذن في قضيتين، استقيموا وحجعل لكم أرض كنعان، احفظوا كلمة إيش؟ أرض كنعان. في سفر الأحبار في الجزء 18 يقول سفر الأحبار ولكن إذا فسدتم في الأرض، ولكن إذا فسدتم في الأرض ولم تؤدوا أحكامي وفرائضي فسأنتقم منكم كما انتقمت من الشعوب قبلكم. إذن هم أسفارهم، هم كتبهم المقدسة قاعد تقول هذه الحقائق، أرض كنعان، والشيء الثاني لازم تكونوا مستقيمين وإلا سأنتقم منكم كما أنتقم من الشعوب التي كانت قبلكم. اليهود اليوم أرض كنعان اللي قاعدين تتكلموا عنها، أرض مين هي أرض كنعان؟ أرض كنعان هي أرض الناس الموجودة في الجزيرة العربية، هم عرب أقحاح وإن كانوا على الوثنية، وكذلك ما يسمونه الأمرويين أو العموريين، كل هؤلاء من العرب الأقحاح أصلا. إذن أين هي أرضكم التي تزعمونها وأنتم في 15 هجرية ما كانت لكم أرض ولا كان لكم وجود، وحتى القرن السادس هجرية ما كان لكم وجود، وحتى الدولة العثمانية كل عددكم كان ما يتجاوز 150 واحد، ففين تقول والله هذه أرضنا؟ ليست أرضهم، هؤلاء شذاذ الآفاق اجتمعوا من كل مكان. إذن بكلامكم أنتم تقولون اليبوسيين الكنعانيين هؤلاء عرب وليسوا أنتم، هؤلاء من الجزيرة العربية لا علاقة لكم بهذه الأرض المقدسة. يقولون لنا هيكل موجود في المسجد الأقصى، هيكل موجود في المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عندما سئل أي أرض بنيت أو أي مسجد بني أولا، قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قيل ثم أي، حديث أبو ذر، قال المسجد الأقصى. كم بينهم؟ بينهم 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أرض المسجد الأقصى بنيت من آدم عليه الصلاة والسلام ثم جددها الأنبياء داود وسليمان عليه الصلاة والسلام إلى ما بعدها. انتبهوا للحقيقة التالية، أرض المسجد الأقصى 144,000 كيلو متر مربع، سور متكامل 144,000 كيلو متر مربع، بداخله يوجد قبة الصخرة المشهورة، وبداخله المسجد القبلي اللي عليه القبة الآن الفضية. هذه المساجد التي بنيت في عصر الدولة الأموية. لكن ما هو المسجد الأقصى اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مع الأنبياء؟ كل 144,000 متر مربع بنيت في عهد من؟ حددت في عهد من؟ حددت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو من بعده في بعض الروايات داود وسليمان، بوحي من الله هو الذي حدد معالم المسجد الأقصى كما حددت معالم المسجد الحرام. هذا شيء نبوي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، 144,000 متر مربع. والآن اللي يشوف الصورة يلاقيها مسورة وبالآثار وبالحفريات فيها حجارة اليبوسيين، وأقر الأمم المتحدة وفي دراسة موجودة عندهم مثبتة إلى أن هذه الأرض هذا تاريخها، وليس لما يدعيه اليهود من وجود الهيكل المزعوم بالحفريات وبالآثار. إذن هؤلاء اليهود يزعمون ماذا؟ يزعمون هيكل لا آثار موجودة، وآثارنا وكتبنا تحدد هذا المعنى، بل حتى كتبهم المقدسة. ثم أنهم يثبتوا على أنفسهم أنهم تجمعوا من كل مكان، وكانت قضيتهم روحية وليس الهيكل المزعوم الذي يحركونه الآن بين فترة وأخرى. للأسف بعض اليهود العرب، اليهود العرب أصبحوا يقولون طيب عارفين أنه اليابوسيين والكنعانيين هذه الأرض أرض المسلمين، وعارفين بالآثار وبالتاريخ، وأكدت الأمم المتحدة وسواها أن هذه كلها أرض العرب وأرض المسلمين. طيب خلاص الدنيا قدها توزعت وخلصت، ليش تبدأوا أنتوا تسووا حروب معهم؟ ما نعيش في أمان واطمئنان، هم خلاص قدهم أخذوا قطعة من الأراضي وأنتوا لكم قطعة من الأراضي وانتهينا وانتهي الحال. وليش حماس تطلع من جديد؟ وليش هذه المقاومة من جديد؟ هذا بالعكس إذاء لكم، حروب وعنقوديات وكيماويات وطائرات، وفي النهاية أنتم اللي قاعدين للأسف تعانوا من المشاكل، أنتم اللي قاعدين يقتل يعني أبناؤكم وشيوخكم ونساؤكم ويرمل النساء، يعني كل المشاكل فيكم. نقول طيب هو اليهود لو وقفت حماس من المقاومة وغيرها أنتوا حتهجدوا يا يهود؟ أنتوا في 82 صبرة وشاتيلة وما بعدها، حتى في مصر في 67، في بورسعيد بحر البقر المدرسة اللي قتلوا فيها 46 من أبناء الابتدائية في بورسعيد في مصر، وفي القاهرة في قلبها عندما قتلوا ما قتلوا، أنتوا كل هذا تاريخكم، بل من عصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكلام نفسه، وعندنا خيبر وعندنا ما بعدها ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، كل عهودكم مواثقكم موجودة، تاريخكم أسود موجود. حتى اليوم لو قلنا طيب وقفت حماس ووقفت المقاومة، طب وينكم السنين اللي قبلها؟ ليش عاملين مجازر؟ ليش عاملين مقاتل؟ ما كان في لسه، ما ولدت حماس ولا ولدت المقاومة، ولا زالوا يقتلوننا ولا زالوا هؤلاء يريدوا أن يجزوا القضية. ونبغى نقول لهؤلاء أيضا يهود العرب، لو كان منطقكم أنه والله العدد قليل ما يواجه الكثرة، قول له كل التاريخ هكذا. عمر يعني المختار رضي الله عنه وأرضاه، إيش كان مع عمر المختار في ليبيا؟ كان معه أحسن وعدد قليل وأمامه دبابات وطائرات وهي تقاومه، جلس 30 سنة، وأصبح الآن عمر المختار هو المخلد وهو الذي يعني حفظ الله سبحانه وتعالى به ليبيا، وأصبح هو القائد العظيم الذي يولد الحياة ويولد الحركة، حركة المقاومة ضد المستعمر. هكذا العدد القليل يمكن أن يواجه الكثرة، ولكن عندنا إيماننا وعندنا قدراتنا، كل واحد بقدر ما يستطيع. وكذلك اليوم حماس، قارنوا حماس اليوم بال67، 67 عندنا معظم السلاح الجوي العراقي والجيش الأردني والجيش السوري، معظمه كنا دول مجتمع مع بعض، دول نفطية، عندنا مصر وعندنا السعودية وعندنا العراق وعندنا الأردن وعندنا كل هؤلاء اجتمعوا مع بعض من البعض. وش اللي صار؟ أصبح هناك مضاعفة أرض اليهود إسرائيل 3 أضعاف خلال 5 أيام، حرب مدتها 5 أيام، ضاعفوا مساحتهم 3 أضعاف واحتلوا القدس، وصارت المجازر حكينا عنها قبل شوية. اليوم شوفوا كل معركة قاعد تسويها إسرائيل، اليهود الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين، هل استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد؟ ما استطاعوا أبدا. لماذا؟ أن المعارك اختلفت، القدرات اختلفت، الإمكانات اختلفت. فليتكلم الشبهة الجديدة يقول والله يا أخي أنتوا اللي قاعدين تؤذوا، أنتوا اللي قاعدين تضربوا، أنتوا اللي وذولا ما قاعد يصير لهم شيء. لا، قاعد يصير لهم أشياء. وكتب الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه كتاب اسمه أثر الانتفاضة على الكيان الصهيوني، أصبحت عندهم مصطلحات اليوم جديدة اسمها حضارة البقاء في المنزل. يقول لك يا أخي قدر ما تبقى في المنزل، يعني ابقى وقت المعارك، ما أنت داري أي صاروخ يجيك من هنا ولا كله يرجع تحت الملاجئ. لماذا؟ أصبحت حضارة جديدة. الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول في 2002 50% من هؤلاء الصهاينة المجمعين من كل مكان أصبحوا يأخذون حبوب النفسية، حبوب الهلوسة هذه. لماذا؟ حتى خلاص تغيب عنهم الأثر النفسي، سموا حضارة البقاء في المنزل. كل هذه الأشياء قاعد تجتمع لأنه لا سبيل ولا طريق إلا بمقاومة هؤلاء الناس. ثم أن السنة القادمة هي سنتنا، يقول الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الكتاب في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، حسير لكم مرتين يا يهود علو. فإذا جاء وعد أولاهما، هذا قديم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هؤلاء بختنصر أو البيزنطيين هرقل، بعثنا عليكم عبادا لنا يا يهود أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا جوا دياركم، وكان وعدا مفعولا، حصلت المرة الأولى كان لكم علو في الأرض، ثم أرسل الله عليكم هؤلاء البيزنطيين فأهلكوكم وأبادوكم، ثم رددنا لكم، الخطاب للمؤمنين، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. خطاب لنا المؤمنين، نحن اللي كان لنا الظهور، فتحنا العراق وفتحنا الشام المؤمنين، أما اليهود خلاص أبيدوا، ما استطاع لهم أكثر عدد ولهم أكثر نفير في التاريخ، ما حصل لهم هذا، لا يمكن يكون الخطاب لهم. فإذا جاء وعد الآخرة بعد كذا حيصير إيش؟ حيصير وعد آخر لليهود اللي هو اليوم، وحيعلو علو كبير أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة إيش اللي حيصير؟ هؤلاء حيسدوا في الأرض وحيعلو فيها وحيقتلوا وحيبيدوا، ثم بعد ذلك ماذا ستكون؟ حتكون الكرة لنا، حتكون كرة لنا علينا، لنا نحن المسلمين. فإن أحسننا، أحسننا لأنفسنا، إذا رجعنا إلى الله وعدينا واستعدينا فهذا التاريخ لنا، إن عدنا إلى الله بالقتال وبالجهاد وبالمقاومة والاستعداد سيعود الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر وبالتأييد، هذه سنته وهذا هو ما حكم به المولى جل جلاله. فلن يكون لهم إلا دائرتين، دائرة انتهت، والدائرة الآن اللي هم فيها علو وفسدوا فيها في الأرض، والطريق لنا والخط لنا، والحمد لله بدأنا الآن، بدأنا نفهم من 67 إلى هذه اللحظة كيف أنهم لم يدخلوا شبرا واحدا بعد أن دخلوا ثلاثة أضعافهم في 67. هذه رسالة إلى المقاومة أنها تتقوى وأن تتعاون، ورسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من نصرة فلسطين. لابد كل واحد يكون له مشروع فلسطيني، إما بالدعم المالي، بدعم المقاومة، بدعم الكتابة، بدعم التأييد بالطرق هذا جهاد واضح علني، ما في لبس، مش زي قتال في بعض الدول ربما يكون فيها لبس، لا لا، يهود وعرب وفلسطين. وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العهد، الأنبياء كلهم أخذوا العهد في فلسطين، ونحن لابد أن نستمر على هذا العهد لينصرنا الله سبحانه وتعالى ويكتب لنا التاريخ. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في حياتنا وفي أعمالنا، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، واجعلنا ممن أيد هذه القضية ونصر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز
0: عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأم مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل يمكن أن يكون تحرير فلسطين على يد فئة قليلة أم يجب أن يشترك فيه كل المسلمين؟ نحن كمؤمنين نؤمن أن ممكن فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، فهل هذا كافي؟ ولا فعلا فعلا ما يمكن هذه الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة إلا إذا اشترك معها كل المسلمين؟ أين الواجب في هذه المسألة؟ هذا ما سأحدثكم عنه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، من يصبر ويصمد يستطيع أن يتغلب. لكن اليوم المعركة يجب أن نفهمها عشان نستطيع أن نطبقها، أن الفلسطينيين لا يقاتلوا الصهاينة، المعركة ليست هذه، الفلسطينيون يقاتلوا الصهاينة وأمريكا معها، أمريكا شريك كامل في المعركة، أمريكا شريك بالسلاح بشكل واضح جدا، أمريكا شكل بالمال، شريك بالمال بشكل واضح جدا، شريك في الاستخبارات، شريك في الإعلام، لكن أحدثكم أكثر من ذلك، أمريكا شريك في البشر. ثابت اليوم أن 10% من الجيش الإسرائيلي، 10% هم أمريكان أيضا، يحملوا جنسيتين، فمشاركة كاملة. هؤلاء يستطيعوا يتركوا، ما يلزمهم التجنيد ولا غيره، يستطيع يترك يروح أمريكا، لكنهم شاركوا في المعركة طبعا، بالإضافة إلى القوات التي ترسلها أمريكا. إذا نحن الحقيقة ما نستطيع أن نلوم الفلسطينيين في هذه المواجهة، فإذا يجب أن ننظر للمعادلة نظرة أخرى. خلونا نشوف القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه المعادلة 1 إلى 10، بعدين تغيرت لما خفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين عندما علم أن فيهم ضعفا، فصارت إن يكن منكم 100 يغلبوا 200. إيش يعني؟ ما معنى هذه الآيات؟ يعني إذا المسلمين عددهم واجه ضعفهم، الضعف لا يجوز الانسحاب، لا يجوز الانسحاب بسبب أن الفرق الضعف، لكن إذا الفرق أكثر من الضعف يجوز الانسحاب. فالمسلم غير مطالب بالانتحار، فيستطيع أن يؤجل المعركة إلى أن يقوى. اليوم الفرق هائل، لو نظرنا إلى الفلسطينيين، تقديرات المسلحين المجاهدين حوالي 30 إلى 40 ألف، طيب القوات الصهيونية بين 400 إلى 500 ألف، بين النظاميين والاحتياط 400 إلى 500 ألف، 1 إلى 10 وأكثر، فكأنهم في الجيل الأول من الصحابة الكرام الذين كانوا 1 بـ10. فإذا يجب أن تتغير المعادلة، الصهاينة وراءهم قوة استراتيجية هي أمريكا. أنا شخصيا أعتقد أن المعركة ستتغير عندما يفهم الفلسطينيون ويفهم المسلمون أن القوة الفلسطينية وراءها قوة استراتيجية تستطيع أن تواجه أمريكا، وهي قوة 2 مليار مسلم. عندما نتحمل مسؤوليتنا ونشارك مع الفلسطينيين كما يشارك الأمريكان مع الصهاينة، عندها تكون المواجهة عادلة. المواجهة اليوم غير عادلة، وبالتأكيد ما يعني من خلال التحليلات ما نتوقع أن هذه الفئة تكون قادرة على تحرير فلسطين، لكني أتوقع أن الأمة يوم من الأيام ستعي دورها، ويأتيها حكام مخلصين فعلا يقودونها، فيكونوا فعلا البعد الاستراتيجي لهذه الفئة المجاهدة. عندها ستتغير المعادلات، وعندها يظهر النصر، وعندها تأتي القوة مقابل القوة بعدالة. ما يفعله الفلسطينيون اليوم هو تضحية وجهاد وليس انتحار، لكنه تحريك للشعلة التي ستشعل كل الأمة، ولهم الفضل وهم رأس الحربة وشرف الأمة. بارك الله فيهم، وننتظر الأمة أن تتحرك، لكننا لن ننتظر أن نتحرك نحن حتى تتحرك الأمة. لو تحرك كل واحد منكم عندها بمجموعنا سنحرك الأمة بإذن الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتجدد دائما وأبدا، والجديد في اللقاء لأنكم تجددون عندي العطاء دائما باستماعكم الرائع الجميل. سادتي، الله هو المجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا حقيقة في حياتي من الصور اللي تأسرني جدا أو من الصور اللي تأثر علي جدا صورة الإنسان وهو يدعو الله وهو يطلب الله سبحانه وتعالى، صورة التضرع، صورة النداء بتضرع وخفية. سلام، لما تلقى واحد كده جالس جلسة معينة وهو يرفع يديه متذللا منكسرا، حقيقة يعني يحول عندك أشياء كثيرة جدا ويؤثر عليك تأثير بالغ بدون ما يتكلم معك بدون ما يعظك. هذه صورة واعظة، هذه حركة مغيرة تغير المشاعر عند الإنسان. إخواني وأخواتي، أنا أعلم أنه ما في أحد فينا إلا وهو يعلم أن الله هو المجيب، فلن أكثر في هذا الباب تركيزا، لكنها إشارات سريعات حتى نذكر أنفسنا ونعلم أننا نعيش في كون الله الذي أحاط الله به علما وأحاط به رحمة وعطاء وفيضا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمن ضمن العطاء الإلهي والفيض الرباني أنه هو المجيب. كيف؟ كل مرة نحن في صلاتنا نقول سمع الله لمن حمده. تعرف إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع بمعنى أجاب، أي أجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. نعم، إذن أنت في كل يوم الله يستجيب لك، وإنت ربما لا تشعر بهذه الاستجابة، لأن الاستجابة اللي في أذهاننا استجابة كما يقولون دعاء الطلب، دعاء الطلب وليس دعاء الثناء. نعم، في كل مرة هناك استجابات متكررة، فالله سبحانه وتعالى يجيب من أثنى عليه إجابة معينة ربما لا يستشعر الإنسان بهذه الإجابة وبهذا الفيض في حياته، لأنه مع الأسف الشديد بدينا نتعود وكما يقولون تربينا على أننا لا نطلب الله إلا في الاضطرار، لا نسأل إلا إذا وقعنا، لا نرفع أيدينا إلا في لحظات حرجة. هذا الكلام ما يصير، هذا من العيب مع الله سبحانه وتعالى. الأصل هو أن تطلب الله عز وجل سبحانه وتعالى في كل حين في كل وقت. ملح الطعام تطلبه من الله، الشيء الذي يحدث معك في البيت، أي شيء في حياتك تطلبه من الله. من أبسط أنواع التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام إنه رجل كان جالس عند المسجد وكان يصلح نعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه قال له ادعو الله عز وجل أن يصلحه لك، فإنه إن لم يصلحه فلا مصلح له. ببساطة أبسط الأشياء يجب أن تطلب من الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه هو المجيب. من الآيات اللي تلفت نظري قول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، يا الله، كأن الله سبحانه وتعالى فرح بنداء نوح، يثني على نفسه، يعني ربنا كذا نوح أفرح الله بالطلب، فربنا يقول فلنعم المجيبون، يعني احنا جاهزين للإجابة، وكأن الله يثني على ذاته ويثني على نفسه، يعني انت يوم ما تدعو الله عز وجل الله يمدح نفسه ويثني نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا صالح عندما دعا قومه ماذا قال لهم؟ واستغفروه ثم توبوا إلى الله إن ربي قريب مجيب. فأعطاهم اسم الله المجيب في بدايات الطريق وفي بدايات الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول ربي عز وجل وإذا

المطلوب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سادة الكرام، واحد من الشباب كان حقيقة مضغوط في رزقه، وكان عايش سنوات، فكان يعني كما يقولون يتضجر أحيانا. فمرة جلست معه سألته سؤال: هل طلبت الله ذلك؟ هل طلبت الله عز وجل الرزق؟ قال لي: لا. قلت له: ايش تطلب انت؟ قال لي: انا اطلب العفو والعافية. قلت له: طيب ربنا اداك إيه؟ خلاص انت ليش متضجر؟ قال لي: طب ايش تسوي؟ قلت له: روح الحرم ادعو الله. صدقا راح الحرم ودعا الله، وهو راجع في الطريق فاذا بباب رزق يفتح عليه، لانه لم يطلب الله. الله عز وجل هو المجيب. ببساطة كيف نعبد الله؟ باسمه المجيب. بكل بساطة، خلي صورتك رائعة جدا عندما تطلب الله بتضرع وخفية، وخلي الصورة هذه دائمة في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين.
4: حكاية مدينة من فلسطين.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

أريحة واحة خضراء في منطقة غور الأردن. عقب انتفاضة الأقصى في العام 2006 أقدم الصهاينة على اقتحام سجنها المركزي واختطاف أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات مع 5 آخرين. تعتبر مدينة أريحة مركزا لمحافظة أريحة والتي تضم 16 تجمعا سكانيا. وقد غرس الاحتلال الصهيوني في المدينة وحولها 11 مغتصبة استيطانية خبيثة بهدف تهجير أهلها وسرقة إرثها الحضاري ونهب ثرواتها الطبيعية، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمدينة وسكانها. يسير خط جدار الفصل العنصري بمحاذاة غور الأردن ويمتد حتى يصل إلى أريحة، فيبتلع ثلث مساحة الضفة الغربية لتصبح مدينة أريحة منعزلة تماما عن محيطها الجغرافي وامتدادها الديموغرافي، ما يؤدي إلى خنق أهلها والتضييق عليهم وإلحاق الدمار بعشرات المواقع الأثرية. ولم تترك سلطات الاحتلال أي بوابات أو ممرات تسمح للفلسطينيين بدخول أراضيهم المعزولة خلف الجدار لاستغلالها، كما حفرت خندقا حول المدينة وتمنع الدخول والخروج منها إلا عبر بوابتين يسيطر عليهما جيش الاحتلال. تزخر المدينة بالمعالم الأثرية كقصر هشام وعين السلطان، نبع اليشا وشجرة زكا الجميز ودير سان جورج وادي القلق وغيرها، إضافة إلى استاد أريحة الدولي الذي يعد أحد المعالم الهامة في المدينة، حيث يعتبر ثاني أكبر ملعب في فلسطين. تمتاز مدينة أريحة بشتائها الدافئ والمعتدل، لذلك فهي تعد وجهة سياحية لكثير من السياح باعتبارها مشتى يحتوي على كثير من المناظر الطبيعية الجميلة، بالإضافة إلى الآثار الدينية والتاريخية والمنتزهات والفنادق والمطاعم. لكن وبرغم أهمية هذه المنطقة، إلا أن الجانب الفلسطيني متهم بالتقاعس عن الاهتمام بها في ظل تواجد فلسطيني ضئيل في هذه المناطق، وفي ظل إهمال استثماري، وبالتالي السماح لسلطات الاحتلال بتنفيذ مخططها لخنق النشاط السياحي، حيث تقوم بوضع القيود على حركة الناس وحرية الوصول إلى الموارد الطبيعية. تعرف المدينة منذ القدم بخصوبة تربتها وغزارة مياهها، وهي تعد سلة الخضار والفواكه الفلسطينية، وتشتهر بزراعة الحمضيات والموز والورود والخضروات الشتوية، وهي مدينة النخيل، حيث تنتج أجود أنواع التمور التي تسوق محليا ودوليا. تشتهر أريحة بصناعة الفخار والحصر والنسيج والمياه الغازية، إلى جانب ذلك تشتهر باستخراج المعادن والأملاح من البحر الميت كالصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم. قدمت أريحة الكثير من أبنائها شهداء على طريق الحرية والكرامة وتحرير الأرض والإنسان، ومنهم أحمد عبد الجواد وناصر دويدار وياسين السراديح وغيرهم، إضافة إلى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، يعتبر عميدهم الأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش الذي قضى فيها ما يزيد عن 30 عاما حتى الآن. أريحة مدينة القمر ومدينة النخيل، مدينة التراث والحضارة، برغم الاحتلال وإجرامه وقسوته ستبقى فلسطينية الهوى والهوية، وسيعود عبقها وألقها يوماً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة، ومع عنوان مهم وهي الصحبة. الصحبة لها منزلة كبيرة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأهمية بمكان وحرص عليها، وأيضا القرآن، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الصاحب وأنه مؤثر، بل قد يوصل صاحبه إلى الجنة، وقد يكون العكس بأن يوصل صاحبه إلى النار. لهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ما تجد منه إلا الخير، إما يحذيك، إما أن تبتاع منه تشتري منه، ما أخذت منه هذا كل شيء، يكفي الرائحة الطيبة. وهكذا صاحب الخير يذكرك بالله، يذكرك بالصلاة، تخرج أنت وياه في طاعة، تسافرون في طاعة، في عبادة، في حج، في عمرة، في قربة إلى الله، في صلة رحم، في زيارة أحبة، كلام. وإذا مرت عليك في أحوال الناس من المشاكل وغيرها، تجده لك سند يعينك، يأخذ بيدك للخير، تأخذ منه الرأي، ما تنتهي من الخير الذي معه. وأقل أحوالها أنه إيش؟ ما تجد منه الشر، يكفي شره عنك. أما صاحب السوء والعياذ بالله، كما جاء في الحديث، إما أن يحرق ثيابك، وإن سلمت من هذا إيش؟ تجد منه ريحا خبيثة. فهو في كل الأحوال سيء، ضرر. يحرق ثيابك هذا يهلكك، هذا يأتي إيش؟ يوم القيامة يندم الإنسان أشد الندم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب السوء يأخذك. ولهذا جاء في المثل، وهو مثل جميل وحكمة رائعة، أن الصاحب شو يسوي؟ ساحب، يسحبك، أما يسحبك إلى خير وقد انتهينا منه، وإما يسحبك إلى جهنم. في الدنيا إن سلمت من شره لن تسلم من السوء الذي هو فيه، إما سب، إما شتم، إما غيبة، إما نميمة، إما فرح بمعصية، وإما وإما وإما. فاحذر صاحب السوء، فإنه يوردك المهالك. أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أصحاب خير، ويصرف عنا وعن أولادنا وذرياتنا أهل السوء والشر. الله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حبتنا من أذكار القرآن العظيم الاستغفار، فاستغفر لذنبك. يعني القرآن مليء بأمر الله عز وجل وإجابه على عباده أن يستغفروا. حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقول له ربه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار عمار، الاستغفار ينقل العبد الإنسان من الضعف إلى القوة، ومن الهزيمة إلى الانتصار، ومن الهم إلى الحزن، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذنب إلى التوبة. حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل من يعني ثمار الاستغفار الغيث المدرار، صلاح الذرية، الرزق الحلال، الحدائق الغناء، البساتين الفيحاء. قال سبحانه وتعالى نوح يدعو قومه، قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا تغفل عن الاستغفار. قال سبحانه وتعالى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. استغفر لذنبك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله الله، الاستغفار باب الله المفتوح للوالجين الداخلين لطلب رضوان سبحانه وتعالى. الله الله في الاستغفار. الاستغفار طوق النجاة، الاستغفار الحبل الذي يصلك إلى بر السلام، الاستغفار هو القارب الذي لا يمكن أن يغرق في طوفان الحياة. الاستغفار أمر عجيب لأنه يرضي ربنا سبحانه. ولذلك في الحديث من أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأكثر من استغفار، صغر استغفار تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول استغفر الله وأتوب إليه. كان يقول صلى الله عليه وسلم إن استغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أنه يغني على قلبي حتى استغفر الله 100 مرة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمه وأجله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ورد في السنن من حديث ابن مسعود وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3، هذا عند النوم، غفر الذنوب وإن كانت كرم العالج، وإن كانت كورق الشجر، وإن كانت كالقطر حبات القطر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في السنن من قال يعني ولو مرة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، والفر من الزحف من الموبقات 7، ومع ذلك يغفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فالاستغفار، حتى يقول ابن عمر في السنن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ورد الغفور والرحيم، لكن أكثر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر 100 مرة أو 100 مرة. فالله الله في الاستغفار. وسيد الاستغفار يقال في الصباح مرة وفي المساء مرة كما هو في صحيح البخاري اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم

0: ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أن القرآن هو النور الذي يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات، والنور هو الهداية الربانية، والظلمات هي الضلال والخروج عن أمر الله عز وجل. فالقرآن كتاب الله تعالى أنزله الله تعالى على رسوله الكريم ليخرج الناس من الجاهلية إلى الإسلام، والدافع إلى ذلك رأفة الله تعالى ورحمته بالعباد. فلولا حبه لعباده ورحمته التي وسعت كل شيء ورأفته بالخلق لما أنزل هذا الكتاب يرسم للناس فيه طريقهم إلى الآخرة. وفي هذا القرآن دعوة إلى الإنفاق، لأن الإنفاق في سبيل الله هو الدليل على صدق الإيمان، وهو الدرع الذي يحمي به المسلمون دينهم ودماءهم وأعراضهم وبلادهم. الجهاد درع، علينا أن نلبسها من أجل الوقوف في وجه أعداء الله، وبدون الإنفاق في سبيل الله لا يقوم الجهاد. فالعطاء للجنود وللمجاهدين هو الذي يمكنهم من متابعة المسيرة ومواصلة الدفاع عن بلاد المسلمين. يعجب الله تعالى من البخلاء في الجهاد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فالمال مال الله، والملك ملكه، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها، ويرث السماء وما فيها. ثم يبين الله تعالى الفرق الشاسع بين الذين ينفقون في أيام ضعف الإسلام والذين ينفقون في قوة الإسلام. عندما يكون الإسلام ضعيفا يكون العطاء أكثر قدرا عند الله تعالى، لأن الإسلام يكون بحاجة إلى الإنفاق. أما عندما ينتصر الإسلام فالكل يستظلون بظله، وتصبح الحاجة إلى الإنفاق أقل، لأن نسبة الذين يعطون تزداد كثرة عندما يعز الجميع ويقوى الجميع. لذلك يقول تعالى: لا يستوي منكم، يعني من المؤمنين، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل فتح مكة أيام ضعف الإسلام وذل الإسلام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا من بعد، أولئك أعظم درجة عند الله، أرفع مقاما عند الله، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن الله بكرمه وعد كلا الطائفتين، المنفق في البداية والمنفق في النهاية، وعدهم الحسنى أي الجنة، والله بما تعملون خبير. ثم يدعو الله تعالى المؤمنين إلى الإنفاق، ولكن بصورة قرض. لا يريد أخذا، فالله تعالى لا يأخذ من الناس، فهو الذي أعطاهم منذ البداية، وهبهم الحياة، ووهبهم الرزق، ووهبهم الهداية، وهو يطلب منهم أن ينفقوا مما وهبهم، ثم أن يقرضوه مما أعطاهم، وهو قرض يعاد بفائدة مضاعفة 7 أضعاف إلى 700 ضعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ سماه قرضا لأن الناس في الدنيا يتقارضون، أي يقرض بعضهم بعضا في مقابل فائدة تسمى الربا، تعطيني أزكى. فالله تعالى يريد أن يزيدنا، وسمى القرض قرضا حسنا لا قرضا ربويا، لأن القرض الربوي محرم بين الناس، ولكن القرض الربوي بيننا وبين الله مباح، الربا مع الله مباح، وأما الربا فيما بيننا محرم، لأن الله ليس بفقير فتظلمه إن أخذت منه، مهما أعطاك فإنه غني. لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سلام الله. كما ينقص الإبرة عندما تدخل في البحر، كم تأخذ في ثقبها من الماء؟ لو أعطى الله تعالى كل الناس على مختلف أطماعهم، والإنسان يحب الطمع، لو أعطى الناس بكل ما يطمعون حتى يشبعوا وتشبع أطماعهم، لا ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك سماه قرضا حسنا ولم يسميه قرضا ربويا محرما. إذن الربا مع الله حلال، والربا مع عباده حرام، بدليل أن القرض يضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ الأجر فوق العوض. ومتى يكون يا رب هذا الأجر؟ اليوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ذلك يوم القيامة، يوم يريدون الاجتياز على الصراط المستقيم، يوم يضيء نور المؤمنين طريقهم إلى الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إذن الإيمان يضيء طريقنا إلى الجنة، طريق الدنيا إلى الآخرة، وطريق المحشر إلى الجنة. بشراكم اليوم، الملائكة تبشر المؤمنين وقد رأت النور يضيء طريقهم إلى الجنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تنتظركم جنات، أمامكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يموتون. ومهما كان النعيم عظيما فإن الموت ينغص النعيم، ولكن عندما يكون النعيم أبديا والحياة خالدة، عندها يذوق المؤمنون معنى الطمأنينة والسكينة، فتتم نعمة التنعيم دون منغصات ودون شعور بالخوف من زوال النعيم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. من أراد فوزا فجنة الخلد هي الفوز العظيم. ثم يبين الله تعالى حالة قوم آخرين لا نور لهم، انطفأت قلوبهم من الإيمان فانطفأ النور، لأن النور طاقة، الإيمان طاقة تولد نورا في القلوب والأعمال والسلوك والأخلاق وفي المصير. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الذي لا يهديه الله ينطفئ النور، من عينيه فلا يرى الحقيقة، ومن سمعه فلا يسمع الحق، ولو تردد على آذانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. واحد ما عنده نور بيقول له لصاحب النور انطرني شوي حتى يمشي على ضوك، واحد خاصة بطاريته قال له انطرني بطاريتك مثلاني بدي امشي على ضوك. يوم يقول المنافقون والمنافقات، هدول مطفي بطاريتهم قاطعة ما في نور عندهم من كثرة كفر قلوبهم، للذين آمنوا انظرونا ينطرونا، انظرونا ينطرونا شوي، نقتبس من نوركم حتى نمشي على ضوكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآن احنا جبنا النور من الدنيا من الإيمان، هنيك لما آمنا ارجعوا على الدنيا من هنيك بتاخذوا النور، عبوا البطارية وتعبوا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ضحكوا عليهم أو سخروا منهم لأنهم لم يؤمنوا، سخروا بالقرآن. هؤلاء المنافقون كانوا يسخرون بالمؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين، إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. إذا يسخرون منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الآية، انقلبت الآية، أصبح اليوم أهل الإيمان يضحكون من أهل الكفر والنفاق. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، صدقوا الجماعة ورجعوا إلى الوراء يريدون التماس النور، فضرب بينهم بسور، فصل الله بينهم بسور بجدار عال له باب، هذا الجدار له باب باطنه فيه الرحمة فيه الجنة من جوا الجنة، وظاهره من قبله العذاب من بر جهنم. وسموا هذا السور اسمه، يسمى هذا السور الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، بيعرفوا أهل الجنة بسيماهم النيرة المشرقة، وبيعرفوا أهل النار بوجوههم السوداء. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، بضؤ عليهم ينادونهم ألم نكن معكم. يا جماعة ما كنا جيران بالبلد، ما كنا بأبو سمرة مع بعضنا، ما كنا عايشين الباب بالباب، ألم نكن معكم، ما كنا عرب كلنا سوا وعروب ومواطنين وندافع عن العروب والإسلام. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، صرفتم أنفسكم عن الحق، ونحن ما صرفنا أنفسنا عن الحق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالرسول، قلتوا بكرة بموت، بكرة بينهزموا المؤمنين وبينتصر الكفر على الإسلام، وارتبتم في القرآن وفي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الريب يأكل قلوبكم وغرتكم الأماني، كنتم تتمنون أن تنتصروا وأن ينهزم أهل الحق، وكنتم تظنون أنفسكم مخلدين، وكنتم تظنون أنكم إذا انقلبتم إلى ربكم ستجدون خيرا من نعيم الدنيا، كما قال ذاك المغرور، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى قام الحساب، قامت القيامة وجمع الله الناس للحساب، وغركم بالله الغرور، غركم الشيطان، قال لكم الشيطان اتبعوني فاتبعتموه، واليوم تبرأ الشيطان منكم، فلما قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا فيه خلصكم ولا أنتم فيه خلصوني، اتنين علينا بالشرك، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كفرت بما دعوتكم إليه من قبل. قلت لكم اسمعوا كلمتي اليوم، قلت لكم لا ما تسمعوا كلمتي، ولكن بعد فوات الأوان. نعم، وغركم بالله الغرور الشيطان، فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية، ما تجيبوا مصاري، والله نحن نشتري أنفسنا، قديش بدك يا رب ندفع بس خلصنا من جهنم، هذا بيمشي بالدنيا، بالدنيا بدل الخدمة العسكرية بيدفع بدل خدمة، الواحد بيدفع بدل الدم أو ثمن الدم، ولكن في الآخرة ما في. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، هي نصيركم وحبيبكم وملجأكم وبيتكم، وبئس المصير. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق فنستبعه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قنقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسرة الناجحة. خمس محاور رئيسية لهذا البرنامج. الآن نحن في محور أنظمة أسرية، لا شك أي أسرة تقوم على عموم مجموعة أنظمة، النظام المالي، النظام الغذائي، النظام الصحي، يعني إلى آخره. سأتحدث الآن عن قضية المال، ميزانية الأسرة. المال عصب الحياة، لا يمكن أن تستقيم مصالح الدنيا إلا بالمال. قيل لابن زياد: لما تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني من الدنيا فهي أغنتني عنها. العبرة ليست في الحصول على المال، الكل يأتيه رزقه كما قدر الله تعالى، لكن العبرة في الإدارة والتخطيط لهذا المال. فالعاقل يعلم أن الله سائله عن هذا المال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، وذكر عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لكن لاحظ عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذا الكل يدرك أن هذا المال الذي ينفقه الإنسان على أهله وأسرته يكون دائما نصب عيني هذا الحديث، فهو ينفق كما جاء في هذا النص، ينفقه على أهله. يعني مثلا إذا سئلت يوم القيامة: فيما أنفقت مالك؟ قلت: يا رب على أهلي وأسرتي. هل هذا يرد في ذهنك وأن تنفق من على زوجك وولدك؟ عندها أبشر، الحديث واضح، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني يؤجر عليه الإنسان. إذن السؤال هنا: هل يكفي دخلكم لمصروفكم؟ هل يكفي الدخل لمصروفاتكم؟ أظن أكثر الإجابات ستكون لا، ولا يلام الكثير على هذه الإجابة. ظروف الحياة يعني أصبحت صعبة معقدة، غالبا ما نجد دخل الأسرة ربما لا يكفي لتمويل ذلك الكيان الصغير حتى يحقق أهدافه وطموحاته. لكن هذا المال القليل مع القناعة ومع حسن التدبير سيبارك الله فيه ويكون صاحبه من المفلحين بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن ما أجمل القناعة، ما أجمل الرضا. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلتي. هل لديكم نظام مالي لأسرتكم؟ سؤال قد يكون السؤال غريب على بعض الأسر. نعم، مهم وضع تصور لإدارة المال في الأسرة لكي يسير بها في حد الاعتدال، لا ينجرف صوب الإفراط ولا التفريط. هذه قاعدة مهمة في الإنفاق عموما، الإنفاق الأسري خصوصا مهم أن تتأمل لهذا. والله تعالى يقول: وتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. موازنة عجيبة، تعود بسط اليد والسخاء والجود من غير إسراف حتى لا يلومك ويعتب عليك أهلك، وتدبر في الوقت ذات أمر مستقبلك أنت ومن تعول حتى لا تضيعهم فترجع ملوما من الله تعالى، وربما حتى من الناس ومن نفسك. هذه صفات عباد الرحمن الذين نالوا ثناء الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من صفاتهم أنهم ملتزمون في إنفاق يعني التوسط، لا هم مسرفون متجاوزون ولا هم بخلاء في نفقتهم إلى درجة تضيق على الأهل والأولاد. في المقابل على الزوج أن لا يكون شحيحا على أهله، مقترا عليهم، بل ينفق من سعته كما أمر الله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الزوج والزوجة يتحملان معا المسؤولية كاملة في إدارة ميزانية الأسرة ووضع نظام مالي للأسرة. الزوج باعتبار القوامة مسؤول عن النواحي المادية كسبا وإنفاقا بشكل أساسي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، نص الآية. الزوجة أيضا باعتبار الأمانة هي مسؤولة عن تدبير الصرف المادي من غير إسراف ولا تقتير، هكذا يكون القيادة والتعاون في الأسرة. بهذا امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش، فعد خصالا حسنة جعلتهن خير النساء، وذكر منها: وأرعاه على زوج في ذات يده، والحديث البخاري ومسلم. المراد رعايتها لماله
الذي استرعاها الزوج عليها. ينبغي أن يعني يتنبه الزوجان ولا يرهق أحدهما الآخر بتحميله المسؤولية وحده، بل لابد هي شراكة، أن يشارك بعضهم الآخر، خاصة أن الموارد والمصروفات معلومة لدى الطرفين. ثم أيضا من النقاط التوازن بين إيرادات الأسرة ومصروفاتها، وهذا سبيل لاستقرار الأسرة، ويتطلب إعادة موازنة أو ميزانية تتضمن تقدير الإيرادات والنفقات مقدما، لمعرفة الفائض المتوقع وكيفية استثماره، والعجز المتوقع وسبل تدبيره أو معالجته بطريقة رشيدة. إذن المقصود ميزانية الأسرة مقابلة بين إيرادات الأسرة ونفقاتها خلال فترة معينة، لمعرفة الفائض أو العجز، ودراسة البدائل المتاحة لاستثمار الفائض أو تغطية العجز كما يقولون. إذن الشطارة في الأسرة الناجحة تحديد متى يكون الإنفاق، متى يكون المنع. أحيانا يكون الإنفاق ضرورة، وأحيانا يكون المنع ضرورة، وربما مصلحة أيضا. قيل لمعاوية: ما الجود؟ فقال: إصابة موضع البذل والمنع، إصابة موضع البذل والمنع. وسئل أحد الأغنياء: كيف جمعت هذه الثروة الضخمة؟ فأجاب: بقلة المصاريف وحسن تدبيرها. إذن العبرة في الإدارة والتخطيط، وليس في كثرة العمل والتحصيل. لا ترهق نفسك، الله جمع فلوس، كيف تستطيع أن تدير هذا المال؟ أيضا نقطة مهمة: تحديد فئات ميزانية أسرتك. نفقات المنزل مثلا، حدد، ضع خطوط عريضة للنفقات. نفقات المنزل مثلا: الفواتير، كهرباء، اتصالات، مياه، يعني قيمة مضافة كما يقولون، إلى آخره. نفقات المعيشة مثلا: مواصلات، طعام، منتجات مثلا خاصة مثلا بالنظافة، العناية الشخصية، الملابس. ثم أيضا نفقات اجتماعية مثل فواتير المطاعم، رحلات ترفيهية، أعراس، أعياد. ربما يعني تتغير هذه المصاريف يعني من فترة إلى أخرى. أيضا مدخرات، يجب تسجيل أي مبالغ يستغنى عنها وضعها كمدخرات للاستفادة منها في المصاريف المستقبلية، أو ربما حالات الطوارئ، وهي من أهم ما يعين الأسر على مواجهة يعني المفاجآت في الحياة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، نعم يفعله، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، سنة ادخار، والحديث أخرجه البخاري. فيه قواعد إعداد ميزانية الأسرة. عند القيام بإعداد الميزانية ينبغي أن نأخذ بالاعتبار مجموعة من القواعد لعلي أشير إليها سريعا. منها قاعدة المدة الزمنية، بأن تكون الميزانية لها فترة زمنية محددة، شهرية، ربع سنوية، سنوية في الأسرة. اثنين قاعدة التوازن بين الإيرادات والنفقات، لتخطيط النفقات في ضوء الإيرادات المتوقعة، والتي تقعدون في آخر السنة ورطانين. قاعدة الواقعية عند تقدير إيرادات ونفقات الأسرة في ضوء الواقع الذي تعيشه الأسرة. قاعدة المشاورة، جميل أن يكون الاستشارة بين أفراد الأسرة عند إعداد الميزانية، حتى يشعر الجميع أنه مشارك ويحافظ على هذه الميزانية ويرعاها. إذن هذه كلها قواعد جميلة حقيقة، العناية بها والحرص عليها. أيضا لعلي يعني أعطي بعض الأفكار لإدارة ميزانية الأسرة، ألخصها بنقاط سريعة. تكليف شخص مثلا بمتابعة الميزانية، إما الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد القادرين، مهمته مراقبة المصروفات ومتابعة الإيرادات للأسرة. اثنين المرونة، بحيث يجعل الميزانية تستوعب أي مستجدات طارئة. ثلاثة التخطيط للمستقبل، ضرورة معرفة الوالدين، يعني ماذا ما هي الخطط المستقبلية للأسرة للعائلة، حتى نستطيع أن ندخر ميزانية هذه الخطط المستقبلية. أربعة المصارحة بين الزوجين، دخل الزوج كم، دخل الزوجة كم، إن كانت تعمل، أوجه الإنفاق والمدخرات، حتى تكون الميزانية واضحة. أيضا الإنفاق للدنيا والآخرة، وليس فقط للدنيا، وهذه بركة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. لا بد من إخراج الزكاة على مدخرات الأسرة، لا بد من الإنفاق في وجوه البر المختلفة، والثقة بالله أن الله تعالى سيخلفه، وهذا أمر جدا مهم. أبدا لا يضيع شيء يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ولو تأملت الأسرة هذا الجانب، والله ستشعر البركة في ميزانيتها ودخلها. أختم: الدين هم بالليل مذلة بالنهار. الاستدانة وإن بدت حل سهل للأزمات المالية في الأسرة، لكن انتبهوا، والله قد تتحول إلى مرض، ومرض خطير ومزمن، وشبح مرعب.
قد يصعب يعني الحياة أمامكم ويصعب التخلص منه. العلاج بماذا؟ يكون بالتفكير ابتداء في كيفية الخروج من المأزق في حدود الإمكانات المالية المتاحة دون اللجوء حقيقة للاستدانة. مع الأسف اليوم الناس كثيرا يعني أرهقتهم الديون، أتعبتهم الاستدانات والقروض من البنوك وغيرها. لا، حاولوا أنت يعني حسن التدبير للمال، حسن الإدارة وحسن التخطيط والتعاون وبذل الأسباب التي أشرت إليها سيكون لها أثر كبير جدا على ميزانية الأسرة والجانب المالي في الأسرة. بارك الله لكم برزقكم، وضاعف الله لكم أموالكم أضعافا كثيرة، وأعانكم الله تعالى على ذلك وأغناكم من فضله. نسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج وهذه الحلقات. ألقاكم في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله. مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا دلوقتي سنة 5 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي 58 سنة. والمرة اللي فاتت وقفنا عند بداية الإشاعة اللي طلعها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في شرف زوجة سيدنا النبي أم المؤمنين ستنا عائشة. بتحكي السيدة عائشة أن هي كانت في غزوة بني المصطلق مع سيدنا رسول الله، وبعدين والجيش بيمشي حطت إيديها على صدرها بتشوف العقد بتاعها ما لقيتوش، فراحت عشان تدور على العقد بتاعها. افتكروا أن هي جوه الصندوق اللي هو الهودج اللي بيتشال فوق الجمل ويمشوا بيه، لأنها كانت رفيعة. هي تقول كده: وكنت وقتها لم أحمل اللحم، يعني رفيعة وزني بسيط قوي. فلما شالوا الصندوق افتكروا أن هي جوه، بس هي راحت بعيد تدور على العقد بتاعها. فلما رجعت لقيت الجيش مشي، فاستنت لغاية ما نامت كده. وكان سيدنا صفوان بن المعطل الصحابي دوره أنه يمشي ورا الجيش يلم أي شيء ثمين سقط من الجيش من السلاح أو مقتنيات المسلمين. فلقى السيدة عائشة بتقول: فاستيقظت وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده، أنت إيه اللي مخليكي هنا؟ ثم ركبها على الجمل بتاعه ومسك الحبل بتاع الجمل الخطام ورجع بيها لغاية مكة. أول ما دخلوا مكة مع بعض، عبد الله بن أبي بن سلول اللي متغاظ من قلبه قوي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: بس الحق، دول كانوا فين وبيعملوا ايه مع بعض؟ وبدأ يطلع إشاعة في شرف أم المؤمنين ستنا عائشة. ستنا عائشة لما رجعت كانت عيانة، دخلت بيتها قعدت أيام طويلة تقريبا شهر عيانة، فما تعرفش اللي بيحصل. خرجت بعد كده مع قريبتها أم مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة ده قريب سيدنا أبو بكر وقريب السيدة عائشة. طبعا أبو بكر أبو السيدة عائشة، وكان بسيط وفقير، وسيدنا أبو بكر كان بيساعده مساعدات مالية. بس مصطح ده غلط غلطة، إن لما اتقال على السيدة عائشة كده كان من ضمن الرجال اللي غلطوا إنهم كانوا بينقلوا الخبر، زي ما أنت تقعد تقول إلحق شفت بيقول كذا، إلحق شفت بيقول كذا، فتبقى سبب أنت في نشر الإشاعة. فهم ماشيين السيدة عائشة مع أم مصطح ابن أثاثة قريبتها رايحين الحمام الخلاء، ما كانش فيه حمامات في البيوت، فالخلاء ده مكان بعيد ورا الجبال. فتكعبلت ستنا أم مصطح في لبسها، فلما تكعبلت قالت: تعس مصطح، زي كده يخيبك يا فلان. فقالت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تشتمي مصطح ليه؟ قالت: يا هنتاه، أنت ما تعرفيش حاجة طيبة، ده مصطح قال عليكي كذا وكذا ونشر المشكلة اللي قالها عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فازددت مرضا على مرضي ورجعت على بيت أبي. قلت له: يا أبويا إيه اللي بيحصل؟ بس السيدة عائشة بتقول: بس أنا كان في حاجة شغلة بالي، ما كنتش أعرف اللي بيتقال علي غير أنه كنت لا أرى اللطف الذي أراه من رسول الله. كان يدخل علي في مرضي يقول: كيف تيكم؟ يعني أخبارها إيه؟ سيدنا النبي مهموم بقاله شهر بيتقال على أمراته في سمعتها حاجة، فكنت أنا حاسة أني في حاجة بس ما أعرفش، غير أني ما كنتش لاقي اللطف من سيدنا النبي اللي أنا متعودة عليه عليه الصلاة والسلام. فرحت سألت أبوها إيه اللي بيتقال، فقعد يخفف عنها: يا بنتي دي إشاعة بسيطة. وهي بتقول الأمر ما كانش بسيط، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تحكي بقى بقية الحكاية: صعد النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعت وازدادت مرض على مرضها، فصعد النبي على المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل، يعني من ينصرني ويدافع عني، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا كل خير. بيدافع عن مراته السيدة عائشة: وما علمت عن صفوان بن المعطل إلا كل خير. بص الحتة اللي جاية دي. فأم قايم سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، قال: يا رسول الله، إن كان رجلا من الأوس أخبرنا فنضرب عنقه، وإن كان رجلا من إخواننا من الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه. سيدة عائشة بتقول فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان قبلها رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية، فقال لسعد بن معاذ والله لا تستطيع أن تضرب عنقه، دول نسيوا موضوع النبي والأوس والخزرج هيتحاربوا. بص الشيطان لما يخش بين الصالحين الأولياء الأكابر، أولياء دول الصحابة، سعد بن معاذ يقول لو من عندنا في الأوس نضرب عنقه، ولو كان من الخزرج إخواتنا قل لنا وإحنا نضرب عنقه. سعد بن عبادة سيد الخزرج والله ما تقدر تضرب عنقه، أنت ما تقدرش تقرب من حد مننا. فقام أسيد بن حضير من الأوس مع سعد بن معاذ قال والله نستطيع وإنك منافق تجادل عن المنافقين، وثار الحيان، الحي والحي الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. هو النبي ناقص خناقة في وقت النبي فيه مثقل بالهم عشان زوجته، لكن يبدو إنها كانت محنة كبيرة جدا كانت بتعصف بالمدينة. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السيدة عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات، بيطمنها، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا ندم واستغفر الله غفر الله له. قالت فلما انتهى النبي من مقالته قلص دمعي، بطلت بكاء، وقلت لأبي ماذا تقول لرسول الله، أعمل إيه، أقول للنبي إيه؟ فقال والله لا أعلم يا بنيتي. فقالت السيدة عائشة والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسمه، أبو يوسف سيدنا يعقوب، نسيت اسم سيدنا يعقوب من كتر الوجع والزعل، والله لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. موقف مزعج جدا وتقيل على النفسية حادثة الإفك، بس القرآن اللي نزل فيه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفعلا انتهاء القصة بتبرئة ستنا عائشة بقرآن هي نفسها ما كانتش متوقعة، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن. لا ده يعني بص هي نفسها اللي حصل فيها كان في جبر خاطر وذكر ليها إلى يوم القيامة، هي ما كانتش متوقعة. بس انت خدت بالك من القصة قد إيه النبي تحمل؟ الصحابة اتخانقوا في الجامع وكانوا هيقتتلوا في موضوع ملوش علاقة بالإفك، ليه علاقة بأن سعد بن معاذ بيقول لسعد بن عبادة حاجة فتخانقوا على الأوس والخزرج يا على الشيطان اللي جه، والنبي يسكتهم ويصمتهم. أي حد مكان النبي هو مش ناقص، أنا مش ناقص باللي عندي وانتوا كمان بتتخانقوا على حاجة من الجاهلية. لكن ساعات بيبقى العصرة جامدة جدا عشان ينزل أحسن رحيق والخيرات اللي جوه كلها تطلع. في حتة نسيت أحكيها لك في حادثة الإفك، السيدة زينب بنت جحش، السيدة عائشة بتقول دي زوجة النبي، بتقول وزينب هي التي كانت تساميني، اللي كنت بحس النبي بيحبني قدها كانت زينب بنت جحش. لما تسألت عن السيدة عائشة قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا خيرا. نهار أبيض، تعرف البني آدم لما يبقى عايز يدي حد زر معين كده فتتسأل عن واحد أنت ما سمعتش عنه أي حاجة وحشة بس هو بنفسك في حاجة فتسكت وربنا يهدي، أنت ما قلتش حاجة، أنت بس اديت دعاء كده في إيحاء إنه وحش فبدعيله بالهداية، أو تعمل عارف الحركة دي، يعني الناس بقى والله ممكن تغلط طبعا أكيد محش معصوم من الغلط، كلام ظاهره التقوى وجواه سم بيضرب فيه الإنسان في سمعة اللي قدامه بس عشان يحس إنه متدين وقريب لربنا وما عملش حاجة غلط. ما قلتش حاجة، ده أنا دعيت له ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، معلش برضو الناس كلها ممكن تغلط، حد كبير على الغلط. سيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي قالت أحمي سمعي وبصري، أنا أصلا ما اتدخلش في الكلام ده، كلام بيتقال أصلا ما اسمحلوش يخش ودني، والله ما علمت عنها إلا خيرا. أنوار في وسط الأزمات تنجينا إن الواحد منا ممكن يذنب ذنب من أكبر الكبائر لما يسمع فضيحة حد فيقول كلمة وما هوش واخد باله، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. من يستر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان المغرب. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه تحية لأهلنا في طرابلس وضواحيها، في أهلنا في عكار والضنية، كذلك لأهلنا في بيروت وضواحيها وصيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية. أيضا إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت، أهلا وسهلا بكم مستمعينا.

طبعا مقبلون بإذن الله تعالى على شهر ذي الحجة والذي هو شهر الحج، فيه أيام مباركات العشر الأوائل، طبعا إن شاء الله نتكلم عنها في الأيام القادمة، لكن يعني دعونا مستمعينا الكرام أن نذكر الله في هذه اللحظات وفي هذه الأيام ذكرا كثيرا، فالله سبحانه وتعالى يسمع عباده ويعطيهم الأجر والثواب. إذن نحن على الرقم 71 4 4 1 7 5 3 نستقبل رسائلكم التي ترسلونها تطلبونها من خلال هذا الرقم، وأيضا ضمن يعني رسالة واتساب فقط أنشودة تحبون أن تستمعون إليها تهدونها إلى أحبابكم وإخوانكم. نحن بإذن الله تعالى معكم من الآن وحتى الساعة 8:30.

رسالة من المستمع أسماء عبد الرحمن من إزال الضنية. أهلا وسهلا بكم، أهلا في الضنية، وأيضا تهديها إلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع أنشودة يا راحلين. وردتنا رسالة من المستمع عبد الكريم حسون وطلبها، وكذلك يعني كتب في رسالته هذه الأنشودة للمنشد الشيخ حسان المصري، وهي مهداة إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ونخص بالذكر الشيخ وليد الطرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، في هذه اللحظات نستمع إلى أنشودة فداك مدمعي شوقا. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة رنا مراد، وتهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى أنشودة حبيب الله طه للمشهد حسان المصري أيضا. طبعا هذه الرسالة وردتنا من المستمع أم هادي وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج.

مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

لحظات لنكون مع رسالة وردتنا. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم المستمع أبو أحمد، وأريد أنشودة أمين. أمين القادة لا يخشى، إذن هي للمنشد إبراهيم الأحمد، وكتب في رسالته: أهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى كل فلسطين وإلى كل المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين. إذن نستمع إلى هذا النشيد.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ومع أنشودة جديدة أيضا نستمع إليها مستمعين الكرام، عل الرايات يهديها إلى جميع المستمعين ولأسرة البرنامج وإلى جميع المجاهدين. طلبها طبعا الأخ نافذ رشيد، ونستمع وننتقل لنستمع إليها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام في هذه اللحظات ننتقل إلى أنشودة. طبعا هي نشيد جديد نزل في يعني هذه الأيام, وهي نشيد أو وهو نشيد عجيبا في شجاعته. طلبتها المستمعة طفلة جوري وأيضا أنس عبد الرحمن. إذن ننتقل لنستمع إليها.

إذن مستمعينا الكرام نبقى مع هذه الأشودة لفريق أمجاد. وطبعا جاءت هذه الرسالة من إذن وردتنا هذه الرسالة وهي مهداة طبعا لفريق أمجاد. هذه الأشودة هي مهداة للمجاهدين في غزة ولأسرة البرنامج ولجميع المستمعين. وكتب أيضا في رسالته كذلك أهديها لكل المجاهدين.

مستمعي الكرام، هذه النشودة طلبتها المستمع أم أحمد، تهدية إلى المجاهدين في غزة وفي فلسطين. أيضا هي إهداء منها إلى زوجها ناصر، إلى أولادها، أيضا إلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. إذا نحن نستمع إلى هذه النشودة، وبإذن الله تعالى كل الرسائل التي وردتنا سوف نستمع إلى

مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات نستمع إلى أنشودة رجال الأنفاق لفريق أنجاد أجناد. إذن هذه رسالة وردتنا من المستمعة دعاء سقر، وتهديها إلى جميع المستمعين، إلى المجاهدين في فلسطين، إلى أسرة البرنامج. وإذن مستمعينا الكرام، كما قلنا، وردتنا هذه الرسالة من المستمعة دعاء سقر.

في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع الأنشودة الأخيرة لهذا اليوم طبعا وبعد ختام هذه الحلقة بإذن الله تعالى. إذن مهابا كان إذ يمشي جاءت هذه الرسالة من المستمعة ريان المصري تهديها لجميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج وإلى عائلتها. أيضا ستكون هذه الأنشودة مهداة من المستمعة غادة سيف تهديها إلى زوجها وإلى جميع

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأم مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، هل يمكن أن يكون تحرير فلسطين على يد فئة قليلة أم يجب أن يشترك فيه كل المسلمين؟ نحن كمؤمنين نؤمن أن ممكن فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، فهل هذا كافي ولا فعلا ما يمكن هذه الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة إلا إذا اشترك معها كل المسلمين؟ أين الواجب في هذه المسألة؟ هذا ما سأحدثكم عنه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، من يصبر ويصمد يستطيع أن يتغلب. لكن اليوم المعركة يجب أن نفهمها عشان نستطيع أن نطبقها، أن الفلسطينيين لا يقاتلوا الصهاينة، المعركة ليست هذه، الفلسطينيون يقاتلوا الصهاينة وأمريكا معها، أمريكا شريك كامل في المعركة، أمريكا شريك بالسلاح بشكل واضح جدا، أمريكا شكل بالمال، شريك بالمال بشكل واضح جدا، شريك في الاستخبارات، شريك في الإعلام، لكن أحدثكم أكثر من ذلك، أمريكا شريك في البشر. ثابت اليوم أن 10% من الجيش الإسرائيلي 10% هم أمريكان أيضا، يحملوا جنسيتين، فمشاركة كاملة. هؤلاء يستطيعوا يتركوا، ما يلزمهم التجنيد ولا غيره، يستطيع يترك يروح أمريكا، لكنهم شاركوا في المعركة طبعا، بالإضافة إلى القوات التي ترسلها أمريكا. إذن إحنا الحقيقة ما نستطيع أن نلوم الفلسطينيين في هذه المواجهة، فإذن يجب أن ننظر للمعادلة نظرة أخرى. خلونا نشوف القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه المعادلة 1:10. بعدين تغيرت لما خفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، عندما علم أن فيهم ضعفا، فصارت إن يكن منكم 100 يغلبوا 200. إيش يعني؟ ما معنى هذه الآيات؟ يعني إذا المسلمين عددهم واجه ضعفهم، الضعف، لا يجوز الانسحاب، لا يجوز الانسحاب بسبب أن الفرق الضعف، لكن إذا الفرق أكثر من الضعف يجوز الانسحاب. فالمسلم غير مطالب بالانتحار، فيستطيع أن يؤجل المعركة إلى أن يقوى. اليوم الفرق هائل، لو نظرنا إلى الفلسطينيين، تقديرات المسلحين المجاهدين حوالي 30-40 ألف، طيب القوات الصهيونية بين 400-500 ألف، بين النظاميين والاحتياط 400-500 ألف، 1:10 وأكثر، فكأنهم في الجيل الأول من الصحابة الكرام الذين كانوا 1:10. فإذا يجب أن تتغير المعادلة، الصهاينة وراءهم قوة استراتيجية هي أمريكا. أنا شخصيا أعتقد أن المعركة ستتغير عندما يفهم الفلسطينيون ويفهم المسلمون أن القوة الفلسطينية وراءها قوة استراتيجية تستطيع أن تواجه أمريكا، وهي قوة 2 مليار مسلم. عندما نتحمل مسؤوليتنا ونشارك مع الفلسطينيين كما يشارك الأمريكان مع الصهاينة، عندها تكون المواجهة عادلة. المواجهة اليوم غير عادلة، وبالتأكيد ما يعني من خلال التحليلات ما نتوقع أن هذه الفئة تكون قادرة على تحرير فلسطين، لكني أتوقع أن الأمة يوم من الأيام ستعي دورها، ويأتيها حكام مخلصين فعلا يقودونها، فيكونوا فعلا البعد الاستراتيجي لهذه الفئة المجاهدة. عندها ستتغير المعادلات، وعندها يظهر النصر، وعندها تأتي القوة مقابل القوة بعدالة. ما يفعله الفلسطينيون اليوم هو تضحية وجهاد وليس انتحار، لكنه تحريك للشعلة التي ستشعل كل الأمة، ولهم الفضل وهم رأس الحربة وشرف الأمة. بارك الله فيهم، وننتظر الأمة أن تتحرك، لكننا لن ننتظر أن نتحرك نحن حتى تتحرك الأمة. لو تحرك كل واحد منكم عندها بمجموعنا سنحرك الأمة بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم فل حد إسرائيل ومن والى إسرائيل. أوهن كيدهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم نكس بنا راياتهم. اللهم اكسر بنا شوكتهم. اللهم أذل بنا قادتهم. اللهم حطم بنا هيبتهم. اللهم أزل بنا دولتهم. اللهم حقق بنا قدرك فيهم بالتدمير والتدبير.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان، هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه اللي يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، ومن يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليه. بيقول له أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول إيه الشياكة اللي أنا فيها دي، إيه الجمال اللي أنا فيه ده، إيه العربية اللطيفة اللي أنا ركبها دي، إيه البيت. يا عم اتصرف زي ما الرجل دلوا عليه وقال له إيه،
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق، أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين أنا معرفش، ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي، الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حسد الحسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده أنت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء، أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء. بسم

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الطواف، وتحدثنا عن شروط صحة الطواف، والآن نتحدث عن سنن الطواف وأنواع الطواف. من سنن الطواف أن يبدأ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، ثم كذلك يفعل في كل شوط من أشواط

الصحابة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عن الصحابة، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك والتزاما لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يكره للناس أن يتزاحموا ويؤذي بعضهم بعضا من أجل تقبيل الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذين أحدا، فإن وجدت خلوة أي مكان تستطيع منه النفاذ لتقبيل الحجر الأسود فافعل وإلا فلا. وأيضا يكره للمرأة أن تزاحم لتقبيل الحجر الأسود، بعض النساء تزاحم وبين الرجال وتلمس الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيله سنة، بينما الالتماس والاختلاط المباشر بالرجال محرم ولمس الرجال. وبالتالي أحيانا أرى بعض النساء تحاول تقبيل الحجر الأسود من كثرة الزحام ينخلع حجابها من على رأسها، فهذا لا يجوز أختي الكريمة. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى وتزجر النساء، تقول لهم إذا وجدتم خلوة فقبلوا وإلا فلا تقبلن الحجر الأسود. سنن الطواف: يسن للطائف أن يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله في كل شوط من أشواط الطواف. إذا لم يتمكن الطائف من تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام اكتفى باستلامه بيده أو بالعصا ثم يقبل ما استلمه به. يمكن للطائف أن يشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود من بعيد ويكبر. يكره للطائف أن يزاحم لاستلام الحجر إذا تسبب بأذى غيره. من صيغ التكبير المأثورة عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لا يستحب للمرأة استلام الحجر وتقبيله إلا عند خلو المطاف من الرجال، ولها أن تشير بيدها نحوه وتكبر. بالمناسبة الحجر الأسود هو حجر أنزل من الجنة، وهو أشد بياضا من الثلج كان، ولكن سودته خطايا بني آدم، ورد هذا في الحديث الصحيح، وهو الآن مثبت في زاوية الركن الجنوبي من الكعبة في محاط بدائرة فضية. أيضا يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بدون تقبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن اليماني بيده الشريفة ولم يكن يقبله. الركن اليماني هو الركن الذي يلي جهة اليمن، وركن الحجر الأسود والركن اليماني هما ركنان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيدهما عليه، وقلنا يقبل الحجر الأسود لكن لم يكن يقبل الحجر اليماني الركن اليماني، لأن هذان الركنان مبنيين على قواعد إبراهيم، ولذلك جرى تقديسهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني اليوم نعرفه بكشف ستار الكعبة بمقدار قامة الإنسان عند الركن اليماني حتى يستطيع الطائف أن يمسحه مباشرة، يمسح بيده على جدار الكعبة. يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بيده بدون تقبيل في كل شوط من أشواط الطواف. طبعا إن قبله يجوز، لكن الأفضل أن لا يقبل الركن اليماني. يستحب في الطواف أيضا يسن أن يكثر من الدعاء والذكر، وقلنا يكره أن يتكلم إلا لضرورة، الكلام جائز في الطواف، لكن أرى بعض الطائفين يتكلمون ويثرثرون بأحاديث الناس، لا، هذا أمر منهي عنه ومكروه. الطواف صحيح لكنه فعل ما لا ينبغي. الطواف مخصص لأجل ذكر الله تعالى، والدعاء والذكر أهم ما يفعل في الطواف. يسن للطائف أن يكثر من الدعاء والذكر. بالمناسبة هنالك كتاب أو كتيبات تباع في الأسواق فيها أدعية لتقال أثناء الطواف، ليس في هذه الأدعية شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء ما ورد عن النبي كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجوز تلاوة هذه الأدعية موجودة في الكتيبات، لكن على من يدعو بها أن لا يعتقد أنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو بها على أساس أنه لا يحفظ دعاء ويدعو بهذه الأدعية، لا بأس بذلك. أحيانا أسأل من قبل البعض: هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلاوة القرآن الكريم في الطواف، الأصل هو الدعاء والذكر، لكن إن قرأ لا بأس بذلك. الحنفية اشترطوا أن تكون تلاوته سرا حتى لا يؤذي غيره. أيضا الأدعية والأذكار يجب أن تكون بصوت منخفض، البعض يقولها بصوت عالي يؤذي من حوله من الطائفين فلا يعودون يستطيعون

يستطيعون أن يخشعوا وأن يتذكروا ماذا بماذا يريدون أن يدعوا. حكم قراءة القرآن في الطواف، ذهب الشافعية والحنفية والحنبلية إلى جوازه من دون كراهة، وقيده الحنفية بأن يقرأ الطائف القرآن سرا. من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض، يعني المشي السريع، هذا يسمى الرمل. يسن للرجال والصبيان أن يرملوا في طواف القدوم وفي طواف الفريضة في العمرة، وهذا اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عندما قضى عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة ليظهر لقريش أنهم أقوياء، وكانوا قد أشاعوا أنهم قوم قد وهنتهم الحمى، وعلى الرغم من أن السبب زال، ومع ذلك يسن للطائف أن يرمل اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لقوة الإسلام وإظهار الإسلام على الكفر وعلى الكفار. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض. يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبني على الستر. من سنن الطواف أيضا الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل الطائف رداءه تحت كتفه اليمنى بحيث تكون كتفه اليمنى مكشوفة، ويجعل طرفي الرداء على كتفه اليسرى. طبعا يجوز له أن يشكلها بمقبس حديد أو شكالة ما نسميها، هذا يجوز أن يعني يربط الطائف بين طرفي الرداء بغير ما هو مخيط، بغير كباسات، بغير أزرار، يجوز له هذا. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يطبعوا أثناء طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى بحيث تبقى كتفه اليمنى مكشوفة. يحرم على المرأة أن تطبع أثناء الطواف. طبعا الاطباع مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا في عمرة الجعرانة، حيث أيضا فعله ليظهر قوة المسلمين وجلادتهم أمام المشركين. أيضا يستحب أن يفعله اليوم، على الرغم للطائف يستحب أن يفعله على الرغم من زوال السبب. ما هي أنواع الطواف في الحج؟ لدينا ثلاثة أنواع للطواف في الحج: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ما عدا هذه الأنواع من الأطوفة هي تطوع، بينما هذه الأطوفة التي ذكرناها الإفاضة القدوم الوداع هي طواف الإفاضة ركن، وطواف القدوم والوداع اختلفوا هل هو سنة أم واجب. ما عدا هذه الأطوفة الثلاثة فهو تطوع، يعني نافلة يفعلها الإنسان لزيادة الحسنات والمثوبة من الله تعالى. أنواع الطواف في الحج: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما زاد عن هذه الأطوفة فهو تطوع. سنتحدث الآن عن طواف القدوم. طواف القدوم هو سنة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. يستحب أن يفعله كل من يقدم إلى مكة، طبعا المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، كل من يقدم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا. مفرد يقول نويت الإحرام بالحج فقط، قارن نوى الإحرام بالحج والعمرة معا، هذا يستحب ويسن له أن يفعل طواف القدوم. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم فعل العمرة ثم تمتع فأحل من العمرة ثم مكث حلالا حتى أحرم بعد ذلك بالحج، هذا لا يشرع في حقه طواف القدوم. طواف القدوم يسن للحاج المفرد والقارن عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنفية الحنبلية أن يطوف طواف القدوم حين يقدم إلى مكة. لا يشرع للحاج المتمتع أن يطوف طواف القدوم. لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم. إذن طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء، واجب عند المالكية. عند المالكية إن ترك طواف القدوم وجب عليه ذبح دم، ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا المجال ولأنه أقوى.
دليل من مذهب المالكية. يستحب للحاج أن يطوف للقدوم أول ما يقدم مكة، ويجوز له أن يؤخره إلى ما قبل الوقوف بعرفة. ماذا عن المرأة التي تقدم إلى مكة فتحيض ويظل حيضها هكذا إلى وقت الوقوف بعرفة، أو تكون نفساء تنفس في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسقط عنها طواف القدوم، حتى عند المالكية الذين قالوا بوجوب طواف القدوم قالوا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة. يسقط طواف القدوم عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها ونفاسها إلى وقت الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة حاجة قدمت إلى مكة متعبة فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: طوافها صحيح، ولا تأثم لتأخيرها طواف القدوم سواء فعلت ذلك بعذر أم بغير عذر، والأفضل للحاج أن يعجل طواف القدوم بعد وصوله إلى مكة إن لم يكن لديه عذر. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي. وحتى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الشيخ الداعية سعيد الزياني المغربي رحمه الله تعالى توفي قريبا، كان مطربا واسمه سعيد، فقيل له: هل أنت سعيد في حياتك؟ قال: أنا سعي وأبحث عن الدال. وجد الدال، فسئل بعد ذلك: هل أنت سعيد؟ قال: وجدت الدال. الشيخ سعيد الزياني رحمه الله يذكر عن والدته رحمها الله أنها شربت من ماء زمزم، فدعت الله عز وجل ثلاث دعوات: أن ترزق زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة، وأن تموت في مكة، وأن تموت وأولادها يصلون في أثناء الصلاة. الأولى ممكن، الثانية ممكن، الثالثة غريبة وهي ليست على الله بعزيزة. يقول الشيخ سعيد الزياني رحمه الله: فذهبنا لأداء مناسك العمرة أنا ووالدتي وشقيقي وشقيقتي، تحققت الدعوة الأولى. يقول: والوالدة هناك ونحن هناك في مكة بالقرب من المسجد الحرام، مرضت والدتي مرضا شديدا جدا، وصرنا نمرضها في الفندق، نأخذها للطبيب ثم نرجعها، مرضت مرضا شديدا جدا حتى خشينا عليها من الوفاة. يقول: وبينا نحن نمرضها أذن المؤذن، والوالدة متعبة جدا مجهدة، عليها علامات الوفاة، فقالت لي: اذهبوا إلى الصلاة. فقلت أنا لأخي: وجودنا هنا لن يمنعها من شيء، إن أراد الله لها البقاء فهذا ما نؤمله، وإن توفيت فنحن على خير ونحن نؤدي الصلاة. يقول: فتركنا شقيقتي عندها وذهبت أنا وشقيقي، فلما رجعت وجدت الله عز وجل قد حقق لها الدعوتين الأخيرتين، ماتت في مكة وماتت ونحن نصلي.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: تقع بئر زمزم بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه. وأول ميلادها كان في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما ترك زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل بواد غير ذي زرع بأمر من الله تعالى. وارتفعت إيمانية هاجر عندما سألت: لما تتركنا؟ آه، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وحين نفد ماؤها سعت سعيها بحثا عن الماء بين الصفا والمروة، وبعدما استفرغت جهدها جاءها الجواب الإيماني من الله سبحانه وتعالى بأن فجر من تحت قدمي وليدها زمزم إحياء لذكرى علو إيمانها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما انفجرت زمزم تحت أقدام وليدها إسماعيل عليهما السلام، حوضت أم إسماعيل عليها بتراب يحبز الماء، خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنتها، وهي تقول: زمي زمي، ولو تركته بدون تحويض لكانت عينا معينا تجري حتى يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: ماء زمزم ماء شريف مبارك، هو هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. ماء زمزم لما شرب له، طهر به جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ماء زمزم شفاء السقم وطعام طعم. ماء زمزم ماء مبارك أغاث الله به هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام لما تركهما إبراهيم عليه السلام في مكة واد قفر غير ذي زرع، وإذا بها تسمع صوتا، فقالت كأنها تخاطب نفسها وتخاطب من تظن بأنه يسمعها: صح إن كان عندك غواث، يعني قد أسمعتني فاخرج إلي واسكت إن كان عندك غواث، لا تواصل هذا الصوت الذي أسمعه، صح إن كان عندك غواث. وإذا بجبريل عليه السلام بطرف جناحه يضرب الأرض فيخرج منها ماء زمزم. فتقوم أمنا هاجر رضي الله عنها وتحط الماء بيديها، تحط الماء بيديها، لما تخشى من أن يذهب هذا الماء وينفد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان نهرا جاريا. ماء زمزم ماء في مكان واحد، في بئر واحد، لكن له ثلاثة عيون: عين عند الصفا، وعين عند المروة، وعين في المطاف بجانب الحجر الأسود بجانب الكعبة. وله أخبار كثيرة في التاريخ تدل على أثر زمزم وأهميته. فبعض الناس كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم. نعم، كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم. وهل وضعت هذه الغطاء المعدني الزجاجي على ماء زمزم إلا من أجل هذا؟ يذكر عن أحدهم، أحد الأسيويين، وهذا في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، رمى نفسه في بئر زمزم. لكن لا شك أن وضع الزجاج وحماية بئر زمزم قديمة، منذ أيام الدولة العباسية لما وضعت لها غطاء لها يحميها من أي شيء، وجعل الله عز وجل فيه البركة. مهما حاول الناس أن يشككوا في ماء زمزم وأن يقولوا بأنه ماء كوليرا وأنه يختلط بالمجاري القريبة من مكة، ومع ذلك يبقى ماء زمزم عاريا عن هذا كله، بل هو ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم. ومن خصائصه أنه نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض عند بيت الله الحرام وقرب الركن والمقام. ومن خصائصه أنه غسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدره الشريف صلوات ربي وتسليمات عليه 4 مرات كما في صحيح البخاري: مرة وهو ابن 4 سنوات وكان عند مرضعته حليمة السعدية، ومرة وهو ابن 10 سنوات، ومرة حين نبئ عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي إليه، ومرة الرابعة ليلة الإسراء والمعراج حين عوج به إلى السماء. ومن خصائص ماء زمزم أنه طعام طعم، أي يقوم مقام الطعام، وشفاء سقم، أي شفاء من كل داء.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: يستغرب بعض الناس اليوم يقول: ماء زمزم يختلف طعمه عما كنا نشربه قديما، تغير الطعم. ولذلك الفقهاء قديما كانوا يقولون: ماء زمزم يشرب تعبدا لا تلذذا. أقول هذا صحيح، بل ماء زمزم منذ أن أوجدها الله في أيام إسماعيل كان ماء شديد الملوحة، هماج كما نقول، وكلما مر به الزمن كلما قلت ملوحته كما يقول الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله. فليس بغريب أن نراه اليوم بإمكاننا أن نشربه تلذذا وتعبدا أيضا. وليس بصحيح أيضا ما يقال بأنه قد أضيفت بعض الأشياء حتى تخفف من ملوحته، هذا الكلام غير صحيح. جاء في بعض الآثار أيضا أن ماء زمزم لا ينضب إلى يوم القيامة، لا ينفد إلى يوم القيامة، وهذا شيء محتمل. لكنني قرأت في بعض التواريخ أنه مر في أكثر من مرة في الزمان أن ماء زمزم يقل جدا، حتى إن بعض الأمراء، أمراء مكة، يأمرون الناس ألا يأخذوا من ماء زمزم إلا 2 مرات في الأسبوع، الأحد والثلاثاء في أيام الحج، لشدة أخذ الناس وقلة ما يخرج من ماء زمزم. ومع هذه المواقف التاريخية التي تذكر بماء زمزم لم يسلبه حرص الناس على الخير، فكان الناس يحرصون على التبرك بماء زمزم والاستشفاء به امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، دون إلغاء الأدوية والعقاقير الطبية. هذا لا شك أنها من الأدوية المباحة التي ينبغي الاستشفاء بها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: دعوت الله ثلاث، دعوت الله شربت زمزم، ودعوت الله للعلم وللرمي وللجنة. للعلم فصار من أعلم الناس، وللرمي يقول: صرت أرمي العشرة، عشرة سهام فأصيب عشرة، كان راميا رحمه الله. قال: وللجنة فإني أسأل الله الجنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: شربت ماء زمزم للفقه فصار من أفقه أهل زمانه رحمه الله تعالى. بل من لطيف وغريب ما قرأت في من استجيب دعوته عند ماء زمزم أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله حدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وكان عند واحد من الطلاب فيه نوع من الجرأة الحبية الودية مع الشيخ مع الأستاذ. خرج هذا الطالب ثم رجع، فقال له بعد أن فرغ يحيى بن معين من الحديث والرواية، قال له: يا أبا زكريا، هذا التلميذ الآن عنده سؤال، تفضل يا تلميذ اسأل. قال له: يا أبا زكريا، ألم تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ قال: نعم. قال: فإني قد خرجت وشربت من ماء زمزم وسألت الله أن تحدثني عشرة أحاديث. طالب فيه مكر لكن مكر محبب. قال: فجاء عند يحيى بن معين، دعاه يحيى بن معين فأجلسه بين يديه وحدثه بعشرة أحاديث لم يحدث بها غيره. أيها الأكارم، أيتها الكريمات، ما أحوجنا أن نلتفت إلى هذه الوسائل الشرعية للاستشفاء وغيره، والتي جعل الله عز وجل فيها شفاء، وبعض الناس قد لا يجد فيها شفاء. قال ابن القيم رحمه الله: السلاح بضاربه، من اعتقد يقينا بأن الله قد جعل فيها الشفاء دون إغفال للأدوية الأخرى فإن الله يجعل له الشفاء، وإلا فإنه لن يجد منها شفاء ولا خيرا إلا أن يشاء الله.
0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم فضيلة السلام الشيخ، رحمة الله وبركاته.
1: من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين. لنشرح إن شاء الله هذه الحالة، وللأسف يعاني منها الكثير، كيف يقوى إيمان المؤمن عندما ينزع الضغينة من قلبه تجاه أخيه المؤمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الأخ الكريم زياد، جزاك الله خيرا. الملاحظ أننا في هذا الزمان هناك مظاهر صارخة للدين.
1: نعم.
2: مساجد ضخمة جدا، فخمة جدا، فيها ترف، كتب لا تعد ولا تحصى، تسجيلات، مؤتمرات، يعني المظاهر بأعلى درجة، ومع ذلك المؤمنون ليسوا في هذا المستوى. يعني ما الذي حمل بضعة آلاف من الصحابة على أن يفتحوا العالم، ونحن اليوم نعد مليار ومئتا مليون؟ المسلمون مليار ومئتا مليون، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم. طيب ما هذه المفارقة العجيبة؟ يعني من بعض المفارقات، ليس هناك حب بين المؤمنين، لا يتعاونون.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الشهوات فرقتهم، بينما قوة الإيمان جمعت أصحاب رسول الله. فبينما تجد الواحدة كألف، تجد ألفا كأف. بينما تجد إخوة مؤمنين متعاونين متضامنين متكافلين، هم كالبنيان المرصوص، وقد تجد ملايين مملينة متفرقين مبعثرين مشرذمين. النقطة الدقيقة جدا أنه حينما نطيع الله جميعا يحب بعضنا بعضا، وحينما نعصيه يكره بعضنا بعضا. ولعل في هذا الموضوع آية حاسمة، وهي قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. على إطلاقها، بالمناسبة الآية لها سياق، لها سباق وسياق ولحاق. أما إذا نزعت من سياقها هي قانون مستقل. يعني مثلا في سورة الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نزعت هذه الآية من سورة الطلاق هي قانون، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. فالآية بسياق السورة تعني الطلاق، يعني من طلق طلاقا سنيا يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها.
1: نعم.
2: ومن طلق طلاقا بدعيا ليس له مخرج إلى إرجاعها. هذا معناها السياقي. أما لو نزعتها من سياقها أصبحت قانونا ينطبق على كل شيء.
1: صحيح.
2: طبعا هذه الآية لها سياق آخر، أما أدعها من سياقها فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن أي مجتمع مسلم عاصي، أسرة، مجموعة أشخاص، أهل حي، أرباب صنعة، زملاء في عمل، أي مجموعة سميها ما شئت، لو أن بعضهم تفلت من منهج الله لكانت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا شيء واقع، تجد شرخ في الأسرة الواحدة، في القبيلة، في العشيرة، في البلد المسلم الواحد، في المجتمع المسلم، في أي مكان شروخ وعداوات وبغضاء وأحقاد ومكر وكيد. هذه الحياة لا تعاش، والله لا تعاش. أما لو استقمنا جميعا على أمر الله، لو أطعنا الله جميعا، لكان بيننا من الود ما لا يوصف. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في بعض التفاسير فيما بينهم، يعني المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أنا أريد أن أبحث عن قانون الحب، حينما تطيع الله أنت وأطيعه أنا أحبك وتحبني، من هنا هناك
1: حديث، من هنا قوة الإيمان. نعم. تأتي. نعم. عندما يحب المرء لا يحبه إلا لله.
2: الحديث الشريف الصحيح: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. قاعدة، كلام النبي قوانين. المرة ثانية، حينما أطيع الله وتطيعه أنت أحبك وتحبني.
1: نعم.
2: وحينما أقصر مع الله أبغضك وتبغضني. قاعدة عامة. فحينما تجد في مجتمع عداوات وبغضاء وأحقاد ومؤامرات وشروخ، هذا مجتمع عاص لله. قال تعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحينما تجد إيمانا واستقامة وإنابة إلى الله تجد الحب الذي لا يوصف. بالمناسبة، حينما أحبك وتحبني نحن لسنا اثنين بل نحن مئة، أن هذه الطاقات إذا اجتمعت لا تحسب حسابيا، تحسب بسلسلة هندسية. فهي قاعدة مهمة جدا. الآن أحد أسباب ضعف المسلمين قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا علمنا ربنا عز وجل. فما الذي يعيق محبتنا؟ معاصينا. فما من معصية إلا كان شرخا بين المؤمنين. لذلك وجبت محبتي، وجبت، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون. أخ زياد، في نقطة دقيقة جدا، هي أن الله عز وجل قال للنبي الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذا الود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل.
1: نعم. نعم.
2: انظر إلى سيدنا الصديق وسيدنا عمر بعد وفاة رسول الله. قال له الصديق: يا عمر أبسط يدك لأبايعك. فقال عمر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على أناس فيهم أبو بكر؟ يعني هذا فوق طاقتي.
1: نعم.
2: قال له: يا عمر أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر أنت أفضل مني. فلذلك قال له عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. لذلك قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر، وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي. حينما صعد عمر المنبر نزل درجة. لماذا؟ قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. رأيت إلى هذا الأدب. لكن لحكمة أرادها سيدنا عثمان لم ينزل درجة، ما نزل. فخليفة أموي سأل وزيره: لما لم ينزل درجة سيدنا عثمان؟ قال: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. وهذه يعني حكمة بالغة. بس أنا أريك أدب الصحابة مع بعضهم بعضا. هذا لا تجده اليوم في عالم المسلمين، منازعات وخصومات وعداوات وأحقاد وطعن وتكفير وتشريك. فما هذا المجتمع؟ لأنه فقدت منه الطاعة لله عز وجل. شعار المؤمن: أطيع الله وتطيعه فأحبك وتحبني. لأنه ما الذي يحصل؟ أنت حينما تكون مع الله لك مواصفات، لك نقاط بارزة، هذه تتوافق عفوا مع نقاط أخيك فيكون الود بينكما. من أطرف ما سمعت أنه في برنامج على الكمبيوتر في أمريكا للزواج. ما الذي يعيق نجاح الزواج؟ هو ضعف نقاط الاشتراك بين المرأة والرجل. فتأتي فتاة تسأل 1000 سؤال وتجيب عنه، وتغيب شهر تسأل هذا الجهاز: أي شاب القواسم بيني وبينه كبيرة جدا؟
1: نعم،
2: قضية تقاطع. فكلما كانت القواسم المشتركة بين الزوجين عالية جدا أو عالية جدا كان الوفاق بينهما. لأن كل مؤمن منيب مطيع مقبل على الله كل صفاته تنطبق على صفات أخيه. هذه القواسم المشتركة العالية جدا تسبب حبا ووئاما ورحمة وودا. فالود بين المؤمنين من خلق الله تعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وفضلا عن ذلك، ما من شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين إلا نهى النبي عنه: الغيبة، النميمة، السخرية، المحاكاة، التقليد، الاستهزاء، الطعن. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وما من شيء يمتن هذه العلاقة إلا أمر النبي به: رد السلام، تلبية الدعوة، معاونة الأخ المؤمن في حاجاته، في حمل أثقاله، في وفاء ديونه. لعل الحديث المشهور حديث الجار: نعم، إذا استعان بك أعنته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. حديث رائع جدا. شأن المؤمنين التعاون والمحبة بينهما. فحينما تجد العداوة والبغضاء،
1: وكيف الحال إذا كانت العداوة والبغضاء في مجال الأسرة الواحدة بين الأخوة والأخوات، يقطع بعضهم أرحام البعض؟
2: لأن فيها مشارب متعددة، وفيها تغذيات متناقضة، وفيها ثقافات متباينة، وفيها حظوظ، وفيها شهوات، وفيها تفلت. طبيعي جدا أن تكون هذه الأسرة كتلة من العداء. أما لو أنهم كانوا يتلقون من مشكاة واحدة، مشكاة الدين، لو أنهم جميعا أطاعوا الله لكان بينهم من الود ما لا يوصف. نحن بحاجة إلى الحب، نعد الملايين نحن، بس نحن الذي فرقنا البغضاء والعداوة فيما بيننا. ونتمنى أن نقوي هذا الحب بطاعة الله، أن نقوي هذا الحب بالبذل والعطاء. الإنسان له طبيعة. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. في لفتة لطيفة بحياة النبي: إنسان له جار يؤذيه كثيرا، قال له: اقطع لسانه. ما معنى هذا الحديث؟ اقطع لسانه بالإحسان إليه. أنت حينما تحسن إلى جارك يثني عليك. أنا ما أنسى أنه أحد خلفاء بني أمية جاءته رسالة من مواطن عادي، قال له أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي فنههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. مواطن يشتري على مقام الخلافة، فعنده ابنه يزيد، قال يا يزيد ماذا نفعل؟ يزيد شاب، قال أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. نعم. فقال غير هذا أفضل. أمر كاتبه أن يكتب أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي الجواب من ابن الزبير عبد الله، أما بعد فيا أمير المؤمنين، قال له قبلها فيا معاوية، أما بعد فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. استدعى ابنه قال انظر ماذا جاء جواب، تريد أن نرسل له جيش أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. قال له يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. حينما أؤمن بالله وأطيعه ينبغي أن أحبك وأن تحبني. نحن في أمس الحاجة إلى الحب، في تكنولوجيا، في تقدم حضاري، في مركبات، في طائرات، في اتصالات، في مخترعات، لكن ما في حب، والحب روح الحياة الاجتماعية.
1: إذن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين، وربما أبرز هذا هو قطع الأرحام. وحذر منه القرآن الكريم ونهى عنه
2: النبي عليه الصلاة والسلام،
1: وهذا ما نهى عنه الباري عز وجل وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قطع الأرحام هذه معصية كبيرة،
2: كبيرة،
1: ويجب أن نقوي إيماننا بصلة الرحم وأن نصل من قطعنا حتى.
2: نعم، وأن نعفو عمن ظلمنا.
1: نعم.
2: وأن نعطي من حرمنا. هذه أخلاق المؤمن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: نعم. إذن أن نقابل السيئة بالحسنة.
2: الحسنة.
1: نعم. أود أن أتوقف عند مسألة قطع الأرحام وعلاقتها. نعم. بضعف الإيمان. يقول أزوره ولا يزورني، لماذا أعود وأزوره؟
2: أنا أقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
1: نعم.
2: هي قاعدة.
1: ومن قوة إيمانه يقول سأصل رحمي
2: ولو قطعت
1: لله عز وجل. نعم.
2: أنت حينما تتعامل مع الأشخاص إن لم يزرك لا تزوره، قاعدة. أما إذا تعاملت مع الله عز وجل تقدم الذي عليك ولا تعبأ بالذي لك، لذلك لا تحاسب الناس بعدها على تقصيرهم، عليك أن تؤدي ما عليك تجاههم. فأنا أسلم عليه وأزوره، هو حر أن يقابل هذا بالإحسان أو بالإساءة، شأنه مع الله. أنا شأني مع الله أن أقوم بواجبي تجاهه. بالمناسبة أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد على صلة الرحم. والذي أفهمه من صلة الرحم، وهناك من يتوهم أنه لمجرد أن تزوره فقد وصلت له، لا، الأمر أعقد بكثير. ينبغي أن تزوره أولا، وأن تتفقد أحواله الدينية والاجتماعية والمعيشية ثانيا، وأن تمد له يد العون ثالثا، وأن تأخذ بيده إلى الله رابعا. هذه صلة الرحم. أما إنسان غني يزور ابن عمه الفقير، كيف الصحة؟ كيف حاله؟ كيف حال أولادك؟ خاطرك؟ ما هذه الصلة؟ لا بد من أن تقدم شيئا من مالك، من علمك، من خبرتك، من جاهك. لا بد من أن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فصلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية. أنت عم ولك أولاد أخ أيتام.
1: نعم.
2: أنت حينما ترعاهم وتأخذ بيدهم إلى الله وترشدهم وتعلمهم، هذا معنى صلة الرحم. أما أزورهم في العيد، كيف حالكم يا أولاد؟ مبسوطين؟ الصحة طيبة؟ خاطركم؟ هذا كلام مرفوض. هذه صلة شكلية لا تقدم ولا تؤخر. لذلك أنا أقول زيارة الأقوياء والأغنياء من الدنيا، أما زيارة الضعفاء والفقراء من الآخرة، من عمل الآخرة. نعم.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نتابع غدا أيضا الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. أشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
3: أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل.

أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النصر. النصر الأكبر للإنسان كما هو الحال بالنسبة للزهرة والوحش والطائر هو أن يكون مفعما بالحياة. الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب لأنه لا يتوقف حتى النصر. إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينتظرون شيئا سوى القتل. النصر الناتج عن العنف مساو للهزيمة، إذ إنه سريع الانقضاء. كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدا، فتحقيق الذات يتطلب صراعا في غاية العظمة.

0: أخبروا أنفسهم أنهم خسروا.
1: قول العارفين. قول العارفين.
0: في البدء يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر. قد يأتينا السلام في النهاية، لكنه لن يأتي حتى يفقد النصر والهزيمة معناهما. النصر عادة، كذلك الهزيمة للأسف. يمحو النصر آثار أكثر الأعمال فشلا، فيما تجهد الهزيمة أكثر الخطط تنظيما. يمكن لأي شخص التعامل مع النصر، فقط الأقوياء يمكنهم تحمل الهزيمة. إن الهزيمة شيء يتعلم. الحرب قرار، الهزيمة تحد، النصر شهامة، السلام ارتياح.
1: قول العارفين. قول العارفين. قول العارفين.
0: النصر لا يأتي إلا إذا ذهبت إليه. من يصمم على الانتصار يقترب جدا منه. لذلك قولوا لهم: إما النصر أو النصر. اقبل التحديات لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر. إذا انتصرت فليس عليك أن تفسر شيئا، أما إذا خسرت فيجب أن تختفي كي لا تحتاج إلى تفسير كل شيء. يمكن لأي شخص التعامل مع النصر، فقط الأقوياء يمكن أن يتحملوا الهزيمة. لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار، كما لا يظهر العفو إلا مع الاقتدار. النصر يذهب للاعب الذي يرتكب الخطأ قبل الأخير.
1: قول العارفين. قول العارفين.
0: إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. إن أي نجاح يتحقق فقط بفشل الآخرين هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثياب النصر. تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة. حين تذوق النصر بعد هزيمة ستكون النكهة طيبة جدا. مشاكل النصر ألطف من مشاكل الهزيمة، ولكنها ليست أسهل في أي شيء. النصر والهزيمة يكلفان نفس الثمن. اتخذ من الفشل سلما للنجاح، ومن الهزيمة طريقا إلى النصر.

0: ومن المرض فرصة للعبادة، ومن الفقر وسيلة إلى الكفاح، ومن الآلام بابا إلى الخلود، ومن الظلم حافزا للتحرر، ومن القيد باعثا على الانطلاق.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: لمن نشكو مآسينا، ومن يصغي لشكوانا ويجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا، سحبتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطينا. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا.
1: قول العارف، قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارف،
2: قول العارف
1: مع أحمد بركات،
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا اخي حارقوا دمي حقين السناب شات هذول.
1: يا اخي ايش في غير ايش اللي حصل؟
0: انت شايف الستوري لايف حقهم؟ عاملين حق تل ابيب لايف هذه واليهود اولاد ليه؟ شغالين يصوروا في المسجد الاقصى، تقول حقهم؟ وفي الشوارع وفي المزارع، يا راجل حتى الشاورما والطعميه خلوها لهم.
1: شوف بصراحة أنا موضوع اليهود والفلسطينيين مو داخل دماغي خالص.
0: إيه؟ إيش قصدك أنت؟ يعني ما فهمت.
1: يا أخي اليهود هم بنو إسرائيل وهم فلسطين من زمان، من أيام الرسل عيسى وموسى.
0: حبيبي ترى لازم تفرق أنت بين الديانة اليهودية وبين قوم بنو إسرائيل.
1: يا أخي لا تتفلسف لي، أنت شايف بنفسك 60 سنة حرب، دمار، بهذلة، تشريد، ما في قوة متوازنة، والمعركة دي خسرانة خسرانة.
0: إيه يعني إيش قصدك أنت؟ يعني إنه خلاص نتخلى عن أرضنا؟ نتخلى كمان عن مقدساتنا؟ يا مجنون أنت صاحي.
1: يا أخي مو قصدي كذا، بس برضو يا يشوفوا لهم حل ولا لهم زي اللي الفلسطينيين بالضبط.
0: لا لا لا أنت دماغك مغسولة خالص.
2: أخطر قضية تقريبا في عالمنا العربي والإسلامي اليوم هي قضية اليهود وفلسطين. نحن كمسلمين هذه قضيتنا الأساسية الأولى، وأيضا في بلاد الغرب تعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى. طبعا قبل ذلك ما كانت تشغلهم، لكن الآن لمتغيراتها وتطوراتها هي التي أصبحت تشغل العالم من أقصى إلى أقصى. قضية فلسطين هي قضية إسلامية عربية أصيلة، كانت قبل 15 للهجرة عندما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه وسلم مفاتيح القدس كانت عند الروم، وظلت تقريبا 7 قرون إلى أن جاء العصر العظيم عصر عمر الخطاب في الفتح. وكان قبله محاولات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عندما أرسل سنة 12 للهجرة كتيبتين أبو أمامة الصدي وزمع ابن الأسود وفتحوا غزة، أول مدينة فتحت في تاريخ الإسلام مدينة غزة، ثم أول دولة كاملة وأول أرض كاملة هي أرض فلسطين في عصر عمر الخطاب في 15 الهجرة. وهذا كله كان بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام من محاولات تجاه هذه الأرض المقدسة الشريفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف ما جاء في القرآن في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مقدسة، أرض مباركة، وكانت من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعرف أن عدد الصلوات في هذا الإحصاء الدقيق التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، طبعا في بداية الأمر صلى إلى المسجد الأقصى ثم لنولينك قبلة ترضاها إلى المسجد الحرام، عدد الصلوات التي صلاها إلى جهة المسجد الأقصى 62.8، ثم بقية صلواته عليه الصلاة والسلام كانت إلى المسجد الحرام، فصلواته أكثر كانت إلى جهة المسجد الأقصى، وكان اهتمامه بها كبيرا. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الرحلة من مكة المكرمة في رحلة الإسراء قبل يعني هجرته عليه الصلاة والسلام ب3 سنوات وبعد بعثته ب10 سنوات، فاتجه إلى من مكة إلى المسجد الأقصى، وجمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اجتمعوا جميعا بأجسادهم، هم أموات في الأرض لكن أحياهم الله تبارك وتعالى، جعل فيهم الروح، فاجتمعوا كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس صوابا من يقول أنه شكلت أجساد الأنبياء وشكلت صور الأنبياء للنبي، لا، بل اجتمعوا كما هم عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة، بعثهم الله تبارك وتعالى وبث فيهم الروح، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد الميثاق أخذ في المسجد الأقصى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا يعني أقررنا. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جمعوا في المسجد الأقصى وأخذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجتمعوا إلا هنا، ولم يكن هذا العهد القرآني أخذتم على ذلك مصري إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نصرة المسجد الأقصى، من أراد أن ينصره فلا بد أن ينصر المسجد الأقصى، لأن العهد لم يكن إلا هناك إلا في المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت رحلته إلى المسجد الأقصى، ثم أرسل إلى جهة الشام، ذهب مجموعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أرسل زيد بن حارثة في موتة في السنة 8 الهجرة، ثم ذهب بنفسه إلى تبوك في 9 الهجرة معه 30,000 وزيد كان معه 3,000، ثم اجتمع له يوحنا بن رؤبة وأهل جرباء وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في سنة 11 الهجرة وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبو بكر بمحاولاته في سنة 12 الهجرة، ثم في 13 الهجرة عندما أرسل عمرو بن العاص إلى جهة فلسطين، ثم كان عصر عمر الخطاب في سنة 15 الهجرة عندما كان الأمر بقيادة أبو عميدة عامر بن جراح، فحاصر اليهود هناك، حاصر أهل فلسطين الموجودين، كانوا الروم في الحقيقة هم الموجودين هناك، وما كان أصلا يهودي واحد، ما كان أي يهودي في فلسطين في سنة 15 للهجرة. وحتى بعدها بقرون، يعني بعد 6 قرون تقريبا، كان موجود عائلتين فقط مشغولين بالصبغ، وبعدها ب3 قرون ما كان موجود فيها إلا 115، وحتى عصر الخلافة العثمانية كان موجود تقريبا 115 يهودي. إذا من 15 هجرية إلى عصر الدولة العثمانية ما كان فيها إلا قرابة 115 يهودي فقط، كان فقط الرومان وكانوا غير مسلمين. إذا كيف أتى هؤلاء اليهود؟ من وين تجمعوا؟ خلينا نبدأ كذا القصة باختصار. اليهود أرادوا في نهاية القرن 13 الهجري أنه يكونون لهم تجمع خاص فيهم، يتجمعوا من كل مكان، وعندهم قرار أنه لا نريد أن تكون حركتنا وتجمعنا تجمع سياسي، فقط تجمعنا تجمع روحي. الديانات اليهودية هذا كان هدفهم، فبدأوا يختاروا وين نروح. فبعضهم قال نختار أمريكا، بعضهم قال إفريقيا، بعضهم قال نختار الأرجنتين، بعضهم قال سينا نختار سينا، بعضهم قال أوغندا. فبدأوا يفكرون في البلدان، وعملوا اجتماع ومؤتمر في بلسنفينيا، وكانوا يتكلموا يقولون لا نريد أن تكون حركة سياسية، نرفض هذا القرار. كل الحاخامات الموجودين قرروا هذا القرار. هرتزل القائد اليهودي لما شاف هذا الأمر دخل من الجانب الديني، طيب نحيي الدين وتراثنا الديني، فاختار لهم أرض القدس، نحن لنا فيها تاريخ ولنا فيها جذور ولنا، فحركهم تجاه المسجد الأقصى والقدس، وإلا ما كانوا يريدون يختاروا هذا الأمر. ما كانت القضية أصلا سياسية، كانت دينية. حتى إفريقيا، حتى أوغندا، حتى يعني صحراء سيناء، أهم شيء يكون لهم موقع وتجمع. وهم بالمناسبة طردوا عبر الآفاق، يعني من القرن 6 للهجرة وهم مطرودين من فرنسا، من إيطاليا، من بلجيكا، من هولندا، كل هؤلاء طردوهم من بلدانهم. لو ما كانوا يعني على سوية، كلهم كانوا فيهم السرقة وقطاع الطرق وفيهم التحركات هذه المعروفة عن اليهود، فكلهم طردوهم من هذه البلدان. ولكن استفادوا منهم، هذا الخبث اليهودي الموجود استفيد منه في حركة هرتزل اللي هي كانت في 1904، هو توفي 1905، تم احتضان مؤتمر، وجاء بعد ذلك وعد بلفور البريطاني في 1917 ميلادي، اختاروا هذا المؤتمر والملتقى بعد أن احتضنوا فكرة هرتزل، وقالوا لماذا لا ننشئ لهؤلاء اليهود مكان في فلسطين. وأصلا نحن عارفينهم عبر التاريخ، نحن طردناهم، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم، والنمسا، كلهم قاعد تطرد هؤلاء اليهود لما عرف عنهم. طيب مدام فيهم هذه الصفات، لماذا لا نزرعهم في قلب الأمة العربية والإسلامية بهذه الصفات الموجودة، ونجمعهم من كل اتجاهات أوروبا فيجتمعون لدينا؟ وبدأت هذه الفكرة، وصدقت عليها يعني مجلس الأمم المتحدة ليكونوا خاصرة في داخل العالم العربي والإسلامي، وبدأوا مذابحهم وجرائمهم الطويلة. هو عمر التاريخ لم يكن لهم وجود، كان إلى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 15 هجرية، إلى الدولة الأموية، إلى الدولة العباسية، إلى القرن الرابع عندما جاء العبيديون الفاطميون، فهؤلاء هم سيطروا على المسجد الأقصى. وبعدها في القرن 5 هجري بدأ الصليبيون بحملاتهم المشهورة، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه، وآل زنكي في القرن 6 اللي هو عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي، ودخلوا المسجد الأقصى ومعركة حطين المشهورة، يعني إلى أن جاء دور الدولة العثمانية، وكانوا تحت هذا العهد العظيم الجميل قضية فلسطين، ونحن نعرف قصة السلطان عبد الحميد عندما لم يسلم القدس. لكن بعد ذلك حصل وعد بلفور 1917 للهجري، وعينوا من البريطانيين قائد هو صموئيل اللي يبقى هناك منتدبا بقرارات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وحتى للأسف الشديد اليابان اللي كانت هذه معزولة، حتى هم أدخلوها في هذا المضمار. بدأت بعد ذلك المجازر اليهودية المشهورة، وبدأنا كمسلمين نستوعب ما الذي جرى. صدمة كانت كبيرة بعد 1917، بدأ العرب يتحركوا كعادتهم في آخر اللحظات. الملك عبد الله بن حسين الشريف بدأ يتحرك بقيادته في معركة فيها 20,000 مقاتل عربي من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، لكن كانوا مخترقين من قبل الغرب ومن قبل اليهود، وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. ثم جاءت 67، الحرب الكبيرة 67، والتي خسرناها في 5 أيام خسرنا فيها مزارع شبعة في لبنان، خسرنا الغور في الأردن، خسرنا هضبة الجولان في سوريا، صنافير وتيران الآن اللي فيها القضية جهت خليج العقبة في السعودية، خسرنا القدس وهي أخطر قضية، خسرنا في مصر سيناء ومنابع النفط، كان عندنا أكثر من 30,000 مشرد، 10,000 شهيد وجريح، 5,000 أسير، كلها وأهم منها ضاعت القدس في 5 أيام فقط. ثم بعد ذلك جاءت 73 اللي بدأت الأغاني كلها تتحرك من أجل العروبة والتجمع العربي وتحيا وحدة وادي النيل وغيرها. فبدأ العرب والمسلمون يتحركون، لكن للأسف الشديد كان تحرك محدود جدا، ثم رجعت الأمور إلى ما كانت عليه وبدأت المجازر. كلنا رأينا المجازر، كلنا رأينا الصور، صبرة وشاتيلة، شفنا عناقيد الغضب، إلى الآن العصف المأكول اللي قاعدين نراها اليوم، وغيرها من المجازر المستمرة. الغريب في الأمر أن اليهود بدأوا يعرضوا شبه فكرية هذه المرة، من ناحية القتال كل العرب المسلمين يعرفون هذا، لكن بدأوا يعرضون شبه، يقول أصلا نحن قاعدين نقاتلكم لأن هذا الأرض أرضنا، هذه أصولنا وجذورنا التاريخية، أيام إبراهيم وموسى ومن بعده، نحن اليهود هذه أرضنا، بنو إسرائيل نحن لنا هذه الأرض. إذا رجعنا إلى سفر التكوين هذا الذي يؤمنون به الآن في الجزء 18، يقول سفر التكوين عن إبرام، إبرام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان ابن 99 قال له الرب سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم كن كاملا وسر أمامي، يعني لازم تكون مستقيم تكون أمامي، وسأجعل لك ولذريتك أرض كنعان وأكون إلهك. إذن في قضيتين في سفر التكوين، أنه أنت خليك مستقيم وخليك كامل وكون أمامي، وحاجعل لكم أرض كنعان، كل أرض كنعان لك ولذريتك وأكون إلهك. إذا في قضيتين، استقيموا وحاجعل لكم أرض كنعان، احفظوا كلمة إيش؟ أرض كنعان. في سفر الأحبار في الجزء 18 يقول سفر الأحبار ولكن إذا فسدتم في الأرض، ولكن إذا فسدتم في الأرض ولم تؤدوا أحكامي وفرائضي فسأنتقم منكم كما انتقمت من الشعوب قبلكم. إذن هم أسفارهم، هم كتبهم المقدسة قاعد تقول هذه الحقائق، أرض كنعان، والشيء الثاني لازم تكونوا مستقيمين وإلا سأنتقم منكم كما أنتقم من الشعوب التي كانت قبلكم. اليهود اليوم أرض كنعان اللي قاعدين تتكلموا عنها، أرض مين هي أرض كنعان؟ أرض كنعان هي أرض الناس الموجودة في الجزيرة العربية، هم عرب أقحاح وإن كانوا على الوثنية، وكذلك ما يسمونه الأمرويين أو العموريين، كل هؤلاء من العرب الأقحاح أصلا. إذن أين هي أرضكم التي تزعمونها وأنتم في 15 هجرية ما كانت لكم أرض ولا كان لكم وجود، وحتى القرن السادس هجرية ما كان لكم وجود، وحتى الدولة العثمانية كل عددكم كان ما يتجاوز 150 واحد، ففين تقول والله هذه أرضنا؟ ليست أرضهم، هؤلاء شذاذ الآفاق اجتمعوا من كل مكان. إذن بكلامكم أنتم تقولون اليبوسيين الكنعانيين هؤلاء عرب وليسوا أنتم، هؤلاء من الجزيرة العربية لا علاقة لكم بهذه الأرض المقدسة. يقولون لنا هيكل موجود في المسجد الأقصى، هيكل موجود في المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عندما سئل أي أرض بنيت أو أي مسجد بني أولا، قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قيل ثم أي، حديث أبو ذر، قال المسجد الأقصى. كم بينهم؟ بينهم 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أرض المسجد الأقصى بنيت من آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جددها الأنبياء داود وسليمان عليه الصلاة والسلام إلى ما بعدها. انتبهوا للحقيقة التالية، أرض المسجد الأقصى 144,000 كيلومتر مربع، سور متكامل 144,000 كيلومتر مربع، بداخله يوجد قبة الصخرة المشهورة، وبداخله المسجد القبلي اللي عليه القبة الآن الفضية. هذه المساجد التي بنيت في عصر الدولة الأموية. لكن ما هو المسجد الأقصى اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مع الأنبياء؟ كل 144,000 متر مربع بنيت في عهد من؟ حددت في عهد من؟ حددت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو من بعده في بعض الروايات داود وسليمان، بوحي من الله هو الذي حدد معالم المسجد الأقصى كما حددت معالم المسجد الحرام. هذا شيء نبوي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، 144,000 متر مربع. والآن اللي يشوف الصورة يلاقيها مسورة وبالآثار وبالحفريات فيها حجارة اليبوسيين، وأقر الأمم المتحدة وفي دراسة موجودة عندهم مثبتة إلى أن هذه الأرض هذا تاريخها وليس لما يدعيه اليهود من وجود الهيكل المزعوم بالحفريات وبالآثار. إذن هؤلاء اليهود يزعمون ماذا؟ يزعمون هيكل لا آثار موجودة، وآثارنا وكتبنا تحدد هذا المعنى، بل حتى كتبهم المقدسة. ثم أنهم يثبتوا على أنفسهم أنهم تجمعوا من كل مكان وكانت قضيتهم روحية وليس الهيكل المزعوم الذي يحركونه الآن بين فترة وأخرى. للأسف بعض اليهود العرب، اليهود العرب أصبحوا يقولون طيب عارفين أنه اليابوسيين والكنعانيين هذه الأرض أرض المسلمين، وعارفين بالآثار وبالتاريخ، وأكدت الأمم المتحدة وسواها أن هذه كلها أرض العرب وأرض المسلمين. طيب خلاص الدنيا قدها توزعت وخلصت، ليش تبدأوا أنتوا تسووا حروب معهم؟ ما نعيش في أمان واطمئنان، هم خلاص قدوا أخذوا قطعة من الأراضي وأنتوا لكم قطعة من الأراضي وانتهينا وانتهى الحل. وليش حماس تطلع من جديد؟ وليش هذه المقاومة من جديد؟ هذا بالعكس إذاء لكم، حروب وعنقوديات وكيماويات وطائرات، وفي النهاية أنتم اللي قاعدين للأسف تعانوا من المشاكل، أنتم اللي قاعدين يقتل يعني أبناؤكم وشيوخكم ونساؤكم ويرمل النساء، يعني كل المشاكل فيكم. نقول طيب هو اليهود لو وقفت حماس من المقاومة وغيرها أنتوا حتهجدوا يا يهود؟ أنتوا في 82 صبرة وشاتيلة وما بعدها، حتى في مصر في 67، في بورسعيد بحر البقر المدرسة اللي قتلوا فيها 46 من أبناء الابتدائية في بورسعيد في مصر، وفي القاهرة في قلبها عندما قتلوا ما قتلوا، أنتوا كل هذا تاريخكم، بل من عصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكلام نفسه، وعندنا خيبر وعندنا ما بعدها ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، كل عهودكم مواثقكم موجودة، تاريخكم أسود موجود. حتى اليوم لو قلنا طيب وقفت حماس ووقفت المقاومة، طب وينكم السنين اللي قبلها؟ ليش عاملين مجازر؟ ليش عاملين مقاتل؟ ما كان في لسه، ما ولدت حماس ولا ولدت المقاومة، ولا زالوا يقتلوننا ولا زالوا هؤلاء يريدوا أن يجزوا القضية. ونبغى نقول لهؤلاء أيضا يهود العرب، لو كان منطقكم أنه والله العدد قليل ما يواجه الكثرة، قولوا كل التاريخ هكذا. عمر يعني المختار رضي الله عنه وأرضاه، إيش كان مع عمر المختار في ليبيا؟ كان معه أحصنة وعدد قليل وأمامه دبابات وطائرات وهي تقاوم، جلس 30 سنة، وأصبح الآن عمر المختار هو المخلد وهو الذي يعني حفظ الله سبحانه وتعالى به ليبيا، وأصبح هو القائد العظيم الذي يولد الحياة ويولد الحركة، حركة المقاومة ضد المستعمر. هكذا العدد القليل يمكن أن يواجه الكثرة، ولكن عندنا إيماننا وعندنا قدراتنا، كل واحد بقدر ما يستطيع. وكذلك اليوم حماس، قارنوا حماس اليوم بال67، 67 عندنا معظم السلاح الجوي العراقي والجيش الأردني والجيش السوري، معظمه كنا دول مجتمع مع بعض، دول نفطية، عندنا مصر وعندنا السعودية وعندنا العراق وعندنا الأردن وعندنا كل هؤلاء اجتمعوا مع بعض من البعض. وش اللي صار؟ أصبح هناك مضاعفة أرض اليهود إسرائيل 3 أضعاف خلال 5 أيام، حرب مدتها 5 أيام، ضاعفوا مساحتهم 3 أضعاف واحتلوا القدس، وصارت المجازر حكينا عنها قبل شوية. اليوم شوفوا كل معركة قاعد تسويها إسرائيل، اليهود الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين، هل استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد؟ ما استطاعوا أبدا. لماذا؟ أن المعارك اختلفت، القدرات اختلفت، الإمكانات اختلفت. فليتكلم الشبهة الجديدة يقول والله يا أخي أنتوا اللي قاعدين تؤذوا، أنتوا اللي قاعدين تضربوا، أنتوا اللي وذلا ما قاعد يصير لهم شيء. لا، قاعد يصير لهم أشياء. وكتب الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه كتاب اسمه أثر الانتفاضة على الكيان الصهيوني، أصبحت عندهم مصطلحات اليوم جديدة اسمها حضارة البقاء في المنزل. يقول لك يا أخي قدر ما تبقى في المنزل، يعني ابقى وقت المعارك، ما أنت داري أي صاروخ يجيك من هنا ولا كله يرجع تحت الملاجئ. لماذا؟ أصبحت حضارة جديدة. الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول في 2002 50% من هؤلاء الصهاينة المجمعين من كل مكان أصبحوا يأخذون حبوب النفسية، حبوب الهلوسة هذه. لماذا؟ حتى خلصت تغيب عنهم الأثر النفسي، سموا حضارة البقاء في المنزل. كل هذه الأشياء قاعد تجتمع لأنه لا سبيل ولا طريق إلا بمقاومة هؤلاء الناس. ثم أن السنة القادمة هي سنتنا، يقول الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الكتاب في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، حشر لكم مرتين يا يهود علو. فإذا جاء وعد أولاهما، هذا قديم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هؤلاء بختنصر أو البيزنطيين هرقل، بعثنا عليكم عبادا لنا يا يهود أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا جوا دياركم، وكان وعدا مفعولا. حصلت المرة الأولى كان لكم علو في الأرض، ثم أرسل الله عليكم هؤلاء البيزنطيين فأهلكوكم وأبادوكم، ثم رددنا لكم، الخطاب للمؤمنين، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. خطاب لنا المؤمنين، نحن اللي كان لنا الظهور، فتحنا العراق وفتحنا الشام المؤمنين، أما اليهود خلاص أبيدوا، ما استطاع لهم أكثر عدد ولهم أكثر نفير في التاريخ، ما حصل لهم هذا، لا يمكن يكون الخطاب لهم. فإذا جاء وعد الآخرة بعد كذا حيصير إيش؟ حيصير وعد آخر لليهود اللي هو اليوم، وحيعلو علو كبير أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة إيش اللي حيصير؟ هؤلاء حيسدوا في الأرض وحيعلوا فيها وحيقتلوا وحيبيدوا، ثم بعد ذلك ماذا ستكون؟ حتكون الكرة لنا، حتكون كرة لنا علينا، لنا نحن المسلمين. فإن أحسننا، أحسننا لأنفسنا، إذا رجعنا إلى الله وعدينا واستعدينا فهذا التاريخ لنا، إن عدنا إلى الله بالقتال وبالجهاد وبالمقاومة والاستعداد سيعود الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر وبالتأييد، هذه سنته وهذا هو ما حكم به المولى جل جلاله. فلن يكون لهم إلا دائرتين، دائرة انتهت، والدائرة الآن اللي هم فيها علو وفسدوا فيها في الأرض، والطريق لنا والخط لنا، والحمد لله بدأنا الآن، بدأنا نفهم من 67 إلى هذه اللحظة كيف أنهم لم يدخلوا شبرا واحدا بعد أن دخلوا ثلاثة أضعافهم في 67. هذه رسالة إلى المقاومة أنها تتقوى وأن تتعاون، ورسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من نصرة فلسطين. لابد كل واحد يكون له مشروع فلسطيني، إما بالدعم المالي، بدعم المقاومة، بدعم الكتابة، بدعم التأييد بالطرق هذا جهاد واضح علني، ما في لبس، مش زي قتال في بعض الدول ربما يكون فيها لبس، لا لا، يهود وعرب وفلسطين. وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العهد، الأنبياء كلهم أخذوا العهد في فلسطين، ونحن لابد أن نستمر على هذا العهد لينصرنا الله سبحانه وتعالى ويكتب لنا التاريخ. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في حياتنا وفي أعمالنا، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، واجعلنا ممن أيد هذه القضية ونصر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش عم ابو خالد اجيتك بوقت متأخر، بس انا جايك والله عشان بحبك
2: يا سيدي. احبك الله الذي احببتني من اجله. اتفضل ولو ان الدنيا ليل، بس اتفضل.
1: لا لا لا يا عم ابو خالد، انا مش جاي اتفضل، انا بدك الصحيح جايب لك شروة حتدعي لي منها.
2: يا سيدي بدون شروة احنا بندعي لك. ايش اللي معاك؟
1: جايب لك معايا 8 دجاج، كل دجاجة 2 كيلو، الكيلو برا ب 11 شيكل، بس انا عشان عم ابو خالد بدي احسب لك اياه ب 8 شيكل.
2: طب ايش المناسبة؟ يعني انت صار تبيع مثلا ولا بتوزع ولا كيف؟
1: انا بخبيش عليك عم ابو خالد، انا بشتغل عند ابو بهجت، فهدول الدجاج زادوا معانا. ابو بهجت قالنا صرفوهم للناس بقد ما قالوا شالوا، وعشان هيك انا جبت لك اياهم. احنا في المحل اللي عم ابو خالد بنبيعه ب 11.
2: يا سيدي تكرم ولا يهمك، بدك 11 جاهزين.
1: لا يا عم ابو خالد، زي ما قال ابو بهجت قال لابو خالد ب 8.
2: الله يكرمك، خلص حطن عندك.
1: اتفضل عم ابو خالد، هاي الدجاج.
2: الله يكرمك، قديش بيطلع عن؟
1: بيطلع يا عم ابو خالد هدول 8 دجاج، 8 في 2 16 كيلو، الكيلو قلنا 8 شيكل، بيطلع حقهم 128.
2: يا سيدي تفضل، هاي 130،
1: هيك بضل لك 2 شيكل.
2: يا سيدي مسامحين فيهن.
1: يا سيدي ماشي حبيبنا، تسلم ابو خالد.
2: الله يسهل عليك، في رعاية الله.
3: مالك اتأخرت يا خميس؟
1: بدل ما تقولي لي يعطيك العافية وشايفاني شايل على كتافي، بتقولي لي مالك اتأخرت؟
3: يعطيك العافية، ايش اللي شايله؟
1: هدول دجاج، بديك تشوفي جارتنا ام صبري وجارتنا حليمة، تقولي لهم في عنا دجاج، الدجاج في السوق حقه 11 الكيلو، ها احنا بدنا نبيعه ب 8.
3: طيب ايش الدعوة؟ صاير تاجر انت ولا كيف؟
1: يا بنت الناس هدول زادوا، واحنا بنبيع للراجل. الراجل بدوش يخلي جاش في المحل، بيخاف تقطع الكهرباء يخربوا. لا بقول لك أجرهم ولا هجرهم.
3: طيب انت هلقيت بتبيع للزلمة ببلاش ولا بتاخد أجارك؟
1: يا بنت الناس الله يرضى عليك، الراجل مش حيقصر معانا، بس انت روحوا شوف الجيران.
4: يا معلم بكفي يا معلم، حركت السيارة.
5: بدنا نطلعها يا مصباح، بدنا نطلع لنص الليل مغرزين مالك.
4: ما انا قلت لك يا معلم ما تدخلش من الشارع هذا، في رمل وفي لبصه.
5: وانا يا حضره مصباح مشتري السياره عشان ايش؟ عشان امشي على رجلي؟ ثاني حاجه يا مصباح، هذا صبارو. صبارو انت عارف ايش يعني صبارو؟ يعني ياباني.
4: ما هو الحق مش على الصبارو، الحق عليك، شكله انت بتعرفش تسوق يا معلم.
5: ايش بتقول ولا ايش بتقول؟ انا معلمك بعرفش اسوق؟
4: ما هو انت اللي خرستها، الطريق كان ناشفه وانت دخلت في اللبصه، الشارع الثاني كان كويس وما رضيش تدخل فيه.
5: طب اسمع اسمع يا مصباح اسمع، خلاص سيبنا من كلامك، انزل وضلك زق من ورا. يلا ولك زق
4: يا معلم.
5: ايش يا مصباح؟
4: السيارة صارت تطلع ريحة، شكل الماتور انحرق.
5: الله يحرق مناخيرك يا مصباح، ايش انحرق؟ ولك مكتش اشتريت مليش اسبوع.
4: انا بقول يا معلم انك تطفي السيارة وتروح تجيب عبد الرؤوف يطلع لك اياها.
5: يا فضيحتك فضيحة يا مطيع، انا راح اجيب واحد يسوق سيارتي؟ ايش بدك يقوله عن الناس يا مصباح؟
4: ايش بدنا نعمل يعني يا معلم؟ السيارة بنفعش تضلها هيك.
5: اسمع بدي اطلعها يعني بدي اطلعها، ارجع زوق.
4: ما هو انا لحالي مش قادر ازوق.
5: طب اسمع مصباح، روح وقفل على اول الشارع، شوف لأي واحد بمرق من الشارع وهات لي اياه عشان يساعدك. يلا الله يرضى عليك.
4: وين يا رجب؟
6: ايش بدك يا مصباح؟ ايش فيه؟
4: وين رايح؟
6: ما كنت مروح من عند ابو بهجت، مروح على الدار.
4: طيب تعال تعال زق معانا.
6: ايش هزق؟
4: سيارة مطيع مغرزة ومش لاقي حد يزق معانا.
6: ومطيع عنده سيارة؟
4: اشتراها جديد صبارو.
6: طب قديه بده يدفع؟
4: اي انت تعال بس، وبس تطلع السيارة المعلم مطيع بزبطك.
6: طيب يلا يلا، كله كله ابعد هيك، كله ابعد.
5: ايش يا مصباح مين جايب معك؟
4: جبت رجب يا معلم.
5: غاب الغراب وجاب، ما لقيتش غير رجب يا مصباح.
6: واسمعك يا مطيع قاعد بتحكي، اسمع لك.
5: طب يلا يلا يلا زق انت ومصباح.
6: وإذا طلعت لك إياها قديش تدفع؟
5: بدي أعطيك يا رجل بخمس شيكل فلافل وصحن مسبحة، بدي أزبط لك إياه بس زوق يلا.
6: طيب يلا خلاص روح أنت يا مصباح، زوق من قدام، زوق من قدام، زوق علي وأنا من ورا بزوق عليك.
5: ولك الله يخرب بيتك يا رجل، بدكم تزقوا أبيض؟ كلكم زقوا لقدام.
6: ما تطلعش السيارة زي هيك، لازم هو زوق عندي وأنا زوق عنده، بنحلحلها بعدش عطول بتفز فز.
5: يا حبيبي يا حبيبي الله يرضى عليك، انتوا الاثنين زقوا من ورا نيني.
6: ماشي تعال تعال مصباح، امسك العجل هذا زق من العجل.
4: مالك انت مجنون؟ وصل العجل نازل في الطينة.
5: ولا انت ويا بديش تفتحون القصص؟ ولكو يلا زقوا.
6: طيب يا زق زق يا ادعس بلزيم، ادعس بلزيم.
5: ولك ايوه زق،
6: حط البرس حط البرس.
5: ولك اين حطيت البرس؟ زقوا لورا يلا.
6: ايوه كمان كمان كمان كمان.
5: ايش يا رجل بتطلع قاعد ايه؟
6: اه كمان ادعس بلزيم ادعس بلزيم.
5: هيني بدعس يا رجب، ايش بتطلع؟
6: خلاص طب خلاص خلاص.
5: ايش يا رجب؟
6: الحاق المطور.
5: الله يحرق بوزك يا بعيد، ايش بتقول؟
6: بقولك الحاق المطور، خلاص كل سنة وانت سلام مبروك.
5: مش اللي عرفك يا رجب؟

0: بصير شوش القص الوراني بيخرب خلاص انحرقت خليها سيب ارميها
1: الله يرميك في البحر ان شاء الله. امشي امشي يا زلمه بديش تزق يا وجهك الوجه النحس.
2: مالك يا رجب تاخرت لنص الليل بتضل برا الدار؟ انا بصراحه بخاف لحالي لما تتاخر.
0: ما جيت بدي اروح وانا ماشي في الطريق لا هو اجا مصباح هو مطيع كانوا مغرز السيارة قاعد يقول لي زق زق زق زق والحمد لله ضليتنا زق.
2: طب طلعت السيارة؟
0: انحرق الماتور وقلت خلاص انحرق انحرق قلت له ارميها روح روح لو قاعد تقول لي وجهك نحس ومش وجهك نحس.
2: طب وانت ايش دخلك تقول له انحرق الماتور؟
0: ما هو ريحته طلعت صارت طلع دخنا وصار كيف هو قاعد تقول لي زق وقعد في السيارة.
2: طب طلعت السيارة ولا لا؟
0: ما طلعت الشقي موجودة قاعد مغرز قاعد بعصبة الجيم ولا يمكن لقيت فعطت وطلعت على السمك شردت.
2: انت اصلا ايش دخلك فيه انت؟ كان ضلتك مروح على الدار وقلت له ماليش دخل.
0: وانا بديش انا اساعده حيقعد يغلط علي ويحكي لاخوي الضابط واخوي الضابط يضل يقول لي انت بتسوي سمعتي.
2: رجاب تاني مرة من الدار للشغل ومن الشغل للدار ملناش دخل في حدا احنا.
0: طيب خلاص عملتلي اكل؟
2: عملتلك طنجرة لوبيا وعملتلك شوربة رجلين عجل.
0: كم رجل عجل حطيته في الشوربة؟
2: مش انت قلتلي جيبيلي رجلتين انا جبتلك رجلتين.
0: طيب عملت رز؟
2: عملتلك طنجرة كبيرة.
0: طيب خلاص حطيلي انا عشان اكلهن عشان بعديها اتعشى.
2: الله اكبر بعد هذا اللي بدك تاكله لسه بدك تتعشى؟
0: وضع عشاء اسمه هي
2: طنجرة لوبيا وطنجرة شوربة رجلين عجل وطنجرة رز ولسه بدك تتعشى؟
0: وش عمالك انا بجوع عشان بضلني اشتغل انا.
2: طب ماشي ماشي روح اتحمم وغير وعيك وتعال وبكون الاكل جاهز.
3: طيب صايب طمني ايش في جديد بخصوص صخر وبخصوص ابو رامي؟
4: بخصوص صخر يا فندم شكلهم مجمدين لحتى الآن ولا حركة وما فيش ولا معلومة بتثبت انهم بدهم يسلموا او يستلموا.
3: طب ماشي بخصوص محل ابو رامي الجديد؟
4: لحتى الآن ماشي بالسليم ما فيش ولا اي شبهة.
3: طبيعي يا ابو صايب انه ما يجيب اي شبهة للمحل تبعه لانه بده يأسس على صح ويثبت للجميع انه هو بيشتغل صح وبعد هيك يعني بعد ما يضمن حاله ويثبت اقدامه في السوق يبلش يشتغل.
4: حيقع يا فندم يعني حيقع يعني هو بيشتغل في كوكب تاني.
3: شوف مدام العيون ساهرة ومدام احنا بنفوتش لا صغيرة ولا كبيرة بقع لكن لو عرف انه احنا بنغمض عيننا لو دقيقة واحدة بس حيستغل اللحظة هذه وحيشتغل. عشان هيك بدناش احنا نركن على اخطائهم احنا بدنا نشتغل على شغلنا وعلى ذكائنا وعلى تحرياتنا.
4: ما احنا هيدا بنشتغل 24 ساعة زي ما انت شايف يا فندم.
5: ايش يا رجب ما جاش خميس؟
0: ما جاش لحتى الان تقيل نايم طول الليل وبحشش وبشرب خمرة وضعوا نايم.
5: الله يخرب بيتك يا بعيد ولك ايش بتحكوا بتخبص انت والله لو يسمعك لا يدبحك زي الدجاج ويحطك في المعاطة.
0: وليش حطني في المعاطة وبيعني 2 كيلو للناس ليش؟
5: ولك انت شفته بحشش شفته بسكر انت بس بدك تشوه الناس.
0: ما هو انا ما بتأخر بقول ليش بتأخر شكلك محشش شكلك مسطول شرب خمرة.
5: ولك كان يتمسخر معك لما انت تأخرت.
0: ما عارف ليش اتأخر انا عارف
5: ليش
0: انه عشان رمل زبالة كان حامل كيسين زبالة مصارين ورجلين وظهر صار يوجعه فقالك انا مقدرش لقيت اقوم عشان الظهر بجعني.
5: طيب طيب خلص يا رجل خلص روح التف شغلك اعمل اي حاجة بس ابعد عنها لقيت عدو اجا. ولك انت مالك واقف روح شغلك.
0: ما بدك استنى خميس.
5: ولك ايش تستنى بدك تستقبل الرئيس اكوي اكوي على شغلك.
6: الله يصبحك بالخير يا معلم.
5: يسعد صباحك يا خميس ايش الدعوة الظاهر حسدناك. طب ما انت كل يوم بتيجي قبل الموعد بنص ساعة.
6: والله يا معلم كنت امبارح تعبان ومست ومش قادر ما انت عارف رجب اتأخر واشتغلت كتير.
5: يلا مش مشكلة بعينك الله مسموح لك هلقى تخش على الشغل مع رجب.
6: يلا يا رجب على المخزن جيب لي الدجاجة بسرعة.
0: ليش بدك الدجاج يا خميس؟
6: ليش بدي الدجاج؟ بدي اعمله طرشة. يا زلمة روح بدي أذبح ونطفو عشان نجهزوا للزباين.
0: كم جاجة بدك تجيب لك أنا هالجير؟
6: اسمع جيب لك جناحين وجيب لك صدر.
0: أوه ما أنت بتاكل الصدر على طول وتمسك الجناح بتحطه في تمك وبطلع منه عظمة صغيرة.
6: ولك روح جيب تلت كفاص فيش عنا ولا حبة هان. ولك روح بدنا نحضر.
0: طيب خلاص ما تزقش، أنا بقول لك 100 مرة قلت لك ما تزقش، إذا بدك تزق زق براحتك وزق زي ما بدك بس ممنوع الزق.
6: طيب بس روح يا حبيبي يلا اتحرك.
1: يلا مصباح شد حالك من هالجيت عشان بدناش نتأخر، علشان في آخر النهار لما نخلص شغل بدي اروح اودي السيارة على عبد الرؤوف وأنا أوصلك على الدار.
7: لا لا اعمل معروف يا معلم، بديش اياك توصلني على الدار.
1: ليش يا مصباح؟ عشان امبارح غرزنا بتفكرني بعرفش اسوق ها؟ ولك والله لو جيب ماجنوم خش في الارض اللي انا خشيت فيها وحياة الله ما طلع منها.
7: احمد الله يا معلم انه اجى شحن وسحبنا، لكان ضلينا لها لقيت مغرزين.
1: تعرف يا مصباح والله لما خجلي من صاحب الشحن كان خليته يطلعها، لاني انا كنت مطلع نصها.
7: اي لا يا معلم والله لو ضليتك لحالك لكان حركت السيارة.
1: ولك يخرب بيتك لحتى الآن أنت مش واثق فيي ولا مقتنع أني بعرف أسوق، ولك إيش قصدك أنت؟
7: ما أنا شفتك مبارح بدل ما تحط أول كنت تحط لفيرس.
1: وأنت إيش عرف حضرتك بالأول وباللفيرس؟
7: ما هو كله مكتوب على الجير يا معلم، غيار واحد محطوط سهم لفوق وغيار اللفيرس مكتوب حرف الراء لتحت، أنت بدل ما تحط لقدام كنت تحط لورا.
1: طيب يا تستر أنت يا مدرب أنت، ما أنا كنت يا مصباح أحط أول ما تمشيش، كنت أجرب لفيرس كنت أقول كنت تطلع. ابن اليوم جاي يقول لي بتعرفش الأول من لفيرس، ما أطول لسانك صاير. يلا يلا بسرعة عالجرة اللي على الغاز تبعت الفول نزلها بسرعة.
7: حاضر ولا يهمك.
1: وبعد ما تخلص بتيجي بسرعة عشان تعمل صينية فتة حمص لعمك أبو العبد، بدنا نظبطها إلو، عدو أجي ياخدها من امبارح وموصى عليها.
7: بده عليها كبدة ولا لحمة ولا سادة؟
1: لا سادة يا حبيبي سادة بده إياها.
8: على العافية يا جار.
9: يا هلا يا هلا أبو رامي، تفضل تفضل.
8: يعني بصير يا أبو رمزي إحنا جيران في المحلات، ما تجي تشرب عندي فنجان قهوة في السدة؟
9: حبيبي حبيبي والله بشرفني يا أبو رامي، بس انت عارف بقدرش اسيب بسطة الفواكه لحالها.
8: اي انت حسسني الزباين فوق بعض يا عمي، ضب البسطة في المحل وردها الباب وتعال اشرب فنجان قهوة في السدة.
9: والله ما انا كاسفك، يلا بالذات في الزباين.
8: هيني بستنى.
6: ولك مالك يا رجب ايش الدعوة؟ بشوف لحتى الان مش مجمع الزبالة، بدنا نسكر.
0: وين نسكر؟ لسه الدنيا العصر هجيت.
6: ولك السوق بدأ يشطب، يعني قبل ما نخلص تنظيف بتكون الدنيا المغرب، بنرميها بنروح.
0: ما انا رميتها على طول كل عيتها نظفتها رميتها.
6: ولك رماك بين اللي رميك، حد قالك ترميها؟
0: طب هاي طالب تكاتر فيها عشان رميت زبالة يعني.
6: يا رجب يا حبيبي انا بدي اريحك، يعني بصير يا رجب انت تحمل الزبالة على كتفك ويصير بكرة معك غضروف ويصيروا زقوك على كروسة؟
0: ليش زقوني؟ أنا بزق حالي حالي بروح على المرة جيح بتنجح لحالي أنا.
6: ولك قصدي بتصير مشلول يا رجب، بتصير مشلول. بتعرف الكيس اللي أنا رميته مبارح بتقدر أنت بتفكر حالك تحمله؟
0: خلاص حكيت أنا بروح على الجماعة الكبير بجيب الزبالة بقبها في المحل وأنت بتروح بتوديها.
6: لا يا رجب بس مرة تانية سيب الزبالة أنا بكبها.
0: طب خد الزبالة تبعت المحل التاني تعطى منافس، هاي عنده زبالة خدها وروح انميها.
6: لا يا رجب المحل الثاني احنا مالناش دخل فيه، بنشتغلش خدامين عند الناس.
0: طيب خلاص مرة تانية بسيب الزبالة كل عيتها بصير انت تشتغل زبال المحل.
6: مقبولة منك يا رجب بس والله عشان خاطرك انا بكب الزبالة.
5: يا اخواننا بدنا نسكر بدر اليوم السوق شطب، ايش صار معاك ونظفته ولا لسه؟
6: اي بدري يا معلم بدك تسكر من هالجيت؟
5: يا اخوي خلاص فيش سوق.
6: طيب انت يا ابو بهجت اذا تعبان روح ارتاح روح، وانا ورجب بنضلنا هنا، هاي معنا مفتاح المحل ومعنا مفتاح المخزن تاع الدجاج، اي حد بيجي بده طلبيه بنبيعه، وبعد ما نخلص بنسكر وبجيب لك المفاتيح لحد البيت.
5: خميس انا ابن سوق من 35 سنه يا بني، انا بعرف وقتش السوق بيبقى نايم وقتش بيبقى السوق قوي. خلص شطبنا.
6: خلص اللي بدك اياه يا معلم.
5: بتروح لقيت بعينك الله بتذبح لك جاجتين وبتمعطهم وبتاخد لك انت جاجة ورجب جاجة.
6: لا يا معلم هيك انت والله بتغلب حالك الله يسامحك. لسه وقتش اخدنا احنا
5: خير كثير خير كثير مش خسارة فيكم.
6: حبيبنا حبيبنا عم ابو بهجت.
10: يعطيك العافية يا ابو رمزي.
9: حبيبنا عم ابو خالد تفضل.
10: لا والله بدي الحق اصلي المغرب واطلع هالمشوار في مشكلة بدنا نحلها. بس ايش بدي اقول؟
9: تحت الامر يا عم.
10: تبعت على الدار بالله 3 كيلو موز 3 كيلو تفاح وكمان اذا في عندك ايش في عندك؟
9: في انجاص وفي برتقال وفي كلمنتينا.
10: وبتشكل لك شوي من هان 3 كيلو من هان 2 كيلو.
9: ايش الدعوة؟ شكلك مضيوف الليلة.
10: والله بدنا نروح نحل هالمشكلة برا وبعد ما روح بعد العشاء جايين علينا ناس وبدنا نحل ما انت عارف كله في سبيل الله.
9: يلا ربنا يقدرك يا عم ابو خالد. خلاص انت توكل على الله انا بشوف اي حدا وبخليه يبعث لك اياه على باب الدار.
10: الله يكرمك وبكون حاطط لك المصاري معاه.
9: مش مشكله المصاري يا عم ابو خالد اللي عندك قريب.
10: الله يكرمك.
5: رجب من المحل للدار على طول بتتعشى وبتنام بدري عشان تجينا بكره مصحصح.
0: خلاص ما يهمك على الدار على طول بتتعشى بالجادية وبعدين خليها تعمل لي عشاء بعد العشاء اقعد لي شوية واتعشى.
5: ممتاز يا رجب ممتاز. خلاص روح.
0: السلام عليكم. رقم السلام.
6: بدك اشي مني يا معلم؟
5: حبيبي يا خميس يسعدك. بكرة تنساش بتبدر شوية.
6: ولا يهمك اذا في زبالة في حاجة خليني ارميها معي في الطريق.
5: الله يرضى عليك يا خميس ما انتم نظفتوا من بدري.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة السفر، قصة وسيناريو وحوار.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصف ساعة الصف ساعة الصف. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دار الآخرة.
2: الذين يأمرهم الله بالعدل والإحسان، يأمرهم الله تعالى بطاعة، هؤلاء إن أطاعوا نجى الله تعالى بهم أمته، وإن أهلك الله أمته. وقد يقول قائل: وما ذنب الأبرياء، ما ذنب الأبرياء حتى يهلك شعب بكامله بسبب فساد قيادته؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني بلدا، أمرنا متر فيها، يعني بشو ربنا بشو بأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الأمر الإلهي، يأمرهم رب العالمين، لأن الأنبياء أول بيجوا على المدن، على القرى الكبرى، يعني على العواصم. يبعث الله الأنبياء وين؟ في العواصم. يعني موسى بعث في عاصمة مصر، وبعث إلى فرعون، كذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعث في قيادة الروم البيزنطيين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في قيادة الجاهلية والشرك في مكة المكرمة. الشرك هو سبب بلاء الأمم، وكذلك الفسق والمعاصي. فلذلك بدنا نشوف كيف يمكن أن نصلح المترفين، كيف يمكن أن ندعو المترفين إلى الصلاح، لأن الناس على دين ملوكهم. إذا صلح الملك تصلح الرعية، وإذا فسد الملك غالبا تفسد الرعية. يعني الناس أتباع للأقوياء، يمكن الأقوياء أتقياء، الأمة تقوى بوحدة الصف على الله تعالى، وإذا الأقوياء أشقياء تشقى الأمة بهم. وهذا اللي صار ببلادنا، أكثر أقوياءنا أشقياء، يعني حكامنا أشقياء، لأنهم لا يخافون الله تعالى. رب العالمين يريد الحاكم أن يكون سيد قومه، يقودهم إلى طاعة الله. السيد يطاع، فإن كان مطيعا أمر بالطاعة، إن كان عاصيا أمر بالمعصية. فرعون نهى قومه أن يؤمنوا بموسى، كما أن قريشا نهت أهل مكة أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العاقبة أنه رب العالمين أهلك فرعون، ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما غرق وحده فرعون، غرق هو وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فنحن اليوم أمام القرآن، وسنبقى أمام القرآن الكريم. إذا طلبنا الدنيا بعمل الآخرة بنخسر الدنيا والآخرة، إذا طلبنا الآخرة بعمل الدنيا بنكسب الدنيا والآخرة. وجوز كلام الله تعالى: من كان يريد العاجلة من الدنيا لتمضى على، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجل مضمون يا لكل الناس، الإنسان الكافر والمؤمن رب العالمين خلقه ويرزقه ويطعمه وينزل عليه المطر ويتوالد مثل بقية الناس، تأتيه أولاد ويتزوج ويبيع ويشتري ويزرع ويصنع. الكفار والمؤمنين شركاء في هالأرض، بس الآخرة ما فيها شراكة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعدين رب العالمين: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اثنين بيأكلوا من رزق الله، واثنين خلقوا بيد الله تعالى، واثنين متعهم الله بالنعم الكاملة، وإن تعدوا نعمة الله لكم. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يعطي الآخرة إلا للذين يعملون بالدنيا لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي واحد ما بده الآخرة

0: بتجي الآخرة. أهم شيء أن تكون الآخرة أكبر همك. الآخرة أكبر همك. فإن كانت الدنيا أكبر همك فإنك تخسر الآخرة، ولا يأتيك من الدنيا إلا ما قسم لك منها. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ظل فقير وظل بخاف من الفقر، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله ورزقه من حيث لا يحتسب. والله تعالى يقول: ولا الآخرة خير لك من الأولى. كل واحد منا بيحط بفكره، إذا بدك الدنيا رب العالمين قاسم لك الدنيا، كن مطمئنا رح تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا رب العالمين بيعطي الدواء، ما بيطعميك، بيحطك على هالمعلق، بس رب العالمين بدك إيه؟ بده إياك أكبر من الدواء، بدك مؤمن تستحق التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم، فلا تهين نفسك. مثل ما قال الشاعر: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الله رشحك لخلافته في الأرض، لا تروح ترعى مع البهائم. ارعى ارعى دين الله وارعى نفسك بطاعة الله. أنت مرشح لخلافة الله في الأرض، بس لا ترشح نفسك مع الدواء بسر. فاربأ بنفسك، يعني ارتفع بنفسك أن ترعى مع الهمل. شو الهمل؟ يعني الدواب اللي بترعى الحشيش. فبدنا الآخرة يا أخوان، لأن الدنيا مضمونة. لك أخي ليش عم تذهب بالدنيا؟ يا أخي الدنيا مزرعة الآخرة، بس بالدنيا بدك تعمل للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وين السعي؟ بالدنيا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مؤمن بأجر الله وثواب الله، وأن الآخرة جزاء المتقين ودار المتقين، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعي مشكور يعني عملهم مأجور. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا ما منع عطاء عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بالدنيا، واحد غني واحد فقير، واحد صاحي متعافي واحد ضعيف. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. بس بالآخرة في درجات غير درجة الدنيا، درجة صغيرة، سواء بالغنى أو بالمال أو بالعقل أو بالسمع أو بالحكمة أو بالعلم، ولكن الآخرة درجاتها كل درجة كما بين السماوات والأرض. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة أكبر همنا، وأن يجعل مسعانا في الدنيا حتى نحقق رضوان الله وجنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا هذا القرآن، وفقهنا في هذا القرآن، واجعلنا من العاملين به، والذين يحسبون حساب لقائك يوم الدين. اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نعبدك ولا نشرك بك شيئا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بما أنزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن أتباع رسول الله وعن أولادنا وأحفادنا وذرارينا وعن المسلمين أجمعين، واجعلنا اللهم من المتقين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان دار الآخرة.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء

يَكْفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه إليه، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه اللي يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم، السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم أن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي انا عاوز الفت نظركم ليه. بيقول له انت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الواحد يقول ايه الشياكة اللي انا فيها دي، ايه الجمال اللي انا فيه ده، ايه العربية اللطيفة اللي انا ركبها دي، ايه البيت. يا عم اتصرف زي ما الراجل دله عليه وقال له ايه،
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق، أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل إن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي، الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حسين الحسن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده انت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء، أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتجدد دائما وأبدا، والجديد في اللقاء لأنكم تجددون عندي العطاء دائما باستماعكم الرائع الجميل. سادتي، الله هو المجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا حقيقة في حياتي من الصور اللي تأسرني جدا أو من الصور اللي تأثر علي جدا صورة الإنسان وهو يدعو الله وهو يطلب الله سبحانه وتعالى، صورة التضرع، صورة النداء بتضرع وخفية. سلام، لما تلقى واحد كده جالس جلسة معينة وهو يرفع يديه متذللا منكسرا، حقيقة يعني يحول عندك أشياء كثيرة جدا ويؤثر عليك تأثير بالغ بدون ما يتكلم معك، بدون ما يعظك. هذه صورة واعظة، هذه حركة مغيرة تغير المشاعر عند الإنسان. إخواني وأخواتي، أنا أعلم أنه ما في أحد فينا إلا وهو يعلم أن الله هو المجيب، فلن أكثر في هذا الباب تركيزا، لكنها إشارات سريعات حتى نذكر أنفسنا ونعلم أننا نعيش في كون الله الذي أحاط الله به علما وأحاط به رحمة وعطاء وفيضا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمن ضمن العطاء الإلهي والفيض الرباني أنه هو المجيب. كيف؟ كل مرة نحن في صلاتنا نقول سمع الله لمن حمده. تعرفوا إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع بمعنى أجاب، أي أجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. نعم، إذن أنت في كل يوم الله يستجيب لك، وإنت ربما لا تشعر بهذه الاستجابة، لأن الاستجابة اللي في أذهاننا استجابة كما يقولون دعاء الطلب، دعاء الطلب وليس دعاء الثناء. نعم، في كل مرة هناك استجابات متكررة، فالله سبحانه وتعالى يجيب من أثنى عليه إجابة معينة ربما لا يستشعر الإنسان بهذه الإجابة وبهذا الفيض في حياته، لأنه مع الأسف الشديد بدينا نتعود وكما يقولون تربينا على أننا لا نطلب الله إلا في الاضطرار، لا نسأل إلا إذا وقعنا، لا نرفع أيدينا إلا في لحظات حرجة. هذا كلام ما يصير، هذا من العيب مع الله سبحانه وتعالى. الأصل هو أن تطلب الله عز وجل سبحانه وتعالى في كل حين في كل وقت. ملح الطعام تطلبه من الله، الشيء الذي يحدث معك في البيت، أي شيء في حياتك تطلبه من الله. من أبسط أنواع التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام إنه رجل كان جالس عند المسجد وكان يصلح نعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه قال له ادعو الله عز وجل أن يصلحه لك، فإنه إن لم يصلحه فلا مصلح له. ببساطة، أبسط الأشياء يجب أن تطلب من الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه هو المجيب. من الآيات اللي تلفت نظري قول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، يا الله، كأن الله سبحانه وتعالى فرح بنداء نوح، يثني على نفسه، يعني ربنا كذا نوح أفرح الله بالطلب، فربنا يقول فلنعم المجيبون، يعني احنا جاهزين للإجابة، وكأن الله يثني على ذاته ويثني على نفسه، يعني انت يوم ما تدعو الله عز وجل الله يمدح نفسه ويثني نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا صالح عندما دعا قومه ماذا قال لهم؟ واستغفروه ثم توبوا إلى الله إن ربي قريب مجيب. فأعطاهم اسم الله المجيب في بدايات الطريق وفي بدايات الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
يقول ربي عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المطلوب: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سادة الكرام، واحد من الشباب كان حقيقة مضغوط في رزقه، وكان عايش سنوات، فكان يعني كما يقولون يتضجر أحيانا. فمرة جلست معه سألته سؤال: هل طلبت الله ذلك؟ هل طلبت الله عز وجل الرزق؟ قال لي: لا. قلت له: ايش تطلب انت؟ قال لي: انا اطلب العفو والعافية. قلت له: طيب ربنا اداك ايه؟ خلاص، انت ليش متضجر؟ قال لي: طب ايش تسوي؟ قلت له: روح الحرم ادعو الله. صدقا راح الحرم ودعا الله، وهو راجع في الطريق فاذا بباب رزق يفتح عليه، لانه لم يطلب الله. الله عز وجل هو المجيب. ببساطة، كيف نعبد الله؟ باسمه المجيب. بكل بساطة، خلي صورتك رائعة جدا عندما تطلب الله بتضرع وخفية، وخلي الصورة هذه دائمة في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الطواف، وتحدثنا عن شروط صحة الطواف، والآن نتحدث عن سنن الطواف وأنواع الطواف. من سنن الطواف أن يبدأ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود ويقبله، ثم كذلك يفعل في كل شوط من أشواط الطواف. إن لم يتمكن بسبب الزحام اليوم على الحجر الأسود، إذا استطاع أن يلمسه بيده دون أن يقبله يمكن له أن يقبل يده، وإذا استطاع أن يلمسه بعصا أيضا يجوز، ويجوز له أن يقبل تلك العصا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلمس الحجر الأسود بمحجن معه وهو عصا منحنية، ثم يقبل ذلك المحجن. إن لم يستطع حتى أن يقترب من الحجر الأسود نهائيا، يمكن له أن يشير له بيده اليمنى، يشير تجاه الحجر الأسود، وأيضا يستحب له أن يقول الدعاء المأثور عن الصحابة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عن الصحابة: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك والتزاما لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يكره للناس أن يتزاحم ويؤذي بعضهم بعضا من أجل تقبيل الحجر الأسود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذين أحدا، فإن وجدت خلوة أي مكان تستطيع منه النفاذ لتقبيل الحجر الأسود فافعل، وإلا فلا. وأيضا يكره للمرأة أن تزاحم لتقبيل الحجر الأسود. بعض النساء تزاحم بين الرجال وتلمس الرجال من أجل تقبيل الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله سنة، بينما الالتماس والاختلاط المباشر بالرجال محرم ولمس الرجال. وبالتالي أحيانا أرى بعض النساء تحاول تقبيل الحجر الأسود من كثرة الزحام ينخلع حجابها من على رأسها، فهذا لا يجوز أختي الكريمة. وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى وتزجر النساء، قل لهم إذا وجدتم خلوة فقبلوا، وإلا فلا تقبلن الحجر الأسود. سنن الطواف: يسن للطائف أن يمسح الحجر الأسود بيده ويقبله في كل شوط من أشواط الطواف. إذا لم يتمكن الطائف من تقبيل الحجر الأسود بسبب الزحام، اكتفى باستلامه بيده أو بالعصا ثم يقبل ما استلمه به. يمكن للطائف أن يشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود من بعيد ويكبر. يكره للطائف أن يزاحم لاستلام الحجر إذا تسبب بأذى غيره. من صيغ التكبير المأثورة عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. لا يستحب للمرأة استلام الحجر وتقبيله إلا عند خلو المطاف من الرجال، ولها أن تشير بيدها نحوه وتكبر. بالمناسبة الحجر الأسود هو حجر أنزل من الجنة، وهو أشد بياضا من الثلج كان، ولكن سودته خطايا بني آدم، ورد هذا في الحديث الصحيح، وهو الآن مثبت في زاوية الركن الجنوبي من الكعبة في محاط بدائرة فضية. أيضا يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بدون تقبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن اليماني بيده الشريفة ولم يكن يقبله. الركن اليماني

اليماني هو الركن الذي يلي جهة اليمن، وركن الحجر الأسود والركن اليماني هما ركنان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيدهما عليه، وقلنا يقبل الحجر الأسود لكن لم يكن يقبل الحجر اليماني الركن اليماني، لأن هذان الركنان مبنيين على قواعد إبراهيم، ولذلك جرى تقديسهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني اليوم نعرفه بكشف ستار الكعبة بمقدار قامة الإنسان عند الركن اليماني حتى يستطيع الطائف أن يمسحه مباشرة، يمسح بيده على جدار الكعبة. يسن للطائف أن يمسح الركن اليماني بيده بدون تقبيل في كل شوط من أشواط الطواف، طبعا إن قبله يجوز لكن الأفضل أن لا يقبل الركن اليماني. يستحب في الطواف أيضا يسن أن يكثر من الدعاء والذكر، وقلنا يكره أن يتكلم إلا لضرورة، الكلام جائز في الطواف، لكن أرى بعض الطائفين يتكلمون ويثرثرون بأحاديث الناس، لا، هذا أمر منهي عنه ومكروه. الطواف صحيح لكنه فعل ما لا ينبغي، الطواف مخصص لأجل ذكر الله تعالى، والدعاء والذكر أهم ما يفعل في الطواف. يسن للطائف أن يكثر من الدعاء والذكر. بالمناسبة هنالك كتاب أو كتيبات تباع في الأسواق فيها أدعية لتقال أثناء الطواف، ليس في هذه الأدعية شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء ما ورد عن النبي كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجوز تلاوة هذه الأدعية موجودة في الكتيبات، لكن على من يدعو بها أن لا يعتقد أنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو بها على أساس أنه لا يحفظ دعاء ويدعو بهذه الأدعية، لا بأس بذلك. أحيانا أسأل من قبل البعض: هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الطواف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلاوة القرآن الكريم في الطواف، الأصل هو الدعاء والذكر، لكن إن قرأ لا بأس بذلك. الحنفية اشترطوا أن تكون تلاوته سرا حتى لا يؤذي غيره. أيضا الأدعية والأذكار يجب أن تكون بصوت منخفض، البعض يقولها بصوت عالي يؤذي من حوله من الطائفين فلا يعودون يستطيعون أن يخشعوا وأن يتذكروا بماذا يريدون أن يدعوا. حكم قراءة القرآن في الطواف، ذهب الشافعية والحنفية والحنبلية إلى جوازه من دون كراهة، وقيده الحنفية بأن يقرأ الطائف القرآن سرا. من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. ما هو الرمل؟ الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض، يعني المشي السريع، هذا يسمى الرمل. يسن للرجال والصبيان أن يرملوا في طواف القدوم وفي طواف الفريضة في العمرة، وهذا اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عندما قضى عمرة القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام رمل في هذه الأشواط الثلاثة ليظهر لقريش أنهم أقوياء، وكانوا قد أشاعوا أنهم قوم قد وهنتهم الحمى، وعلى الرغم من أن السبب زال، ومع ذلك يسن للطائف أن يرمل اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لقوة الإسلام وإظهار الإسلام على الكفر وعلى الكفار. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف القدوم في الحج وفي طواف العمرة. الرمل هو الهرولة فوق المشي ودون الركض. يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبني على الستر. من سنن الطواف أيضا الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل الطائف رداءه تحت كتفه اليمنى بحيث تكون كتفه اليمنى مكشوفة، ويجعل طرفي الرداء على كتفه اليسرى. طبعا يجوز له أن يشكلها بمقبس حديد أو شكالة ما نسميها، هذا يجوز أن يعني يربط الطائف بين طرفي الرداء بغير ما هو مخيط، بغير كباسات، بغير أزرار، يجوز له هذا. يسن للطائفين من الرجال والصبيان أن يطبعوا أثناء طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى بحيث تبقى كتفه اليمنى مكشوفة. يحرم على المرأة أن تطبع أثناء الطواف.
طبعا الطباع مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا في عمرة الجعرانة، حيث أيضا فعله ليظهر قوة المسلمين وجلادتهم أمام المشركين. أيضا يستحب أن يفعله اليوم على الرغم للطائف، يستحب أن يفعله على الرغم من زوال السبب. ما هي أنواع الطواف في الحج؟ لدينا ثلاثة أنواع للطواف في الحج: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. ما عدا هذه الأنواع من الأطوفة هي تطوع، بينما هذه الأطوفة التي ذكرناها الإفاضة القدوم الوداع هي طواف الإفاضة ركن، وطواف القدوم والوداع اختلفوا هل هو سنة أم واجب. ما عدا هذه الأطوفة الثلاثة فهو تطوع، يعني نافلة يفعلها الإنسان لزيادة الحسنات والمثوبة من الله تعالى. أنواع الطواف في الحج: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما زاد عن هذه الأطوفة فهو تطوع. سنتحدث الآن عن طواف القدوم. طواف القدوم هو سنة عند جمهور الفقهاء الشافعية، الحنبلية، الحنفية. يستحب أن يفعله كل من يقدم إلى مكة، طبعا المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، كل من يقدم إلى مكة إذا كان مفردا بالحج أو قارنا. مفرد يقول نويت الإحرام بالحج فقط، قارن نوى الإحرام بالحج والعمرة معا، هذا يستحب ويسن له أن يفعل طواف القدوم. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم فعل العمرة ثم تمتع فأحل من العمرة ثم مكث حلالا حتى أحرم بعد ذلك بالحج، هذا لا يشرع في حقه طواف القدوم. طواف القدوم يسن للحاج المفرد والقارن عند جمهور الفقهاء الشافعية، الحنفية، الحنبلية أن يطوف طواف القدوم حين يقدم إلى مكة. لا يشرع للحاج المتمتع أن يطوف طواف القدوم. لا يشرع لأهل مكة أن يطوفوا طواف القدوم. إذن طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء، واجب عند المالكية. عند المالكية إن ترك طواف القدوم وجب عليه ذبح دم، ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا المجال، ولأنه أقوى دليل من مذهب المالكية. يستحب للحاج أن يطوف للقدوم أول ما يقدم مكة، ويجوز له أن يؤخره إلى ما قبل الوقوف بعرفة. ماذا عن المرأة التي تقدم إلى مكة فتحيض ويظل حيضها هكذا إلى وقت الوقوف بعرفة، أو تكون نفساء تنفس في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسقط عنها طواف القدوم. حتى عند المالكية الذين قالوا بوجوب طواف القدوم قالوا يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها إلى وقت الوقوف بعرفة. يسقط طواف القدوم عن المرأة الحائض والنفساء إذا استمر حيضها ونفاسها إلى وقت الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة حاجة قدمت إلى مكة متعبة فأخرت طواف القدوم إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: طوافها صحيح ولا تأثم لتأخيرها طواف القدوم، سواء فعلت ذلك بعذر أم بغير عذر، والأفضل للحاج أن يعجل طواف القدوم بعد وصوله إلى مكة إن لم يكن لديه عذر. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي. وحتى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الشيخ الداعية سعيد الزياني المغربي رحمه الله تعالى توفي قريبا، كان مطربا واسمه سعيد، فقيل له: هل أنت سعيد في حياتك؟ قال: أنا سعي وأبحث عن الدال. وجد الدال، فسئل بعد ذلك: هل أنت سعيد؟ قال: وجدت الدال. الشيخ سعيد الزياني رحمه الله يذكر عن والدته رحمه الله أنها شربت من ماء زمزم، فدعت الله عز وجل ثلاث دعوات: أن ترزق زيارة البيت الحرام لأداء مناسك العمرة، وأن تموت في مكة، وأن تموت وأولادها يصلون في أثناء الصلاة. الأولى ممكن، الثانية ممكن، الثالثة غريبة وهي ليست على الله بعزيزة. يقول الشيخ سعيد الزياني رحمه الله: فذهبنا لأداء مناسك العمرة أنا ووالدتي وشقيقي وشقيقتي، تحققت الدعوة الأولى. يقول: والوالدة هناك ونحن هناك في مكة بالقرب من المسجد الحرام، مرضت والدتي مرضا شديدا جدا، وصرنا نمرضها في الفندق، نأخذها للطبيب ثم نرجعها، مرضت مرضا شديدا جدا حتى خشينا عليها من الوفاة. يقول: وبين نحن نمرضها أذن المؤذن، والوالدة متعبة جدا مجهدة، عليها علامات الوفاة، فقالت لي: اذهبوا إلى الصلاة. فقلت أنا لأخي: وجودنا هنا لن يمنعها من شيء، إن أراد الله لها البقاء فهذا ما نؤمله، وإن توفيت فنحن على خير ونحن نؤدي الصلاة. يقول: فتركنا شقيقتي عندها وذهبت أنا وشقيقي، فلما رجعت وجدت الله عز وجل قد حقق لها الدعوتين الأخيرتين، ماتت في مكة وماتت ونحن نصلي.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: تقع بئر زمزم بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه. وأول ميلادها كان في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما ترك زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل بواد غير ذي زرع بأمر من الله تعالى. وارتفعت إيمانية هاجر عندما سألت: لما تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وحين نفد ماؤها سعت سعيها بحثا عن الماء بين الصفا والمروة، وبعدما استفرغت جهدها جاءها الجواب الإيماني من الله سبحانه وتعالى بأن فجر من تحت قدمي وليدها زمزم إحياء لذكرى علو إيمانها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما انفجرت زمزم تحت أقدام وليدها إسماعيل عليهما السلام، حوضت أم إسماعيل عليها بتراب يحبز الماء، خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنتها، وهي تقول: زمي زمي، ولو تركته بدون تحويض لكانت عينا معينا تجري حتى يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
2: إن الحمد والنعمة لك والملك.
1: ماء زمزم ماء شريف مبارك، هو هزمة جبريل، وسقيا إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. ماء زمزم لما شرب له، طهر به جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: ماء زمزم شفاء السقم وطعام طعم. ماء زمزم ماء مبارك أغاث الله به هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام لما تركهما إبراهيم عليه السلام في مكة واد قثر غير ذي زرع، وإذا بها تسمع صوتا، فقالت كأنها تخاطب نفسها وتخاطب من تظن بأنه يسمعها: صح إن كان عندك غواث، يعني قد أسمعتني فاخرج إلي واسكت إن كان عندك غواث، لا تواصل هذا الصوت الذي أسمعه، صح إن كان عندك غواث. وإذا بجبريل عليه السلام بطرف جناحه يضرب الأرض فيخرج منها ماء زمزم. فتقوم أمنا هاجر رضي الله عنها وتحط الماء بيديها، تحط الماء بيديها، لما تخشى من أن يذهب هذا الماء وينفد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان نهرا جاريا. ماء زمزم ماء في مكان واحد، في بئر واحد، لكن له ثلاثة عيون: عين عند الصفا، وعين عند المروة، وعين في المطاف بجانب الحجر الأسود بجانب الكعبة. وله أخبار كثيرة في التاريخ تدل على أثر زمزم وأهميته. فبعض الناس كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم، نعم كان يتمنى أن يلقى في بئر زمزم. وهل وضعت هذه الغطاء المعدني الزجاجي على ماء زمزم إلا من أجل هذا؟ يذكر عن أحدهم، أحد الأسيويين، وهذا في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، رمى نفسه في بئر زمزم. لكن لا شك أن وضع الزجاج وحماية بئر زمزم قديمة، منذ أيام الدولة العباسية لما وضعت لها غطاء لها يحميها من أي شيء، وجعل الله عز وجل فيه البركة. مهما حاول الناس أن يشككوا في ماء زمزم وأن يقولوا بأنه ماء كوليرا وأنه يختلط بالمجاري القريبة من مكة، ومع ذلك يبقى ماء زمزم عاريا عن هذا كله، بل هو ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم. ومن خصائصه أنه نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض عند بيت الله الحرام وقرب الركن والمقام. ومن خصائصه أنه غسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدره الشريف صلوات ربي وتسليمات عليه 4 مرات كما في صحيح البخاري: مرة وهو ابن 4 سنوات وكان عند مرضعته حليمة السعدية، ومرة وهو ابن 10 سنوات، ومرة حين نبئ عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي إليه، ومرة الرابعة ليلة الإسراء والمعراج حين عوج به إلى السماء. ومن خصائص ماء زمزم أنه طعام طعم، أي يقوم مقام الطعام، وشفاء سقم، أي شفاء من كل داء.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: يستغرب بعض الناس اليوم يقول: ماء زمزم يختلف طعمه عما كنا نشربه قديما، تغير الطعم. ولذلك الفقهاء قديما كانوا يقولون: ماء زمزم يشرب تعبدا لا تلذذا. أقول هذا صحيح، بل ماء زمزم منذ أن أوجدها الله في أيام إسماعيل كان ماء شديد الملوحة، هماج كما نقول، وكلما مر به الزمن كلما قلت ملوحته كما يقول الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله. فليس بغريب أن نراه اليوم بإمكاننا أن نشربه تلذذا وتعبدا أيضا. وليس بصحيح أيضا ما يقال بأنه قد أضيفت بعض الأشياء حتى تخفف من ملوحته، هذا الكلام غير صحيح. جاء في بعض الآثار أيضا أن ماء زمزم لا ينضب إلى يوم القيامة، لا ينفد إلى يوم القيامة، وهذا شيء محتمل. لكنني قرأت في بعض التواريخ أنه مر في أكثر من مرة في الزمان أن ماء زمزم يقل جدا، حتى إن بعض الأمراء، أمراء مكة، يأمرون الناس ألا يأخذوا من ماء زمزم إلا 2 مرات في الأسبوع، الأحد والثلاثاء في أيام الحج، لشدة أخذ الناس وقلة ما يخرج من ماء زمزم. ومع هذه المواقف التاريخية التي تذكر بماء زمزم لم يسلبه حرص الناس على الخير، فكان الناس يحرصون على التبرك بماء زمزم والاستشفاء به امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، دون إلغاء الأدوية والعقاقير الطبية. هذا لا شك أنها من الأدوية المباحة التي ينبغي الاستشفاء بها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: دعوت الله ثلاث، دعوت الله شربت زمزم، ودعوت الله للعلم وللرمي وللجنة. للعلم فصار من أعلم الناس، وللرمي يقول: صرت أرمي العشرة، عشرة سهام فأصيب عشرة، كان راميا رحمه الله. قال: وللجنة فإني أسأل الله الجنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: شربت ماء زمزم للفقه فصار من أفقه أهل زمانه رحمه الله تعالى. بل من لطيفي وغريبي ما قرأت في من استجيب دعوته عند ماء زمزم، أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله حدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وكان عند واحد من الطلاب فيه نوع من الجرأة الحبية الودية مع الشيخ مع الأستاذ. خرج هذا الطالب ثم رجع، فقال له بعد أن فرغ يحيى بن معين من الحديث والرواية، قال له: يا أبا زكريا، هذا التلميذ الآن عنده سؤال، تفضل يا تلميذ اسأل. قال له: يا أبا زكريا، ألم تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ قال: نعم. قال: فإني قد خرجت وشربت من ماء زمزم وسألت الله أن تحدثني عشرة أحاديث. طالب فيه مكر لكن مكر محبب. قال: فجاء عند يحيى بن معين، دعاه يحيى بن معين فأجلسه بين يديه وحدثه بعشرة أحاديث لم يحدث بها غيره. أيها الأكارم، أيتها الكريمات، ما أحوجنا أن نلتفت إلى هذه الوسائل الشرعية للاستشفاء وغيره، والتي جعل الله عز وجل فيها شفاء، وبعض الناس قد لا يجد فيها شفاء. قال ابن القيم رحمه الله: السلاح بضاربه، من اعتقد يقينا بأن الله قد جعل فيها الشفاء دون إغفال للأدوية الأخرى فإن الله يجعل له الشفاء، وإلا فإنه لن يجد منها شفاء ولا خيرا إلا أن يشاء الله.
0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا اخي حارق ودمي حقين السناب شات هذولا.
1: يا اخي ايش في غير ايش اللي حصل؟
0: انت شايف الستوري لايف حقهم؟ عاملين حق تل ابيب لايف هذه واليهود اولاد ليه؟ شغالين يصوروا في المسجد الاقصى، تقول حقهم؟ وفي الشوارع وفي المزارع، يا راجل حتى الشاورما والطعميه خلوها لهم.
1: شوف بصراحة أنا موضوع اليهود والفلسطينيين مو داخل دماغي خالص.
0: إيه إيش قصدك أنت؟ يعني ما فهمت.
1: يا أخي اليهود هم بنو إسرائيل وهم فلسطين من زمان، من أيام الرسل عيسى وموسى.
0: حبيبي ترى لازم تفرق أنت بين الديانة اليهودية وبين قوم بنو إسرائيل.
1: يا أخي لا تتفلسف لي، أنت شايف بنفسك 60 سنة حرب، دمار، بهذلة، تشريد، ما في قوة متوازنة، والمعركة دي خسرانة خسرانة.
0: إيوه يعني إيش قصدك أنت؟ يعني إنه خلاص نتخلى عن أرضنا؟ نتخلى كمان عن مقدساتنا؟ يا مجنون أنت صاحي.
1: يا أخي مو قصدي كذا، بس برضو يا يشوفوا لهم حل ولا لهم زي اللي الفلسطينيين بالضبط.
0: لا أنت دماغك مغسولة خالص.
2: أخطر قضية تقريبا في عالمنا العربي والإسلامي اليوم هي قضية اليهود وفلسطين. نحن كمسلمين هذه قضيتنا الأساسية الأولى، وأيضا في بلاد الغرب تعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى. طبعا قبل ذلك ما كانت تشغلهم، لكنها الآن لمتغيراتها وتطوراتها هي التي أصبحت تشغل العالم من أقصاه إلى أقصاه. قضية فلسطين هي قضية إسلامية عربية أصيلة، كانت قبل 15 للهجرة عندما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه وسلم مفاتيح القدس كانت عند الروم، وظلت تقريبا 7 قرون إلى أن جاء العصر العظيم، عصر عمر الخطاب في الفتح. وكان قبله محاولات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عندما أرسل سنة 12 للهجرة كتيبتين أبو أمامة الصدي وزمع ابن الأسود وفتحوا غزة، أول مدينة فتحت في تاريخ الإسلام مدينة غزة، ثم أول دولة كاملة وأول أرض كاملة هي أرض فلسطين في عصر عمر الخطاب في 15 الهجرة. وهذا كله كان بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عليه الصلاة والسلام من محاولات تجاه هذه الأرض المقدسة الشريفة. فنبي عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف ما جاء في القرآن في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مقدسة، أرض مباركة، وكانت من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعرف أن عدد الصلوات في هذا الإحصاء الدقيق التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، طبعا في بداية الأمر صلى إلى المسجد الأقصى ثم لنولينك قبلة ترضاها إلى المسجد الحرام، عدد الصلوات التي صلاها إلى جهة المسجد الأقصى 62.8، ثم بقية صلواته عليه الصلاة والسلام كانت إلى المسجد الحرام، فصلواته أكثر كانت إلى جهة المسجد الأقصى، وكان اهتمامه بها كبيرا. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الرحلة من مكة المكرمة في رحلة الإسراء قبل يعني هجرته عليه الصلاة والسلام ب3 سنوات وبعد بعثته ب10 سنوات، فاتجه إلى من مكة إلى المسجد الأقصى، وجمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اجتمعوا جميعا بأجسادهم، هم أموات في الأرض لكن أحياهم الله تبارك وتعالى، جعل فيهم الروح، فاجتمعوا كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس صوابا من يقول أنه شكلت أجساد الأنبياء وشكلت صور الأنبياء للنبي، لا، بل اجتمعوا كما هم عليهم الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم الطاهرة، بعثهم الله تبارك وتعالى وبث فيهم الروح، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد الميثاق، أخذ في المسجد الأقصى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا يعني أقررنا. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جمعوا في المسجد الأقصى وأخذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجتمعوا إلا هنا، ولم يكن هذا العهد القرآني أخذتم على ذلك مصري إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نصرة المسجد الأقصى، من أراد أن ينصره فلا بد أن ينصر المسجد الأقصى، لأن العهد لم يكن إلا هناك إلا في المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام كانت رحلته إلى المسجد الأقصى، ثم أرسل إلى جهة الشام، ذهب مجموعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أرسل زيد بن حارثة في موتة في السنة 8 الهجرة، ثم ذهب بنفسه إلى تبوك في 9 الهجرة معه 30,000 وزيد كان معه 3,000، ثم اجتمع له يوحنا بن رؤبة وأهل جرباء وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في سنة 11 الهجرة وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبو بكر بمحاولاته في سنة 12 الهجرة، ثم في 13 الهجرة عندما أرسل عمر بن العاص إلى جهة فلسطين، ثم كان عصر عمر الخطاب في سنة 15 الهجرة عندما كان الأمر بقيادة أبو عميدة عامر بن جراح، فحاصر اليهود هناك، حاصر أهل فلسطين الموجودين، كانوا الروم في الحقيقة هم الموجودين هناك، وما كان أصلا يهودي واحد، ما كان أي يهودي في فلسطين في سنة 15 للهجرة. وحتى بعدها بقرون، يعني بعد 6 قرون تقريبا، كان موجود عائلتين فقط مشغولين بالصبغ، وبعدها ب3 قرون ما كان موجود فيها إلا 115، وحتى عصر الخلافة العثمانية كان موجود تقريبا 115 يهودي. إذا من 15 هجرية إلى عصر الدولة العثمانية ما كان فيها إلا قرابة 115 يهودي فقط، كان فقط الرومان وكانوا غير مسلمين. إذا كيف أتى هؤلاء اليهود؟ من وين تجمعوا؟ خلنا نبدأ كذا القصة باختصار. اليهود أرادوا في نهاية القرن 13 الهجري أنه يكونون لهم تجمع خاص فيهم، يتجمعوا من كل مكان، وعندهم قرار أنه لا نريد أن تكون حركتنا وتجمعنا تجمع سياسي، فقط تجمعنا تجمع روحي. الديانات اليهودية هذا كان هدفهم، فبدأوا يختاروا وين نروح. فبعضهم قال نختار أمريكا، بعضهم قال إفريقيا، بعضهم قال نختار الأرجنتين، بعضهم قال سينا نختار سينا، بعضهم قال أوغندا. فبدأوا يفكرون في البلدان، وعملوا اجتماع ومؤتمر في بلسنفينيا، وكانوا يتكلموا يقولون لا نريد أن تكون حركة سياسية، نرفض هذا القرار. كل الحاخامات الموجودين قرروا هذا القرار. هرتزل القائد اليهودي لما شاف هذا الأمر دخل من الجانب الديني، طيب نحيي الدين وتراثنا الديني، فاختار لهم أرض القدس، نحن لنا فيها تاريخ ولنا فيها جذور ولنا، فحركهم تجاه المسجد الأقصى والقدس، وإلا ما كانوا يريدون يختاروا هذا الأمر. ما كانت القضية أصلا سياسية، كانت دينية. حتى إفريقيا، حتى أوغندا، حتى يعني صحراء سيناء، أهم شيء يكون لهم موقع وتجمع. وهم بالمناسبة طردوا عبر الآفاق، يعني من القرن 6 للهجرة وهم مطرودين من فرنسا، من إيطاليا، من بلجيكا، من هولندا، كل هؤلاء طردوهم من بلدانهم، لو ما كانوا يعني على سوية، كلهم كانوا فيهم السرقة وقطاع الطرق وفيهم التحركات هذه المعروفة عن اليهود، فكلهم طردوهم من هذه البلدان. ولكن استفادوا منهم، هذا الخبث اليهودي الموجود استفيد منه في حركة هرتزل اللي هي كانت في 1904، هو توفي 1905، تم احتضان مؤتمر، وجاء بعد ذلك وعد بلفور البريطاني في 1917 ميلادي، اختاروا هذا المؤتمر والملتقى بعد أن احتضنوا فكرة هرتزل، وقالوا لماذا لا ننشئ لهؤلاء اليهود مكان في فلسطين. وأصلا نحن عارفينهم عبر التاريخ، نحن طردناهم، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم، النمسا، كلهم قاعد تطرد هؤلاء اليهود لما عرف عنهم. طيب مدام فيهم هذه الصفات، لماذا لا نزرعهم في قلب الأمة العربية والإسلامية بهذه الصفات الموجودة، ونجمعهم من كل اتجاهات أوروبا فيجتمعون لدينا. وبدأت هذه الفكرة، وصدقت عليها يعني مجلس الأمم المتحدة ليكونوا خاصرة في داخل العالم العربي والإسلامي، وبدأوا مذابحهم وجرائمهم الطويلة. هو عمر التاريخ لم يكن لهم وجود، كان إلى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 15 الهجرية، إلى الدولة الأموية، إلى الدولة العباسية، إلى القرن الرابع عندما جاء العبيديون الفاطميون، فهؤلاء هم سيطروا على المسجد الأقصى. وبعد في القرن 5 الهجري بدأ الصليبيون بحملاتهم المشهورة، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وارضاه، وآل زنكي في القرن 6 اللي هو عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي، ودخلوا المسجد الأقصى ومعركة حطين المشهورة، يعني إلى أن جاء دور الدولة العثمانية، وكانوا تحت هذا العهد العظيم الجميل قضية فلسطين، ونحن نعرف قصة السلطان عبد الحميد عندما لم يسلم القدس. لكن بعد ذلك حصل وعد بلفور 1917 للهجري، وعينوا من البريطانيين قائد هو صموئيل اللي يبقى هناك منتدبا بقرارات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وحتى للأسف الشديد اليابان اللي كانت هذه معزولة، حتى هم أدخلوها في هذا المضمار. بدأت بعد ذلك المجازر اليهودية المشهورة، وبدأنا كمسلمين نستوعب ما الذي جرى. صدمة كانت كبيرة بعد 1917، بدأ العرب يتحركوا كعادتهم في آخر اللحظات. الملك عبد الله بن حسين الشريف بدأ يتحرك بقيادته في معركة فيها 20,000 مقاتل عربي من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، لكن كانوا مخترقين من قبل الغرب ومن قبل اليهود، وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. ثم جاءت 67، الحرب الكبيرة 67 والتي خسرناها في خمسة أيام خسرنا فيها مزارع شبعة في لبنان، خسرنا الغور في الأردن، خسرنا هضبة الجولان في سوريا، صنافير وتيران الآن اللي فيها القضية جهة خليج العقبة في السعودية، خسرنا القدس وهي أخطر قضية، خسرنا في مصر سيناء ومنابع النفط، كان عندنا أكثر من 30,000 مشرد، 10,000 شهيد وجريح، 5,000 أسير، كله وأهم منها ضاعت القدس في 5 أيام فقط. ثم بعد ذلك جاءت 73 اللي بدأت الأغاني كلها تتحرك من أجل العروبة والتجمع العربي وتحيا وحدة وادي النيل وغيرها. فبدأ العرب والمسلمون يتحركون، لكن للأسف الشديد كان تحرك محدود جدا، ثم رجعت الأمور إلى ما كانت عليه وبدأت المجازر. كلنا رأينا المجازر، كلنا رأينا الصور، صبرة وشاتيلة، شفنا عناقيد الغضب إلى الآن، العصف المأكول اللي قاعدين نراها اليوم وغيرها من المجازر المستمرة. الغريب في الأمر أن اليهود بدأوا يعرضوا شبه فكرية هذه المرة، من ناحية القتال كل العرب المسلمين يعرفون هذا، لكن بدأوا يعرضون شبه، يقول أصلا نحن قاعدين نقاتلكم لأن هذا الأرض أرضنا، هذه أصولنا وجذورنا التاريخية أيام إبراهيم وموسى ومن بعده، نحن اليهود هذه أرضنا، بنو إسرائيل نحن لنا هذه الأرض. إذا رجعنا إلى سفر التكوين هذا الذي يؤمنون به الآن في الجزء 18، يقول سفر التكوين عن إبرام، إبرام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما كان ابن 99 قال له الرب سبحانه وتعالى يقول لي إبراهيم كن كاملا وسر أمامي، يعني لازم تكون مستقيم تكون أمامي، وسأجعل لك ولذريتك أرض كنعان وأكون إلهك. إذن في قضيتين في سفر التكوين، أنه أنت خليك مستقيم وخليك كامل وكن أمامي، وحاجعل لكم أرض كنعان، كل أرض كنعان لك ولذريتك وأكون إلهك. إذن في قضيتين، استقيموا وحاجعل لكم أرض كنعان، احفظوا كلمة إيش أرض كنعان. في سفر الأحبار في الجزء 18 يقول سفر الأحبار ولكن إذا فسدتم في الأرض، ولكن إذا فسدتم في الأرض ولم تؤدوا أحكامي وفرائضي فسأنتقم منكم كما انتقمت من الشعوب قبلكم. إذن هم أسفارهم، هم كتبهم المقدسة قاعد تقول هذه الحقائق، أرض كنعان، والشيء الثاني لازم تكونوا مستقيمين وإلا سأنتقم منكم كما أنتقم من الشعوب التي كانت قبلكم. اليهود اليوم أرض كنعان اللي قاعدين تتكلموا عنها، أرض مين هي أرض كنعان؟ أرض كنعان هي أرض الناس الموجودة في الجزيرة العربية، هم عرب أقحاح وإن كانوا على الوثنية، وكذلك ما يسمون الأمرويين أو العموريين، كل هؤلاء من العرب الأقحاح أصلا. إذن أين هي أرضكم التي تزعمونها وأنتم في 15 هجرية ما كانت لكم أرض ولا كان لكم وجود، وحتى القرن السادس هجرية ما كان لكم وجود، وحتى الدولة العثمانية كل عددكم كان ما يتجاوز 150 واحد، ففين تقول والله هذه أرضنا؟ ليست أرضهم، هؤلاء شذاذ الآفاق اجتمعوا من كل مكان. إذن بكلامكم أنتم تقولون اليبوسيين الكنعانيين هؤلاء عرب وليسوا أنتم، هؤلاء من الجزيرة العربية لا علاقة لكم بهذه الأرض المقدسة. يقولون لنا هيكل موجود في المسجد الأقصى، هيكل موجود في المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عندما سئل أي أرض بنيت أو أي مسجد بني أولا، قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قيل ثم أي، حديث أبو ذر، قال المسجد الأقصى. كم بينهم؟ بينهم 40 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أرض المسجد الأقصى بنيت من آدم عليه الصلاة والسلام ثم جددها الأنبياء داود وسليمان عليه الصلاة والسلام إلى ما بعدها. انتبهوا للحقيقة التالية، أرض المسجد الأقصى 144,000 كيلومتر مربع، سور متكامل 144,000 كيلومتر مربع، بداخله يوجد قبة الصخرة المشهورة، وبداخله المسجد القبلي اللي عليه القبة الآن الفضية. هذه المساجد التي بنيت في عصر الدولة الأموية، لكن ما هو المسجد الأقصى اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مع الأنبياء؟ كل 144,000 متر مربع بنيت في عهد من؟ حددت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو من بعده في بعض الروايات داود وسليمان، بوحي من الله هو الذي حدد معالم المسجد الأقصى كما حددت معالم المسجد الحرام. هذا شيء نبوي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، 144,000 متر مربع. والآن اللي يشوف الصورة يلاقيها مسورة وبالآثار وبالحفريات فيها حجارة اليبوسيين، وأقر الأمم المتحدة وفي دراسة موجودة عندهم مثبتة إلى أن هذه الأرض هذا تاريخها، وليس لما يدعيه اليهود من وجود الهيكل المزعوم بالحفريات وبالآثار. إذن هؤلاء اليهود يزعمون ماذا؟ يزعمون هيكل لا آثار موجودة، وآثارنا وكتبنا تحدد هذا المعنى، بل حتى كتبهم المقدسة. ثم أنهم يثبتوا على أنفسهم أنهم تجمعوا من كل مكان وكانت قضيتهم روحية وليس الهيكل المزعوم الذي يحركونه الآن بين فترة وأخرى. للأسف بعض اليهود العرب، اليهود العرب أصبحوا يقولون طيب عارفين أنه اليابوسيين والكنعانيين هذه الأرض أرض المسلمين، وعارفين بالآثار وبالتاريخ، وأكدت الأمم المتحدة وسواها أن هذه كلها أرض العرب وأرض المسلمين. طيب خلاص الدنيا قدها توزعت وخلصت، ليش تبدأوا أنتوا تسووا حروب معهم؟ ما نعيش في أمان واطمئنان، هم خلاص قدهم أخذوا قطعة من الأراضي وأنتوا لكم قطعة من الأراضي وانتهينا وانتهي الحل. وليش حماس تطلع من جديد؟ وليش هذه المقاومة من جديد؟ هذا بالعكس إذاء لكم، حروب عنقوديات وكيماويات وطائرات، وفي النهاية أنتم اللي قاعدين للأسف تعانوا من المشاكل، أنتم اللي قاعدين يقتل يعني أبناؤكم وشيوخكم ونساؤكم ويرمل النساء، يعني كل المشاكل فيكم. نقول طيب هو اليهود لو وقفت حماس من المقاومة وغيرها أنتوا حتهجدوا يا يهود؟ أنتوا في 82 صبرة وشاتيلة وما بعدها، حتى في مصر في 67، في بورسعيد بحر البقر المدرسة اللي قتلوا فيها 46 من أبناء الابتدائية في بورسعيد في مصر، وفي القاهرة في قلبها عندما قتلوا ما قتلوا، أنتوا كل هذا تاريخكم. بل من عصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكلام نفسه، وعندنا خيبر وعندنا ما بعدها ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، كل عهودكم مواثقكم موجودة، تاريخكم أسود موجود. حتى اليوم لو قلنا طيب وقفت حماس ووقفت المقاومة، طب وينكم السنين اللي قبلها؟ ليش عاملين مجازر؟ ليش عاملين مقاتل؟ ما كان في لسه، ما ولدت حماس ولا ولدت المقاومة، ولا زالوا يقتلوننا ولا زالوا هؤلاء يريدوا أن يجزوا القضية. ونبغى نقول لهؤلاء أيضا يهود العرب، لو كان منطقكم أنه والله العدد قليل ما يواجه الكثرة، قول له كل التاريخ هكذا. عمر يعني المختار رضي الله عنه وأرضاه، إيش كان مع عمر المختار في ليبيا؟ كان

عظمهم كنا دول مجتمع مع بعض، دول نفطية، عندنا مصر وعندنا السعودية وعندنا العراق وعندنا الأردن وعندنا كل هؤلاء اجتمعوا مع بعضهم البعض. وش اللي صار؟ أصبح هناك مضاعفة أرض اليهود إسرائيل 3 أضعاف خلال 5 أيام، حرب مدتها 5 أيام، ضاعفوا مساحتهم 3 أضعاف واحتلوا القدس وصارت المجازر، حكينا عنها قبل شوية. اليوم شوفوا كل معركة قاعد تسويها إسرائيل اليهود الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين، هل استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد؟ ما استطاعوا أبدا. لماذا؟ لأن المعارك اختلفت، القدرات اختلفت، الإمكانات اختلفت. فليتكلم الشبهة الجديدة يقول والله يا أخي أنتوا اللي قاعدين تؤذوا وأنتوا اللي قاعدين تضربوا وأنتوا اللي وهذا ما قاعد يصير لهم شيء. لا، قاعد يصير لهم أشياء. وكتب الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه كتاب اسمه أثر الانتفاضة على الكيان الصهيوني، أصبحت عندهم مصطلحات اليوم جديدة اسمها حضارة البقاء في المنزل. يقول لك يا أخي قدر ما تبقى في المنزل، يعني ابقى وقت المعارك، ما أنت داري أي صاروخ يجيك من هنا ولا كله يرجع تحت الملاجئ. لماذا؟ أصبحت حضارة جديدة. الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول في 2002 50% من هؤلاء الصهاينة المجمعين من كل مكان أصبحوا يأخذون حبوب النفسية، حبوب الهلوسة هذه. لماذا؟ حتى خلاص تغيب عنهم الأثر النفسي، سموا حضارة البقاء في المنزل. كل هذه الأشياء قاعد تجتمع لأنه لا سبيل ولا طريق إلا بمقاومة هؤلاء الناس. ثم أن السنة القادمة هي سنتنا. يقول الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، في الكتاب في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. حشر لكم مرتين يا يهود علو. فإذا جاء وعد أولاهما، هذا قديم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هؤلاء بختنصر أو البيزنطيين هرقل، بعثنا عليكم عبادا لنا يا يهود أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، دخلوا جوا دياركم، وكان وعدا مفعولا. حصلت المرة الأولى، كان لكم علو في الأرض، ثم أرسل الله عليكم هؤلاء البيزنطيين فأهلكوكم وأبادوكم. ثم رددنا لكم، الخطاب للمؤمنين، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. خطاب لنا المؤمنين، نحن اللي كان لنا الظهور، فتحنا العراق وفتحنا الشام المؤمنين، أما اليهود خلاص أبيدوا، ما استطاع لهم أكثر عدد ولهم أكثر نفير في التاريخ، ما حصل لهم هذا، لا يمكن يكون الخطاب لهم. فإذا جاء وعد الآخرة، بعد كذا حيصير إيش؟ حيصير وعد آخر لليهود اللي هو اليوم، وحيعلو علو كبير أيضا. فإذا جاء وعد الآخرة إيش اللي حيصير؟ هؤلاء حيسدوا في الأرض وحيعلوا فيها وحيقتلوا وحيبيدوا، ثم بعد ذلك ماذا ستكون؟ حتكون الكرة لنا، حتكون كرة لنا علينا، لنا نحن المسلمين. فإن أحسننا، أحسننا لأنفسنا، إذا رجعنا إلى الله وعدينا واستعدينا فهذا التاريخ لنا. إن عدنا إلى الله بالقتال وبالجهاد وبالمقاومة والاستعداد سيعود الله سبحانه وتعالى لنا بالنصر وبالتأييد. هذه سنته وهذا هو ما حكم به المولى جل جلاله. فلن يكون لهم إلا دائرتين، دائرة انتهت، والدائرة الآن اللي هم فيها علو وفسدوا فيها في الأرض، والطريق لنا والخط لنا، والحمد لله بدأنا الآن، بدأنا نفهم من 67 إلى هذه اللحظة كيف أنهم لم يدخلوا شبرا واحدا بعد أن دخلوا 3 أضعافهم في 67. هذه رسالة إلى المقاومة أنها تتقوى وأن تتعاون، ورسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من نصرة فلسطين. لابد كل واحد يكون له مشروع فلسطيني، إما بالدعم المالي، بدعم المقاومة، بدعم الكتابة، بدعم التأييد بالطرق هذا جهاد واضح علني، ما في لبس، مش زي قتال في بعض الدول ربما يكون فيها لبس، لا لا، يهود وعرب وفلسطين. وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العهد، الأنبياء كلهم أخذوا العهد في فلسطين، ونحن لابد أن نستمر على هذا العهد لينصرنا الله سبحانه وتعالى ويكتب لنا التاريخ. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في حياتنا وفي أعمالنا، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، واجعلنا ممن أيد هذه القضية ونصر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 21 من سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في أسواقنا التجارية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا، وعنوان الخطبة الإضرار بالناس. روي في موارد الظمآن لدروس الزمان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة. مكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من القضاء. فقال أبو بكر لعمر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، خلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ أيها الإخوة، يغفل الإنسان عن أوامر الشريعة فيسوق الضر للآخرين، ولو ترك نفسه من غير مانع يمنعه أو رادع يردعه لأدى ذلك إلى انتشار المخاوف وذيوع الشحناء والبغضاء وتصدع بناء المجتمع. ولهذا كان ما يمنع إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين ركنا من أركان الشريعة. من أركان شريعة الإسلام أنه ممنوع عليك أن تسوق ضررا لنفسك أو أن تسوق ضررا للآخرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله. يلي بيسوق ضرر للعباد الله عز وجل سيعامله وفق عمله، ومن شاق شاق الله عليه، يلي بيحمل مشقة على العباد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. والضر ضد النفع، وقيل في معنى الحديث: وجوه لا ضرر ولا ضرار. أشهرها ثلاثة: الأول الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. في واحد هيك بس بحب أخي بدي ضره، يعني أنت شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء، بس هيك أنا بدي ضره. في واحد مرات بيقول لك: لا أنا بدي ضره لأنه ضرره بينفعني، بدي غرقه مشان أنا بطلع، بدي أمحيه مشان أنا أنوجد، بدي أكسر السعر مشان أنا فوش. الضرر قيل في معنى إيش يعني لا ضرر ولا ضرار؟ قالوا الضرر أن تسوق ضرا لغيرك لقاء أن تنتفع، الضرار أن يسوق المرء ضررا لغيره وليس فيه نفع له على الإطلاق. هذا وجه. الوجه الثاني لا ضرر ولا ضرار، قال الضرر إيذاء النفس والضرار إيذاء الغير. لا ضرر ولا ضرار ما بيجوز لا أن تحمل ضررا لنفسك ولا لغيرك. الوجه الثالث الضرر هو إيصال المفسدة للغير، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر. لا ضرر يعني لا يجوز أن تسوق غير ضرا لغيرك ابتداء، ما في شيء بينك وبينه تسوق له ضرر، لا ضرر. الضرار لأنه ضرني بدي ضره، لأنه آذاني بدي فرجي قيمته، لأنه فعل كذا سأفعل معه 10 أضعاف ما فعل. هذه وجوه ثلاثة من وجوه كثيرة في معنى لا ضرر ولا ضرار. وعلى كل هذه الأوجه فالضرر والضرار حرام محرم في شريعتنا. فقل لي بربك على أي دليل شرعي يعتمد موظف في شركة عامة أو خاصة يشي بزميله زورا وبهتانا عند مديره لينحيه ويكون في مكانه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار ما تضر به صاحبك لتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد تاجر في سوقنا التجاري يشكو جاره يبني في دكانه بناء فيأتي من يوقف له البناء؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. رجل بقلب دكانته عم يبني بناء، شو بدك فيه؟ ليش بيقدم شكوى؟ يعني أنت إذا شو بتستفيد؟ ما بتستفيد شيء. طيب ليه؟ ما بعرف، هيك بدي سوق له الضر. على أي دليل شرعي يعتمد من يستخدم الاسم التجاري لغيره من دون إذن منه؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. على أي دليل شرعي يعتمد من يمنع جواره في البناء من تركيب مصعد لا يؤذيه ويعينهم؟ والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. يعني ليش ما بدك ياهن يركبوا أسانسير؟ قال هيك أنا ما بدي. يعني بيأذيك الأسانسير؟ لا. طيب يا أخي بينفعهم خليهم يركبوا؟ لا ما بسمح لهم. طيب إذا ركبوا بدي اشتكي عليهم وبدي هدلهم يا. يعني أنت في نفع لإلك؟ لا. في ضرر عليك؟ لا. ليه؟ هيك. وهكذا تجدون أيها الإخوة الأمثلة الكثيرة من واقع الناس اليوم، من واقع الناس اليوم فيها ضرر وإضرار، مخالفين هذا الحديث الشريف الذي جعله العلماء قاعدة من أهم قواعد الشرع، وقالوا فيه في هذا الحديث فيه من الفقه ما لا يحصى. يقولون كثير من أبواب الفقه الإسلامي تندرج تحت هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وجعلوه قاعدة فقهية. يا أيها الإخوة، يؤذي عدد من المسلمين أقرب الناس إليه فضلا عن الأبعدين، يشيع فيهم قول زهير في معلقته ومن لا يظلم الناس يظلم. أخي ظلمهم قبل ما يظلموك. ويشيع قول المتنبي والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذا شفت واحد ما بيظلم في علة، هاد معناته أبصر شبه ضلع قاصر يمكن مو طالع بإيده. أما لو كان رجال أخي لازم يظلم، ما بيصير. شلون بدك تفوش أنت إذا ما ظلمت؟ بينما يغيب عنهم قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكثرة أذية الناس لبعضهم أنشد أبو سليمان الخطابي: شر السباع العوادي دونه وزر. السبع الذي يعدو في الغابة على فريسة، يقول شر السباع العوادي دونه وزر. تقدر تتقي أنت شر السباع، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما نرى بشرا لم يؤذه بشر. شر السباع العوادي دونه وزر، والناس شرهم ما دونه وزر. كم معشر سلموا لم يؤذهم بشر، لم يؤذهم سبع، ولم نرى بشرا لم يؤذه بشر. فسفسه، طقطقت براغي، شكاية، نكاية، سعاية، إزعاج، تكسير رؤوس، كلمات مختلفات كلها تندرج تحت عنوان كبير: إيذاء الناس، إضرار الناس. أهم أسباب إيذاء الناس لبعضهم أيها الإخوة الحسد والغيرة وتضارب المصالح، ورغبة البعض بالسيطرة على الآخر، والخوف من الآخر، وضعف الإيمان، والجشع، والأثر وحب الذات، ونسيان الله تعالى، والتساهل في تربية الأولاد التربية السليمة ابتداء من الأسرة ثم المجتمع. ويضاف إلى ذلك بعض المشكلات النفسية كاستمتاع البعض بإيذاء الآخرين. وبين يدي نصوص كثيرات تحذر من الإيذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة المشرفة، قال: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. الله أكبر يا أخوان، ما رأيكم واحد راح على الكعبة أم سرق من قلبه شي شغلي؟ شي فظيع ما حد يتصور. ما رأيكم بمسلم ذهب إلى الكعبة فكسر منها حجرا؟ شيء ما يتصور. والذي نفس محمد بيده، لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. طيب لكان اللي عم بهد لجاره بناء بدون شيء، يلي عم يتكلم بعرض جاره من دون مسبب، يلي عم يؤذي قريبه من دون مبرر، ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا إيذاء، وقذف هذا إضرار، وأكل ماذا مال هذا اعتداء، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص أو يقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلام لنا ولكم. هذه نصوص قليلات من نصوص كثيرات تحفظون كثيرا منها تحرم الإيذاء على المسلم. ثم الأذية لها صور كثيرات أيضا أيها الإخوة. فالعين تؤذي، واللسان يؤذي، واليد يؤذي، والرجل تؤذي، والبطن يؤذي، والقلب يؤذي. أذى العين أن تنظر إلى محارم الله، أن تتبع عورات المسلمين، أذى العين أن تنظر إلى نعمة على أخيك فتتمنى زوال هذه النعمة عنه وتعترض على قضاء الله تعالى سبحانه. أذى اللسان الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والهمز واللمز. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. سأل جبريل: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. اليد والرجل البطش والقتل والسرقة والسعي في الإضرار بالناس. أذى البطن أكل الحرام من ربا ورشوة وأكل لأموال الناس بالباطل وأكل لأموال اليتامى والضعفاء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أذى القلب الغل والبغضاء والضغينة والحقد والشحناء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حسد: كيف فلان صار؟ كيف فلان ظهر؟ كيف فلان صار معه؟ الله أكبر، يحترق من داخله. هذه لا تحلق الشعر، تحلق الدين. رواه الترمذي. ختاما يا أيها الإخوة، لا ضرر ولا ضرار حديث نبوي شريف وقاعدة فقهية واسعة، والمسلم مدعو إلى أن يكون نفاعا يسوق الخير إلى العباد والبر إلى الخلق. فإذا رأى امرؤ من نفسه عياذا بالله تعالى أنه يسوق ضررا للناس قريبين أو بعيدين، ضررا بلسانه أو ضررا بعينه أو ضررا بيده أو ضررا برجله، ماذا يفعل؟ إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا، وربما تزل قدم البعض، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ممكن أن أكون مؤمن، ممكن أكون من الصالحين، لكن أخي زلت قدمي، ممكن سقت ضررا لواحد فيكم، سقت أذية لعبد من العباد، سقت أذية لقريب أو لبعيد، ممكن أن تزل قدمي. بشر أنا وأنت بشر، ممكن أن تزل قدمك. لا تترفع عن أن تصحح، السلسلة كلها أخطاء شائعة تشيع بيننا من أجل أن نقلع أن نترفع. إذا كان المسلم من الممكن أن تزل قدمه فيقع في هذا الإثم أنه ساق ضررا لعبد من العبيد أو لعباد من العبيد، فما العلاج؟ علاجه بأربعة. الآن يا أخوان، هذه الخطبة ما إلها فائدة على الإطلاق، على الإطلاق ما إلها فائدة إذا لم يقرر من كان فينا حاملا لضر وإضرار بالآخرين أن يفعل هذه الأربعة. إذا بدنا نضل قاعدين كل واحد على ما هو عليه، أنه هذا الكلام مو إلي، هذا لكلنا دون اللي قاعدين، بس أنا ما دخلني، وهو يسوق الضرر للآخرين، آخذ مالهم ما عم بيرجع لهم، متدين ما عم بيرد وصار وقت الأداء، مشاركهم حول مصاري لعملة مغايرة بس مصاري الشركاء ما حول لهم ياهن، أنه أخي إذا ربحنا ربحنا، ما ربحنا أصلا مو مصاري يدون. وهكذا صور من الإضرار عجيبة: جار مع جاره، أخ مع أخيه، زوج مع زوجته، مطلق صلى له 3 سنين ما بيعطي لا متقدم ولا متأخر، حردان ببيت أهله صلى 8 أشهر ارجعي ما بترجع، بدك طلاق اطلبي طلاقا ما بدي اطلاق، ليه هيك؟ الأولاد عندها ما بتبعتهم لعند زوجها، خدهم روح بالإراءة بلا ما ينزلوا على المحاكم، بدك تنزل على الإراءة، أنا ما بعطيك إلا هنيك بالإراءة بدك تشوفه. خطيه مشان الأولاد، ما في خطيه، أخذ الأولاد طلع برات البلد، لك أم صفيانة بالبلد ما تفرجي الأولاد، ما عاد تشوف ظفرهم. يا إخواننا، إذا بقينا هيك قاعدين وكانين على الخطأ الذي نفعله الأمر كما ترون صعب جدا الحقيقة. ما في قيمة، يعني شو قيمة أنه أنا عم بشتغل أو عم بعمل أو عم باكل أو عم بشرب أو أنت تفعل وترون هذا الأذى الذي يحيق ويحيط بالبلاد والعباد؟ القلوب كلها متوجعة، ما في طريقة إلا يا أخواننا إذا أحدنا رأى في نفسه واحدا من هذه الأمور أن يبدأ يغير. هذه النتيجة العملية لهذه السلسلة من الخطب، أخطاء شائعة، وإذا وجد نفسه سالما فليحمد الله عز وجل وليجتهد أكثر في يعني سوق الخير إلى العباد. إذا كان الإضرار بالناس ممقوتا شرعا وعقلا وربما زلت قدم البعض فوقع في هذا الإثم، فما العلاج؟ العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين الآن، وإعادة الحق إليهم الآن. ما عندك ما معك بس خبره، قل له حقك عندي موجود المبلغ، بس هلأ أنا مو بإيدي، جاييني بعد يومين بعد جمعة، بس لا تعمل تنويمة.